0: وفي قراءة في التشديد نزل، في تشديد نزل ونصب الروح، فالفاعل الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. نعم. وفي اختلاف القراءتين فائدة، وهي أن الذي أمره بالنزول هو الله فنزل، يكون جمعت بين فعل جبريل الصادر عن أمر الله وبين الدلالة على أمر الله له بذلك نزل به. أولم يكن وإنه، أي ذكر القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لفي زبر كتب الأولين كالتوراة والإنجيل. وإنه لفي زبر الأولين، المؤلف جعل الضمير يعود على القرآن، يعني أن ذكر القرآن موجود في زبر الأولين كتبهم، والمراد وصف القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف التوراة والإنجيل بصفاته وصفات الكتاب الذي نزل به. وقوله لا في زبر الأولين، ظاهر الآية الكريمة العموم، وأن كل الكتب السابقة ذكر فيها القرآن وأشير إليه، ومنها التوراة والإنجيل، فيكون الكاف هنا للتشبيه، كاف للتشبيه. وفي هذا دليل واضح على عناية الله تعالى بهذا القرآن وتشريفه وتعظيمه، حيث ذكر في كل كتاب سبق. وفيه أيضا دليل على أنه لو جاء هذا الكتاب لوجب على جميع من يعتنقون الكتب السابقة أن يؤمنوا به. أولم يكن لهم، لكفار مكة، آية على ذلك، يعني علامة على أنه حق، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية حريمة، خبر يكون مقدما، وأن يعلمه اسمها مؤخر، يعني أولم يكن لهم آية علمه، يعني أن يعلمه أي علمه من علماء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق الذين تفرغوا منه. وهذا من الآيات البينة على أنه مذكور في الكتب السابقة أن علماء بني إسرائيل يعلمونه. نعم، لأنه لو لم يكن مذكورا في كتبهم ما علموه، وإنما يعلمونه لأنه مذكور في كتبهم. وفي هذه الآية دليل على أن المرجع في مثل هذه الأمور إلى العلماء، إلى العلماء أهل العلم. وقولك عبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك، هذا ما هو بلازم، لأن كونهم يعلمون به هم عالمون، سواء أخبروا أم لم يخبروا. ولذلك القرآن ما قال أولم يكن لهم آية أن يخبر به، بل قال أن يعلمه، فمجرد علم هؤلاء به هو آية وإن لم يخبروا به. ونقول إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن هم من علماء بني إسرائيل، فعلموا وأخبروا، وغيرهم من العلماء الذين لم يؤمنوا عالموا لكن لم يخبروا. ويكن بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية. نعم. أولم تكن لهم آية، فعليه يكون أن يعلمه خبر تكون، وعلى الأول يكون لا، يكون آية منصوبة على أنه خبر مقدم، وأن يعلمه اسم مؤخر. لا لا لا، لأن ما تم الكلام، أولم تكن لهم آية ما تم الكلام. طيب أولم تكن لهم آية، هل تم الكلام؟ ما تم، إذن فهي ناقص. أولم تكن لهم آية أن يعلموا. إنما الفرق بين القراءتين أن آية بالرفع اسم تكن وخبرها أن يعلموا. قال ولو نزلناه أي القرآن على بعض الأعجمين جمع أعجم فقرأه عليهم أي كفار مكة ما كانوا به مؤمنين أنفة من اتباعهم. نعم لو نزلناه على بعض الأعجمين هذا اللسان العربي سواء بلسان العرب أو بغيره فقرأه عليهم ما آمنوا به ما آمنوا به. فالمعنى أنهم لن يؤمنوا سواء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من صميم العرب ويعرفونه أو جاء من رجل أعجمي، ذلك لأنهم معاندون. والمعاند والعياذ بالله لو جاء بكل آية ما آمن، يعني فرق بين الإنسان الذي يتحرى الحق والإنسان الذي يعاند الحق. فالمعاند مكابر يصعب عليه أن يرجع عن الحق. والمعنى أنه لو نزل الله هذا القرآن على بعض العجمين إن كان بلغتهم فإنهم لن يؤمنوا به لأنهم لم يفهموا بلغة العجم، وإن كان باللغة العربية ما آمنوا أيضا أنفة من أن يتبعوا رجلا أعجميا. كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب به في قراءة الأعجمي سلكناه أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي لا يؤمن به. كذلك أي مثل ذلك أي مثل ذلك الإسلاك أو السلك، والمعنى والمرض بالسلك الإدخال. وكذلك مفعول مطلق لسلكناه يعني مثل ذلك، وهي دائما تأتي في القرآن كذلك فعلنا كذلك كذب وما أشبهه، فيقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل وهي مضافة إلى اسم الإشارة العائد على المصدر المفهوم من الفعل، وعليه فيكون إعراب الكاف اسم بمعنى مثل مفعولا مطلقا عاملها الفعل الذي بعدها. يعني أن الله جل وعلا أدخل التكذيب في قلوب المجرمين، والمراد بالمجرمين ما هو أعم من كفار مكة خلافا لما قال المؤلف. فالمجرم الكافر سواء كان من أهل مكة أو من غيره. ولما دخل التكذيب في قلوبهم والاستكبار لا يؤمنون به إلى آخر. ليس في هذه الآية حجة لأهل الكفر والمعصية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن سبب كفرهم وشركهم هم أنهم كانوا لا يريدون الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولو كانوا يريدون الحق لشرح الله صدورهم له، لكنهم عندهم والعياذ بالله أنفة وكبرياء وغطرسة، فلذلك حرموا من الوصول إلى الصواب. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. لا يؤمنون به أي بالقرآن. وإذا قلنا إن المجرمين عام لا يؤمنون به أي بما نزل من عند الله. وقول حتى يروا للغاية ولا للتعليل؟ للغاية. المعنى أنهم إذا رأوا العذاب الأليم فقد يؤمنون، ولكن يقول الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقول فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا هو الغالب على المكذبين المعاندين، أن الله يملي لهم فيوغر والعياذ بالله في الكفر وفي الفسق وفي المعصية، حتى إذا جاءهم العذاب أتاهم بغتة على غرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لأن هؤلاء لو أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم البأس شيئا فشيئا لربما آمن ورجعوا، ولكنه والعياذ بالله يمهلهم حتى إذا وصلوا إلى قمة الكفر والفسق أخذوا. وهذا شيء مشاهد حتى في عصرنا الحاضر الآن، نرى أن بعض البلاد لما أوغلت في الكفر ووصلت إلى غايته أخذت والعياذ بالله. قال فيقولوا هل نحن منظرون لنؤمن؟ فيقال لهم لا. قالوا متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى أفبعذابنا استعجلون إلى آخره. يعني أنه إذا أتاهم العذاب بغتة يقولوا هل نحن منظرون. هذا الاستفهام للتمني، يعني ليتنا ننظر، هذا هو الظاهر. والمؤلف حمله على ظاهره على أنه الاستفهام الاستخباري، ولهذا يقال قال فيقال لهم لا، يعني لن تنظروا. ولكن إذا جعلناه للتمني أنهم يتمنون أن ينظروا ما احتاج إلى جواب. قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون. سبق أن الهمزة في مثل هذا التركيب إما أنها داخلة على جملة مقدرة بحسب السياق، أو أنها داخلة على الجملة الموجودة وأصل العطف الذي بعدها حرف العطف الذي بعدها قبلها. أفبعذابنا يستعجلون، وهذا من باب التوبيخ والإنكار عليه، يعني أيستعجلون بعذاب الله وهو سبحانه وتعالى قريب الأخذ. فهو ينكر عليهم هؤلاء الذين يستعجلون بعذاب الله. كيفية استعجالهم بالعذاب، هل هو بالفعل ولا بالقول؟ نقول بالقول وبالفعل. أما القول فإنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأما الفعل فإن إيقالهم بالكفر والمعاصي موجب لأن يعاجلوا بالعقوبة، فصار هذا الإنكار عليهم سواء كانوا يستعجلون قولا كما قال المؤلف قالوا متى هذا العذاب، أو كانوا يستعجلون فعلا بأن يوغلوا ويتعمقوا في الكفر والمعاصي، فإن ذلك من استعجال عقوبة الله. قال الله تعالى كيف بمعنى النفي، لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي يتضمن النفي وزيادة، إذ أنه مشرب معنى التحدي، مشرب معنى التحدي. ما أنت صانع بي، يعني أتحداك أن تصنع بي شيئا. نعم. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يمتعون، يعني يتحداهم أن يغني عنهم شيئا. فإذا كانت الماء صالحة للنفي والاستفهام حملت على الاستفهام أولى وأبلغ، لأنك مثل ما قلنا تدل مع النفي على زيادة المعنى والتحدي. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قوله إلا لها منذرون هذه صفة لقرية، يعني ما أهلكناها إلا في هذه الحال، إلا لها منذرون. ومنذرون، هل المراد أن الله تعالى ينذر على أرسنة رسله، يعني إلا ونحن لها منذرون، أو أن إلا لها منذرون يعني رسل تنذر؟ المؤلف يقول إلا لها منذرون يعني رسل تنذر، يعني إلا ولها رسل تنذرها. ولكنها من قبل من هؤلاء الرسل؟ من قبل الله ذكرى عظة لهم، يعني أننا نرسل هؤلاء المنذرين لأجل الذكرى، يعني موعظة لهؤلاء. وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. المؤلف يقول وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم، وهذا صحيح. ويحتمل وما كنا ظالمين أي مهلكين بدون إنذار، أي مهلكين بدون إنذار، والمعنى صحيح على هذا الوجه وعلى الوجه الذي ذكر المؤلف. فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد عصوا فهو لم يظلمهم. وكذلك لا يمكن أن يهلك من لا ينذر، لأن ذلك ظلم. وفي هذه الآية دليل على أن الشرع لا يلزم قبل بلوغه، الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع فإنه لا يكلف به. ولكن نعم، ولهذا شواهد، منها ما مر علينا في قصة المسيء في صلاته، فإن الرسول لم يلزمه بقضاء ما فاته لأنه ما علم. ومنه المرأة التي كانت في السحاب فلا تصلي، فلما مرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنها حديث علي بن حاتم حيث أكل بعد طلوع الفجر، وإلى غير ذلك. أشياء كثيرة من هذا، إلا أنه قد يلزم الإنسان بالشيء إذا كان مفرطا مهملا، مثل لو انقدح في ذهنه أو قيل له إن هذا الشيء واجب، ولكنه قال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسوء، قل بس لا تفتش، بكرة يقول لك هذا واجب هم يحرجون، أو هو يفعل شيء وانقدح في ذهنه أنه حرام أو قيل له أنه حرام وقال لا جمع نفسه، خاف إن سأل علماء قالوا هذا حرام، فهذا ما يعذر لأنه ليس بغافل. والله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني ما طرأ على بالهم شيء ولا علموا شيئا. وأما الإنسان الذي طرأ على باله لكنه فرط في ترك السؤال فهذا ينبغي أن يلزم. نعم،
1: يرى إنسان مثلاً أعرابي وغلط في صلاة غلط كثير فاحش،
0: حد
1: يعلمه كل أغلطه، يقول هذا غالب من أول عمره على كذا،
0: يجب عليه
1: حل كثير غلط يعني،
0: ولا شك. المهم إذا علمته قمت بالواجب عليك، تعلمته وقمت بالواجب عليك، ثم إن هداه الله فهو له ولك، وإن لم يهتدي فلك وعليه.
1: ثم إنهم العوام يعني صعب عليهم يغيرون، أو بس تعطي أنت
0: تدير عذر حاطها العلم، قل له مثلا إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ الفاتحة في القرآن، ثم ما تيسر معك من القرآن، عرف؟ إذا قال إيه أو أمشي معه معك الركوع والركوع منه، نعم عرف؟ نعم امشي بالسجود،
1: يعني العام مشكلة.
0: إذا منه قال ما يعرف عد عليه جنب روح الذين جاهدوا فينا جنب روح. الآن يعني كون الله ينعم عليك في العلم أشد تبعة من المال، علم أشد تبعة، لأنه بالحقيقة نشر الرسالة تبليغ لشريعة الله. طيب، وفي هذا في قوله وما كنا ظالمين إشارة إلى إمكان الظلم، إمكان الظلم، ولكنه مستحيل شرعا. طيب، وفي هذا في قوله وما كنا ظالمين إشارة إلى إمكان الظلم، إمكان الظلم، ولكنه مستحيل شرعا، إن شرعا لا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب المطيع، نعم، وإن أطاع، ولا لا؟ ليس مستحيلا، لكنه تبارك وتعالى منزه عنه لكمال عدله. ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يستحيل في

حقه الظلم يستحيل لذاته محال لذاته. ويقولون يقول الله تعالى أخبرني أيها المخاطب إن متانا هؤلاء السنين وأمهلناهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى بلغوا غاية المتعة في هذه الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ماذا ينفعهم هذا التمثيل؟ الحقيقة لا يزيدهم إلا حسرة والعياذ بالله، وإلا زيادة في العقوبة في النار، لأنه كلما كثرت معاصي الإنسان ازداد. هذا مثلا الحقيقة يطبق على كل من

أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونقول إن هذا أشد في وقع العذاب في قلوبهم، لأن الإنسان الذي يؤخذ على رغد من العيش وهناء وطمأنينة أشد من الذي يؤخذ على بأسه. يمكن اللي في البأساء والضراء يمكن يرى أن الموت أريح له، لكن المأخوذ والعياذ بالله على شدة النعمة وقوتها أشد. وقد ذكرنا لكم أنه بينما كان ابن حجر رحمه الله وهو قاضي القضاة في مصر صاحب حلبان يمشي على العربة وعلى يمينه ويساره الناس والحشم والخدم، مر برجل زيات يهودي كله وسخ من الزيت، فأوقفه اليهود وقال له يا سيدنا أظن أو كلمة نحوها، إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآن أنت مؤمن وأنت في هذا النعيم وهو يهودي كافر وهو في هذا الجحيم والعذاب. قالوا نعم صحيح، لكن ما متعت به من النعمة هو بالنسبة إلى نعيم الآخرة سجن، وما أنت فيه من البأساء هو بالنسبة إلى عذاب الآخرة نعيم وجنة. فتح الله على هذا اليهود فأسأل، عرف أن هذا صحيح وخاف من هذا، لأن اليهود يعرفون ويصدقون بالكتب السماوية لكنهم يستكبرون عن انقياد لها، فقالوا أنه أسلم. فالحاصل أن هؤلاء إذا متعوا طويلا في الدنيا خاف من هذا، لأن اليهود يعرفون ويصدقون بالكتب السماوية لكنهم يستكبرون عن انقياد لها، فقالوا أنه أسلم. فالحاصل أن هؤلاء إذا متعوا طويلا في الدنيا ونعيمها ثم جاءهم العذاب فماذا يغني عنهم هذا المتاع؟ لا يغني شيئا. فقوله ما أغنى عنهم، ما لك أن تقول إنها نافية، نعم، ولك أن تقول إنها استفهامية لكنها بمعنى النفي، وأيهما أبلغ؟ أن تكون استفهامية بمعنى النفي، لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي يتضمن النفي وزيادة، إذ أنه مشرب معنى التحدي، مشرب معنى التحدي. ما أنت صانع بي، يعني تحداك أن تصنع بي شيئا، نعم. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يمتعون، يعني يتحداهم أن يغني عنهم شيئا. فإذا كانت الماء صالحة للنفي والاستفهام حملت على الاستفهام أولى وأبلغ، لأنك مثل ما قلنا تدل مع النفي على زيادة المعنى والتحدي. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قوله إلا لها منذرون هذه صفة لقرية، يعني ما أهلكناها إلا في هذه الحال، إلا لها منذرون. ومنذرون، هل المراد أن الله تعالى ينذر على أسنة رسله، يعني إلا ونحن لها منذرون، أو أن إلا لها منذرون يعني رسل تنذر؟ المؤلف يقول إلا لها منذرون يعني رسل تنذر، يعني إلا ولها رسل تنذرها، ولكنها من قبل من هؤلاء الرسل؟ من قبل الله. ذكرى عظة لهم، يعني أننا نرسل هؤلاء المنذرين لأجل الذكرى، يعني موعظة لهؤلاء

0: وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. المؤلف يقول وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم، وهذا صحيح. ويحتمل وما كنا ظالمين أي مهلكين بدون إنذار، أي مهلكين بدون إنذار، والمعنى صحيح على هذا الوجه وعلى الوجه الذي ذكر المؤلف. فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد عصوا فهو لم يظلمهم، وكذلك لا يمكن أن يهلك من لا ينذر لأن ذلك ظلم. وفي هذه الآية دليل على أن الشرع لا يلزم قبل بلوغه، أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع فإنه لا يكلف به. ولكن نعم، ولهذا شواهد، منها ما مر علينا في قصة المسيء في صلاته، فإن الرسول لم يلزمه بقضاء ما فاته لأنه ما علم. ومنه المرأة التي كانت في السحاب فلا تصلي فلم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنها حديث علي بن حاتم حيث أكل بعد طلوع الفجر، وإلى غير ذلك، أشياء كثيرة من هذا. إلا أنه قد يلزم الإنسان بالشيء إذا كان مفرطا مهملا، مثل لو انقدح في ذهنه أو قيل له إن هذا الشيء واجب ولكنه قال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم فسوق، قال بس لا تفتش، بكرة يقول لك هذا واجب هم يحرجون، أو هو يفعل شيء وانقدح في ذهنه أنه حرام أو قيل له أنه حرام وقال لا جمع نفسه، خاف إن سأل علماء قالوا هذا حرام، فهذا ما يعذر لأنه ليس بغافل. والله تعالى يقول ما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني ما طرأ على بالهم شيء ولا علموا شيئا. وأما الإنسان الذي طرأ على باله لكنه فرط في طرح السؤال فهذا ينبغي أن يلزم. نعم،
1: إذا رأى إنسان مثلا أعرابي وغلط في صلاته غلط كثير فاحش، هل يعلم كل غلطه ويقول هذا قديم من أول عمره على كذا؟
0: لا، يجب عليه الحل،
1: كثير غلط يعني
0: ولا شك
1: ما استجيب.
0: المهم إذا علمته قمت بالواجب عليك، تعلمته وقمت بالواجب عليه، ثم إن هداه الله فهو له ولك، وإن لم يهتدي فلك وعليه.
1: ثم ذم العوام يعني صعب عليهم يغيرون، أو بس تعطي أنت تقدر
0: أعطوها العلم، قل له مثلا إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ الفاتحة في القرآن ثم ما تيسر معك من القرآن، عرف إلى قليل أو أمشي معه معك بالركوع، الركوع والرفع منه، نعم عرفت، نعم امشي بالسجود.
1: يا انا العام مشكله،
0: اذا منه قال ما اعرف عد عليه جند روحك، والذين جاهدوا فينا جند روحك. الان يعني كون الله ينعم عليك في العلم اشد تبعه من المال، العلم اشد تبعه لانه بالحقيقه نشر الرساله تبليغ لشريعه الله. طيب، وفي هذا في قوله وما كنا ظالمين إشارة إلى إمكان الظلم، إمكان الظلم، ولكنه مستحيل شرعا، مستحيل شرعا لا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب المطيع، نعم وإن أطاع، ولا لا؟ ليس مستحيلا، لكنه تبارك وتعالى منزه عنه لكمال عدله. ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الظلم، يستحيل لذاته، محال لذاته. ويقولون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مثل يقول لغير الله يا فلان أعطني، يا فلان ارزقني، وما أشبه ذلك. واحد وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله هيئ لي زوجة، يا رسول الله أعطني ولدا، وش حكم هذا؟
1: شرك
0: أكبر، أكبر مخرج عن الملة، وهو دعاء مسألة، دعاء العبادة أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد النبي، يركع له ويسجد له وما أشبه هذا. والنهي عن الدعاء مع الله الآخر شامل للنوعين. نعم. فتكون من المعذبين، وش اللي ناقص تكون؟ بعد النهي، لوقوعها بعد النهي. فتكون أي إن دعوت مع الله الآخر من المعذبين، ولم يكن معذبا أو فتعذب إشارة إلى أن المشركين الكفار كثيرون، والذي يدعو مع الله الآخر يكون منه. وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو مطلب وقد أنذرهم جهارا، رواه البخاري ومسلم. وهذا في أول الدعوة، أمر أن ينذر عشيرته الأقربين. لماذا؟ لأنهم أخف الناس ببرهم، ولأنهم بمقتضى القرابة لا بمقتضى الواقع أصدق الناس إلى الإيمان به، ولأنهم أيضا بمقتضى القرابة هم أشد الناس غيرة عليه، ولأنهم أيضا بمقتضى القرابة هم أعظم الناس حقا عليه. فلذلك الإنسان مسؤول عن أهله أكثر مما هو مسؤول عن الأجانب، ومسؤول عن القربى أكثر مما هو مسؤول عن من هو من ليس بينه وبينه قرابة. وقولها الأقربين هذه اسم تفضيل، فيقتضي ما دام أن الحكم معلقا بالأقرب أنه كل من كان أقرب كان أولى وأحق. وقول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا ليس بالصحيح في بهذين البطنين، بل حتى البطنان الآخران بنو أبي الشنك وبنو نوفل منهم من الأقربين بلا شك، لكن منهم من أجاب ومنهم من لم يجب، فقد امتنع عن الإجابة عمه أبو لهب وهو من أقرب الناس إليه، لأن عم الرجل سمو أبيه، وامتنع عن إجابة عمه أبو طالب أيضا وهو سمو أبيه، لكن عمه أبو طالب ولا وناصره، وعمه أبو لهب عاداه وخذله والعياذ بالله. وقد صار أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام، قسم آمن به، وقسم نصره ولم يؤمن به، وقسم لم يؤمن به ولم ينصره. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم لو نفروه كلهم وأمنوا به فقيل هذا رجل يريد الملك والسيادة، ولهذا تبعه أقاربه وهم متفقون على هذه الصدقة. ولكن من حكمة الله أن الله تعالى قسمهم هذا التقسيم. نعم. وأنذر عشيرتك، وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يرشد ويعظ الأقرب منه كالأقرب، وهو مسؤول سؤالا مباشرا بالنسبة إلى أهله. واخفض جناحك ألم جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين. الإنذار للعشيرة، والخفض خفض الجناح للمؤمن سواء كان من عشيرته أو ليس من عشيرته. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن لا يتعارم على أحد، لكن بالأخص المؤمن أن يلين له جانب، غير المؤمن لا يلين له جانب. ها؟ المؤمن لا يلين له جانب. قوله تعالى فقولا له قولا لينا،
2: ولكن
3: من رفض وعرف الدعوة وبلغت الدعوة فانبغى عليك تاشر عنه.
2: يعني
3: ترجى المثل للمصلحة، المصلحة إلا بما دل الشرع على خلافه فالشرع هو المصلحة. وقوله جناحك لمن اتبع من المؤمنين، لمن اتبع، في هذا دليل على أن تحقيق الإيمان إنما يكون بأي شيء باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لما قال أنذر عشيرتك فهو إذا أنذر إما أن يتبع وإما أن لا يتبع. فإن عصوك أي عشيرتك والأصح أو غيره فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله. التعبير إني بريء مما تعملون لم يقل منكم، لأنه لو قال منكم لكن هذا أشد صدمة ولحكم إلى أن يكون هذه البراءة شخصية، وأيضا لم يحكم منه النفور عن العمل لأنه تهجره إليه. فإذا قال إني بريء مما تعملون عرفوا أن السبب في البراءة العمل، فربما يكون ذلك سببا لأن يقتدعوا عنه لأجل أن ينالوا الولاء دون البراءة. وتوكل بالواو والفاء، وهذه من المسائل النادرة قراءة، لأن الغالب في القراءة أن يكون خلاف في الصفة، في صفة الكلمة أو الحرف ليس في ذاته أو عينه، لكن هذا قد يأتي أحيانا بذات الحرف وأحيانا أيضا بإسقاط الحرف من عدمه، في قوله تعالى في سورة البقرة والله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بلغ ما في السماوات، في قراءة إسقاط الواو قال اتخذ الله ولدا سبحانه، وهذا من المسائل النادرة في القراءات. القراءة قد تكون في نوع الحرف وفي وجود الحرف وفي شكل الحرف، أكثرها ما هو في شكل الحرف وهيئته، يمد أو لا يمد، يرفع أو يضم، لكن في نوع الحرف نادر. مثل هنا في الواو والفاء، هذا في أي شيء؟ في نوع الحرف، في وجود الحرف مثل ما أتفق إليه في آية البقرة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي سورة مائدة أيضا حرف نسيف فيها أيضا زيادة الواو في قراءة وحذفها في قراءة. وقوله وتوكل، التوكل ها
2: يكون قراءة هذا
3: تتوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به في جلب المنافع ودفع المضار. على العزيز الرحيم الله أي قوض إليه جميع أموره، ولم يقل على الله بل قال العزيز الرحيم لأن المقام يقتضي، يقتضي عزة في مقابل المكذبين له ورحمة في مقابل قيامه بواجب الإنذار. الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا ورافعا وساجدا في الساجدين، أي المصلين. قول الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، نعم بعض يقول حين تقوم من منامك، ولكن هذا المعنى الذي يكون مؤلف أعرف، وقيل إن المعنى حين تقوم في شؤونك من الإنذار وغير الإنذار، يعني يراك حين تقوم منذرا ويراك حين تقوم مصليا ويراك حين تقوم قائما وحين تقوم حاجا في جميع الأحوال، يعني حين تقوم إلى عبادة الله، ويراك أيضا حين تقلبك في الساجدين أي في المصلين أي في جملتهم. وهذا المعنى الأخير أعم من الجميع، وتقلبك في الساجدين خصة الصلاة لأنها أفضل العبادات البدنية. هل أنبئكم، وقوله إنه هو السميع العليم، هذه الجملة استئنافية لبيان أنه مع رؤيته تبارك وتعالى فهو أيضا سميع عليم. إذن السماع ثلاث صفات، هذه الجملة استئنافية لبيان أنه مع رؤيته تبارك وتعالى فهو أيضا سميع عليم. إذن السماع ثلاث صفات، الرؤية والسمع والعلم. هل أنبئكم أي كفار مكة على من تنزل الشياطين بحذف اختفاءين من الأصل وأصله تتنزل، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. يقول الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هذا كله يدور حول قول الكفار ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان كاهنا، وكاهن من تنزل عليه الشياطين، وهذا القران تنزيل رب العالمين ما تنزل فيه الشياطين. نعم، بين الله بعد ذلك هذا الاستفهام للتشويق، يعني او لاقامه الحجه والتحدي، يعني ان الشياطين انما تنزل ليس على مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الامين البعيد عن الفحشاء، انما تتنزل على كل افاق. واتيان الكلام في مثل هذه الصيغه استفهام ثم خبر ابلغ في رسوخه في القلب، لانه لو جاء مرسلا هكذا خبرا ما صار الوقت الذي كان حينما جاء بصيغة الاستفهام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم، وأفاك هذه بالنسبة والمبالغة أيضا، أي كثير الإفك كذا عبد الله، والإفك بمعنى الكذب، والأثيم بمعنى الآثم الجامع بين سوء القول وسوء العمل. وقول مثل مسيلمة وغير ما كان هذا نفس التمثيل، مثل كذا يلقون أي الشياطين السمع أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، وأكثرهم كافرون يضمون إلى المسموع كذبا، وأكثرهم كاذبون يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا. نعم، وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء، يكون السمع الضمير في يكون يعود على من؟ الشياطين. السمع أي المسموع، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول، يكونه على من؟ على الكهنة، على الكهنة يأخذون من السمع ما أخذوا، ولكنهم يزيدون إلى هذا كذبات كثيرة، ولهذا قال وأكثرهم كاذبون، قال المؤلف يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا، وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين من السماء. طيب، وكانت الشياطين قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام تستمع إلى شيء من السماء، ولكنهم حين البعثة صاروا لا يستمعون، صاروا لا يستمعون لقولهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا،

0: ما يستطيع. لو قعدوا مقاعدهم في الأول ليستمعوا أتتهم الشغوب. ولكن هل هذا انقطع من قطاع الوحي لأن الحكم يدور مع علته أو بقي؟ الظاهر والله أعلم أنه انقطع من قطاع الوحي وأنه في ذلك الوقت وجبت منعة السماء من الشياطين. أما بعد ذلك فإنها لا تمنع ولكن قد تمنع أحيانا بما نرى أن كثير من الشروط. نعم.
1: هذا
0: من قصة فيه. نعم. إذا كان الحديث أن
1: الشياطين يركب
0: بعض البعض. كل شياطين بعض كل شيء يقول ما عندهم قوة بدون غير ربع بعض. إيه. على بديش كانوا. أما كونهم إذا كانوا يقاتل. هذا. يركب يعني. إيه. وصف الصيام ولكن إيش كان أنا ما أعرف هذا من المقوع أو من المقوع. إن كان من المقوع فيجب. لا يجب أن أفرض عليه وإن كان من الموقوف فلا يجب أن يصدق به ما يجب. وهم بلا شك قادرون على أن يفرض ولهذا هم بسرعتهم وخفتهم غير البشر. الوتريد من الجن قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من المقام فلم يتمكن أحد من البشر أبدا مهما بلغ البشر من قوة ما يمكن أن يكون به مثل هذه السرعة. طيب قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. مناسبة هذا لأن كفار قريش عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كافر وعرضوا بأنه شاعر أن يقول أنا شاعر نتربص به ريب منه فأفضل الله تعالى أن يكون كاهنا بما سبق. ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون أي في شعرهم ويقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. من المذموم؟ المذموم من؟ الشعراء ولا الغواة؟
1: وكل
0: جميع ها؟ جميع لأنه إذا كانت بعض غاوين هذا بعض غاوين فكيف لا يتبع؟ أي نعم. يعني يجب أن نعرف من يتبع الشعر. لا يتبعه الغواء إذن فهو باطل. هذا القرآن ليس كذلك. هذا القرآن لا يتبعه إلا أهل الرشد والسداد. فدل ذلك على أنه ليس بالشعر لأن الغالب أن الشعر لا يتبعه ويأخذ به إلا الغاوي. وهذا والشعر هنا ما لم يؤخذ من الكتاب والسنة فإن أخذ من الكتاب والسنة فإنه يتبعه الراس مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان هذا ما يعتبره شعرا يتبعه الغاوي الورقة. ولهذا قال إلا الذين آمنوا لا هذا شيء عرف به لأجل إن الإنسان انتقل من هذا إلى هذا ابن القيم لأجل ينتقل من ذكر الغزل إلى موضوع مثل ما فعل كتاب ابن جوزي. قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى فاعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وسنونه يهيمون ويمضون ويجاوزون الحد مدحا وهجاء. صحيح. هذا الشعراء الشاعر يقول ما لا يستطيع أن يملك نفسه فيه لأنه يبالغ في المدح ويبالغ في الدم في الدم لأنه بإذن الله كأنه يتكلم من غير الشعور. وإن كان الشعر لأنه يأخذ الشعور لكن الشاعر يتكلم من غير الشعور والمراد بالشعراء غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا استثنى فقال إلا الذين آمنوا فضلا وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون. يقولون ما لا يفعلون يقول المعلم يقولون فعلنا ما لا يقرون أن يكتبون فيه نظر، لكن يقولون ما لا يقرون فيما إذا امتدحوا أو هجوا. يقول نحن نفعل، نعم نفعل كذا وكذا إذا كانوا يريدون أن يتقربوا الشخص، نعم نحن نقدمك، نحن نوافيك بأنفسنا، نفيك بأهلنا وما أشبه ذلك. لكن هل يقولون هذا؟ لا، لأنه هو غير راقب. كذلك أيضا يقولون ما لا يقولون، يقول فيها جاء عدوهم نحن نضربه على العام، نحن نهجم أولاده، نحن نرمي نساءه وما أشبه ذلك، وهم لا يفعلون ذلك. يمكن يصير الشاعر الذي يقور الأمة بشعره يتروى في الحلب، ما يكون في المقدمة عند التقاء الصفين. نعم، وأنهم يقولوا ألم تروا أنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء وذكروا الله كثيرا، أي لم يسألهم الشعر عن الذكر، وانتصروا بهجوهم الكفار من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جنة المؤمنين فليسوا مذمومين. قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه أربعة أوصاف: الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا. وهذا يشير إلى أن الشاعر يقل ذكره لله، وامتلأ قلبه من الشعر إلا بعد عنه ذكر الله. قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. والصفة الرابعة: انتصروا من بعد ما ظلموا. انتصروا يعني لأنفسهم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون من بعد ما ظلموا بأي شيء، إما بهجاء الكفار لهم إذا كان شاعر مقابل شاعر، أو باعتداء الكفار عليهم أيضا. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب مرجع ينقلبون يرجعون بعد الموت. الجملة هذه فيها من التهديد ما لا، يعني أن الذين ظلموا سيعلمون عن قرب أي منقلب يكون انقلابها، وهو المرجع إلى الله عز وجل. وهذا تهديد بين للظالمين. والظلم مرجع مبتغيه وقيمه. الظلم من أقرب ما يكون في المعادلة العقوبة، لا سيما إن دعا المظلوم على ظالمه فإن الأمر يكون إليه سريعا. ثم إن الظلم نوعان: أحدهما ظلم متعدد للغير، والثاني ظلم للنفس. فإن كان في معصية الله فهو ظلم للنفس، وإن كان في الاعتداء على الغير فهو ظلم للغير، كما لو أخذ ماله أو أفسد عليه شأنه فإن هذا من الظلم المتعدد. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بر الوالدين.
0: ها؟
1: بر الوالدين.
0: نعم.
1: وحق لهما أو لله.
0: للجميع. أن يشكر لي ولوالدي. نعم.
1: لو أشكر الوالد حقا.
0: إيه.
1: يجوز له القاضي.
0: إيه. يجوز له. يعني لو قال مثلا أنا كان حلف مثلا ما تنطق علي، كان الناس حتما ما فينا. لكن إذا طالب صرت مطالبا به من جهة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن إلى آخر. يقول: هذه سورة النمل وسميت به لذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه. ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء لعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. الموضوع، ولكن الذي عليه المحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك ضوابط يرجع إليها. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوامل، متأخرا لفائدتين هما التبرك بتقديم بسم الله، والثاني إفادة الحصر. ثاني إفادة الحصر يعني بسم الله لا باسم غيره، ومناسبا لأنه أخص من العام، مناسبا لأنه أخص من العام. طيب، وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدوث، أدل على الحدوث. فبسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي. لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا، ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاسين: الله أعلم بمراده بذلك. هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد، وأنها حروف هجائية ابتدأ الله بها ليس لها معنى. وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها، بأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامهم. يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبهها، على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قوله غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها أيضا إخبار أن من مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية في أن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لائحة الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد. لكن هم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة مثلا أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال، ليست كما قالوا أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها بالقراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، صناعة. ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات، بعض اللغات يجعلون الكتابة، يجعلون الحركة، يجعلونها حرفا، نعم، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مقروءا، ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها أنا متأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أن يقال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا أورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال طاسي تلك أي هذه الآيات آيات القرآن، آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلالة. تلك آيات القرآن، المشار إليه سابق أو لاحق؟
3: لاحق،
2: المشار إليه لاحق وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورتبة، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقوله آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منها. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهرها ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما بالجنس كله هذا سائر ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزيادة صفة هو هدى، عطف مش عليه وكتاب على آيات سيدة. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟
3: يصح، آيات مكتوبة
2: أي كتاب مشهور. إذن على القرآن، تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، فكتابته سابقة ولاحقة. وقراءته لاحقة ولا سابقة؟
3: لاحقة،
2: لأنه بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟
3: مشتق.
2: نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم للمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر فتكون من المتعدي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ما معنى مبين؟ أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟
3: نعم
2: يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشترك مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، أو وشي أن لا يقع بينهما
3: تعارض،
2: وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداهن هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟
3: يجوز
2: يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في معنيه فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن بين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم. وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟
3: دلالة مطابقة.
2: دلالة مطابقة. لا، دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب، مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه، وأنت امش فيها. نعم، فالقرآن في الحقيقة تبيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل: كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصباء الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها. نعم، فما هو الجواب؟
3: نقول: القرآن يقول الله سبحانه كما قال المشهود: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
2: نعم،
3: فهذه تشمل ما بين الرسول.
2: نعم،
3: ثم أيضا قول تعالى: ونزلنا عليك والذي أنزل عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل إليهم.
2: يعني نعم، وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه وهذا بينه القرآن، ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يذكر كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة، حيث جاءت إليه امرأة فقالت: إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال: بلى، هو في كتاب الله. ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل أن القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا، في المطلقات. نعم، هذا تجده ما يشذ عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شذ عنه شيء، ما شذ إلا كان مسألة واحدة وهي الجدة. هذه مهمة مذكورة في القرآن، لكنها جاءت بها السنة. وأما ما عدا ذلك، حتى المسائل الخلافية كالمشركة مثلا، نعم، وكالعمريتين، نجد أنها موجودة في القرآن، وكالجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن، لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى: نعم، وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة، هو هدى. طيب، بزيادة صفة، وين الصفة؟
3: مبين.
2: ثم قال: هو هدى. قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدأ محذوف. التقدير هو هدى، أي هاد من الضلالة. ومعلوم أن هدى مصدر، وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل. نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين: السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عادل وفلان عادل أين أبلغ؟ عادل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، فلا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن نجعله هدى، معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته. نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم الفاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يهتدى به، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشارة، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكرها بعد، قوله للمؤمنين أي المصدقين به. ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، بل الإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أن مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فإذن هو ما قبل ولا أدعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين لأحكامه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان بالعبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، وهذا معلوم حتى في المحسوس، حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرينة. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعم، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية. من متى يطنطنون بها؟
4: من أول قرن،
2: أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا

0: ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام بها وبالدعوة إليها. الحاصل إن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ ها؟
1: نعم، معنى قوة الله سبحانه ونستعد بالقوة كما
0: نعم. نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذه ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصف يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصدت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال ما يمكن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون لا تروح، ويقول لا أبروح. يقولون لا تروح ما حجيت ما أديت الفريضة، ويقول لا أبروح وألتزم لكم أني أرجع في الحجة وأحد. نعم، المهم بعد ما أفطر رمضان العام الماضي راح شاهد عيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغشهم. نعم، لكن يقول شاهدت بعين هم بانين، يقول مسجد الجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمروا. هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرسون المسجد وما حوله. فجاءت يقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كله ما تضرب المسجد وتضرب اللحول ولا تثور، سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود وقتلها، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن الشيء نبي. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، مهيب للأمور الحسية، العاقبة لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وخالف،
1: أو يوم من حد الرؤساء يعني أقل يعني يوم أحد الرؤساء يمنح المسلمين قوة.
0: أي نعم، صحيح ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا الحقيقة، ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. طيب، وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعم، وش الدليل؟
1: في سورة
0: الصف تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها.

0: أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون صلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان في الأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخره. طيب، قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟
1: فريضة.
0: عام. عام، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع، لكن من أبقى للفاتحة هم السنة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. نقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من أبراك من ساجد، ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم وفي التقدير يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة لتعريفها عندكم لأنكم تعرفونها. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. لا، هذا من باب التطوع في التشريف، يبين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود، ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه، يختار ما يخرج. هنا هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت، الصلاة فرضت ركعتين ثم وقدر صلاة السفر وزيادة صلاة الحضر، الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان ثم حددت، الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. مو صحيح. أقول مو صحيح، لو كان هذا قول فحديث عائشة صريح، يعني أول ما فعل الصلاة ركعتين، لكن هذا أصح منه، وأنا ما علمت أن تقول هذا عن ابن عباس، وحتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح.
2: سمعت يعني من علماء مثل ابن حجر.
0: نعم.
2: جمع بين الحديثين.
0: نعم.
2: بأن يعني عائشة ذكرت أو قولة في الضيافة.
0: نعم.
2: وابن عباس ذكر ما استقر عليه نعم. كان يعني كأن فرضت أول ما فرضت أربعة.
0: نعم.
2: ثم فرضت يعني ركعتين وزيد في
0: يعني فرضت مرتين يعني. لأن حديث عائشة صريح صحيح، أول ما فرض ركعتين، فعلى هذا الجمع معناها أول فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وسفر. نعم.
2: هل يجوز التدريج بالأحكام لمن يسلم؟
0: الظاهر لي أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، وأن أمره بالأهم فالأهم، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل مع أن الأحكام مستقرة، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال، وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. قوله وهم مبتدأ، ويوقنون خبره، وبالآخرة متعلق بيوقنون. نعم. ولكن كلمتهم أعيده مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله بالآخرة؟ يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين ليطول الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفاصل. ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال، إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا إنما يكون بالاستدلال، يعني بالأدلة المبينة المقنعة. فلهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم. وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟
2: كل ما، لا،
0: كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرب، ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا، والايمان بالملائكه. ها؟ الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج، وهو من اركان الاسلام. والجواب على ذلك ان السوره مكية، والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق، فالصيام فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرجع على هذا، ما في إشكال، يعني ما في الآية في إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة، ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يخل به. وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها كذا نقول
2: لا يصدقون المستلزم
0: هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قلبين ولا مدعين نعم لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويدعي. طيب إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يدعنوا
2: مثلهم
0: نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعاء، وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإدعاء. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، وش اللي تخلف؟
2: الإدعاء.
0: وأما عدم القبول يرفض هذا، وهذا ما هو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق فهو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق بأن هذا حق لكنه ما يقبله يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل، نعم. والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ومن هنا نعرف أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليلا على نقص إيمانه بالآخرة، إذ لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيء فيفعل الحسن ويتجنب السيء، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحصل له هذا العمل وهذا الفعل القبيح ويراه حسنا. ولا حاجة إلى أن نعد أنواعا من ذلك، لأن الأنواع ممن زين له سوء عمله كثيرة جدا. بلا شك من العمل السيء إنه إذا نزل في أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة من القدر وواحدا يعبده. ولا شك أن من العمل السيء المزين أن الإنسان يعبث له تمرا على صورة الصنم فيعبده، فإذا جاء أكله. ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته وهي تمر في فؤاده ويحفر لها الحفرة ويرمسها وهي حية، هذا ما يكون والعياذ بالله ولا من السجع. وما ذلك زين لقوم من أهل الجاهلية، زين لهم هذا العمل حتى إنه يقولون إنه يقف على الحفرة ليلقيها، وهي إذا هم أن يلقيها تتشبث به وتقول يا أبتي يا أبتي، فتستجير به وهو داؤها، نسأل الله العافية. وقول فهم يعمهون يتحيرون فيها، وهذا والعياذ بالله من سبب من عدم الإيمان أن الإنسان لا يوفق للهداية، تجده حائرا لأنه لم يؤمن. وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام من الحيرة، لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به، أنكروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله، فصاروا متحيرين. ولهذا قال بعض الناس أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، لأنهم نسأل الله العافية ما آمنوا. فكل إنسان يضعف إيمانه فإنه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولا تزيين العمل السيء في عينه حتى يمارسه ولا ينتزع منه، والثاني شكه وحيرته وتردده. بهذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان القبيح، نعم، ولم يتردد فيه. قل لا، لأنك إذا هذه نتيجة عملية حسابية، إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه، معادلة بينة جدا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين، والذين يؤمنون بالآخرة ينتفي عنهم هذين الأمرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين.
1: ومن آمن بالآخرة الصوفية
0: فيه؟ نعم،
1: من آمن بالآخرة الصوفية؟
0: لا، ما عندهم إيمان حقيقة. لو كان عندهم إن حقيقة ما زين لهم، لأن هذه الآية مقياس، كل إنسان يزين له سوء عمله فعلم أنه نقص الإيمان. لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقي وش اللي يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
0: طيب، إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد التزيين، تزيين القبيح في عين الإنسان، وكلما ازداد إيمانه بالآخرة كره القبائح، وهذا أمر مسلم الآن. على هذا يمكن أن نستنتج من أن الرجل الذي يستحسن القبائح يمكن نستنتج أنه ضعيف الإيمان بالآخرة. قول هنا، لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن له، ما حسن في نفسه قبائح الأعمال، وهذه الآية تدل عليه. وفيها أيضا دليل في الآيات، دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة لقوله فهم يعمهون. وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أمر أيضا مشاهد. والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فإنه يزداد معرفة الإنسان حتى في الأمور غير العلمية الشرعية، يعطيه الله تبارك وتعالى فراسة يتبين بها الأشياء. والدرس الجديد الآن يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر. أولئك المشار إليه من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. لما ذكر والعياذ بالله طريقهم وأنه زين لهم سوء أعمالهم ذكر جزاءهم ومآلهم، فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب. قيده المؤلف رحمه الله بما يكون في الدنيا من الأسر والقتل، ولكنه لا ينبغي أن يقيد به، بل يقال إن هذا من سوء العذاب الذي ينالهم، وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيب في الآخرة، بل قال وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم هم الأخسرون. طيب، هم مبتدأ الأولى، والثانية توكيد، ويجوز أن تكون ضمير فصل، لكن لما سبق لها نظير وهي كلمة هم فالأحسن تكون ضمير فصل، ونستفيد إما هو ضمير فصل توكيد، ونستفيد الحصر من تعريف المبتدأ والخبر هم الأخسرون. والأخسر اسم تفضيل مأخوذ من الخسران وهو النقص، وحصر الأخسرية فيهم دليل على أن هناك خسارة لغيرهم، لكن هم الأخسرون. والخسارة التي تكون لغيرهم هو أن الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم، وهذا خسارة لأنه لم يكمل لهم النعيم في الآخرة، حيث عذبوا على ما فعلوا من الذنوب، فهذا لا شك أنه نقص وأنه خسارة، أليس كذلك؟ ولكن الأخسر هؤلاء الذين يخلدون في النار، ولهذا يقول المؤلف لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليه، فهم الأخسرون. فعليه يكون الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رابحون وخاسرون وأخسرون. نعم، فالرابح الذي من الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة أو بمصائب تكفر أو بأعمال صالحة جليلة جدا تضمحل معها الأعمال السيئة، مثل ما أهل بدر قال الله لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفره لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها في غزوة بدر. وقد يكون أيضا هذا الإنسان الذي عمل سيئا في الآخرة في الدنيا قد يعفو الله عنه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون حاله في الآخرة تامة. والثاني الخاسر غير الأخسر، وهو الذي أصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها أو الخلاص منها فعوقب عليها. والأخسر هو الذي لا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، وهم الكفار، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي الآية من الفوائد،
4: المهم ان الايه يعني شوف الايه تفيد ان الاخسر انهم الاخسرون شبه لا في الاخره، في الاخره فقط، وهم في الاخره هم الاخسرون. وهل يلزم ان يكونوا هم الاخسرين في الدنيا؟ ما يلزم، بس لا إيه، لكن ما يفهم من الايه انهم رابحون في الدنيا، يفهم في الاخر من الايه انهم في الدنيا مسكوت عنهم، قد يربحون وقد يخسرون، يعني نذكرنا عنه. فسوء العذاب قد يقتل الإنسان إذا فسرنا سوء العذاب مثل المؤلف بالأسف والقاتل، قد يقتل ويؤثر وهو غني، يكون رابحا ومع أنه يؤثر ويؤثر. طيب ما في إثبات الآخرة؟ ها؟ وهم في الآخرة. طيب ومن هذه أيضا؟ نعم يا عبد الله، من نعم من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر، من خالف هم يعني الذين لا يؤمنوا بالآخرة هم الأخسرون. يعني إذا أعدنا الآية على ما قبل، على ما قبل إيه، لكن هم في الآخرة هذا خبر بأنهم خاسرون في الآخرة. لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم صحيح. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لا ها في شيء بعد نعم
5: صار القرآن
4: في القرآن البريد أن الأخطر
5: هذا
4: صحيح. وعلى كل حال في حظ، ولا شك انهم هم الاخسرون، لغيرهم هم مو بهذا الوقت، لغيرهم لو خسروا فليسوا بهذا الوقت. نعم نعم مستفيد، لانه لو خلدوا لكانوا اخسرين. نعم طيب نعم يمكن يؤخذ منها هذا صحيح، يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزله. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في النار كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخسرين، إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة، هم يؤمنون بالآخرة. ومن الأخسرون؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخسرين أيضا، صار ما اختص الخطر أو الكفران أو الأخسرية، ما اختصت بهؤلاء. مي واضح لي؟ أظن واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار، لو قلنا أنهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف لكان من الأكثرين، قل لا، مع أن الله إنما حصر الأخطر في الذين لا يؤمنون بالآخر. طيب سلطان كيف؟ يعني أن له ربح، أن له ربحا وهو الرابح، لأنه قد يخسر. إن قلنا أن الناس تقسم خاسر ورابح، ربحا لا خسارة فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم الخاسرين لكنه ليس الأخطر. نعم طيب في شيء بعد؟ نعم ها؟ ايش؟ شو؟ يوصلهم. سمعين كلامه؟ ان الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير، للتحذير. نعم ها؟ من قول هدى. لا هذا غير هذا اللي يقول، يعني قصد المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منها.
0: ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، لأني أحب أن يكون مدام أننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، يحب أن يكون استخراجها منكم. نعم وفي الدرس القادم إن شاء الله نشوف فيه. نعم لا ما يستنبط قوله أوه في الآخرة أوه في الآخرة المفصل، ما يلزم، لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع الخسران فقط، مع الخسران فقط. ثم قال وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بإن، ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لتلقى، لأن اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. إيش معنى مزحلق؟ أصلا معنى مزحلق إيش؟ يعني مؤخر. هذا معنى، يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار أنسب أن تؤخر لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، والتي تسمى للتوكيد، تسمى للتوكيد. لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول الجملة، ولكنها زحلقات من أجل أن في أول الجملة مؤكد آخر. وإنك لا تلقى القرآن أي يلقى عليك، أي يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك إلى آخر. لتلقى معنى التلقية التلقين والإعطاء. نعم لقيت كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرا، وأعطيته إياه إذا كان عينا. نعم وهنا ذكر القرآن ليس عينا يعطى ولكنه ذكر يلقن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته، فنهاه الله عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ضمان من الله سبحانه وتعالى أن يجمعه ويقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بيانه لفظا ومعنى وحكما. إنك لا تلقى القرآن، وسبق معنى القرآن وأنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع. وقول المؤلف أن يلقى عليك بشدة، منين أخذ كلمة بشدة من الله؟ من تلقى، ولم يقل تلقى أنت، فكأنه يلقاه. نعم كأنه يشعر بالشدة، ولكنه ما يتبين لي كثيرا إنما لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجد من تلقي الوحي يجد شدة. معكم الجلالين حاشي
6: قوله بشدة أي لما فيه من التساليب الشاقة،
0: بس دلالة تلقى عليه يعني فيها غموض. من لدن من عند، يعني أن لدن بمعنى عند، ويقال فيها أيضا لدى. نعم، ما يبدل القول لدي. نعم، وآتيناه من لدنا علما. لدنا هي لدن، ولدي هي لدى، فيقال هذا وهذا، ولكن القرآن كما هو معلوم توقيفي، ما يمكن نبدل لفظا بدل آخر ولو كان بمعناه. وقوله من لدن حكيم عليم، المراد به الله سبحانه وتعالى، المراد به الله جل ذكره. والحكيم مر علينا أنه مشتق من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام الذي بمعنى الإتقان وهو الحكمة. والحكم الثابت لله عز وجل أو المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم قدري. فهمتم؟ حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي كثير في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، لما ذكر أحكام النساء الكافرات والمهاجرات قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والحكم القدري مثل قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر. نعم، وهو ينتظر حكم شرعي، ينتظر حكما قدريا. الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟
2: نعم.
0: نعم نعم تمكن، من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله. والحكم القدري لا تمكن مخالفته، إذن فهو واقع لا محالة. إذا حكم الله تعالى بشيء قدرا فهو واقع لا محالة. الحكم الشرعي محبوب لله ولا مبغوض إليه؟ أي ومبغوض، محبوب ومبغوض. فإذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب، وإن حكم بتركه فهو مكروه. فالله تعالى حكم بتحريم الزنا مثلا ولا لا؟ وهو مكروه له. حكم بتحريم الشرك وهو مكروه له. الحكم الكوني كذلك، فيه محبوب وفيه مكروه لله. نعم، فيه محبوب ومكروه لله، ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الشرع الكوني وهو مكروه لله. إذن معناه الله يجبر، نعم، يعني يفعل شيء وهو يكرهه. هذا ما يكون إلا في إنسان يجبر، أو إلا في فاعل يجبر. فهل الله تعالى يجبر؟ إذن كيف تقول إن في القضاء، إن في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ ها؟
7: هذا واقع، قد يقع الإنسان ما يكرهه بحكمة الإنسان. إيه؟ يكره كي يبني بالنار، ولكنه يحب لما فيه مصالح أخرى، ما فيه من شفاء المريض.
0: يعني معنى إذن هو مكروه من وجه ومحبوب من وجه آخر. فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى، كالمعاصي الله يقدره، الله تعالى يقدر المعاصي مع أنه يكرهه، لكنه محبوب إليه من وجه آخر، ويكون هذا الوجه أقوى من الوجه الآخر، فيقع هذا الشيء. طيب، إذن الحكم يا جماعة حكيم مشتقة منين؟ من الحكم والإحكام. والحكم المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، ولكل منهما حكم. أولا الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به، أولا يعني قد يقع وقد لا يقع، والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به بكل حال. أما انقسامهما من حيث الكراهة والبغض لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى. لا مكروه إليه. إيه لا يعني قص الآن الحكم الشرعي تحريم الزنا، هذا الحكم هو تحريم الزنا محكوم إليه، لكن المحكوم به هذا مكروه إلى الله. طيب الحكم الشرعي منه مكروه منه محبوب ومنه مكروه، بمعنى المحكوم بالكره بمعنى المحكوم به، يعني مثل حكم الله سبحانه وتعالى بتحريم الزنا لأن الزنا مكروه إليه، حكم بوجب الصلاة لأن الصلاة محبوبة إليه. وأما نفس الحكم اللي هو فعله فهذا أمر معروف أنه ما حكم بهذا الشيء إلا وهو يحب أن يكون كذلك،
6: يحب ترك الزنا
0: ويحب فعل الصلاة. طيب بالنسبة للإحكام، الإحكام بمعنى الإتقان وهي الحكمة، تنزيل الأشياء في منازلها ووضعها في مواضعها، لا شك أن هذا إتقان. نعم، والله تبارك وتعالى متصف بالحكمة البالغة، حكمة البالغة، حكمة بالغة، فهي وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في التوحيد ونعيده الآن للتذكير أن الحكمة تكون في صورة الشيء وفي غايته، في صورة الشيء ووقوعه على هذا النحو، وتكون أيضا في غاية هذا الشيء. نعم، عندما وتكون أيضا الحكمة في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية، في الأمور الشرعية وفي القدرية، لأن الحكمين السابقين الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمة، فعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية، وتكون في صورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة حكمة، وغائية بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة. نعم، عندما تلما تتأمل الشريعة تجد أن وضعها على ما هي عليه في غاية الحكمة، لأنها كلها تنشد المصالح وتدرى المفاسد، هذه القاعدة العامة في الشريعة. نعم، إذن فهي على هذا الوجه أو بهذه الصورة موافقة للحكمة. ثم إن الحكمة الغائية ما هي ثمرة هذه الشريعة والتمسك بها؟ هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذه لا شك أنها غاية محمودة، وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة. واضح؟ كذلك نأتي إلى الأمور القدرية، نقول الأمور القدرية أيضا وضعها على ما هي عليه في هذه الصورة هو حكمة، ثم الغاية منها حكمة أيضا، ولكن هذه الحكمة في صورة الشيء وفي غاية الشيء شرعا أو قدرا قد تكون معلومة للعباد وقد تكون مجهولة، ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه الأمور؟ فرضنا الإيمان والتسليم، نحن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله وما من شيء يفعله الله إلا وله حكمة، يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم، لكننا قد نفهم هذا الشيء. نعم، وقد لا نفهمه، يؤتي الحكمة من يشاء، ما هو كل الناس، ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا، لكن علينا أن نؤمن هذا الإيمان، ونحن إذا أمننا هذا الإيمان فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع وبالقدر، لأن نعلم أن هذا الحكم. عندما نتأمل على أحوال الناس المسلمين وضعف دينهم وانصرافهم عن الدين، لا شك أن هذا يهمنا ويحزننا، ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى نعم وجدنا أنه مقدر من جهة الله، وأنه لا بد أن يكون لهذا حكمة، لكننا قد لا نعلمها، قد لا نعلمها نحن. وهذا يجب أن تجعله جاريا على جميع أحوالك الخاصة والعامة، على جميع الأحوال الخاصة والعامة، إنك تتيقن أن هذا للحكمة. ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. مثال ذلك، هذا المثال نحن ذكرنا مسألة ضعف المسلمين وانصرافهم، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء العاقبة للعصاة والفاسقين، أليس كذلك؟ هذا يجب لنا أن نتحرك أكثر. وهذا من الحكمة أنه يتحرك أهل الخير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وبيان ما العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله، لأجل أن يكثر ثوابهم، ولأجل أن يدخل الناس في دين الله عن اقتناع. لأني أظن أنكم تتصورون كما أتصور، إن الناس لو مثلا بقوا على يعني وجدوا على حالة معينة، هل يجدون في هذه الحال المعينة أو هل يدركون هذه الحال المعينة على حقيقتها؟ لا، لأنها أمر معتاد عندهم، وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير أو من شر. لكن عندما يوغلون في الشر وينتهون إلى غايته ثم يبين لهم الحق ويرجعون إليه، يكون هذا أحسن حالا من الحال الأولى التي وجدوا آباءهم على شيء فمشوا عليه، لأنهم الآن يأتون على أي وجه؟ يأتون عن اقتناع وعن محبة لهذا الأمر الجديد الذي بين له. نعم، ولذلك الآن الحمد لله فيه بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية، بادرة رجوع إلى الإسلام عن اقتناع ولا شك فيه. وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يقدم مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد. نعم، طيب، من لدن حكيم عليم. العليم معناها المتصف بالعلم، والعلم كما حده أهل الأصول هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له من هذا الوصف أتمه وأعلاه، فهو سبحانه وتعالى عليم علما مطلقا، لم يسبق بجهل ولم يلحق بإيش؟ بنسيان. نعم، ولا يحد بحد. وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، نعم، ملحق بالنسيان، ومحدود أيضا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بخلاف علم الله. وهنا قدم الحكيم على العليم، وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، ولا لا؟ طيب، ما هو الحكمة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ ايش؟ ايه، اقرب من ايه، كيف ذلك؟ طيب، نعم،
8: الله سبحانه وتعالى على الايمان
7: وذكر أحد الذين يؤمنون بالآخرة وتجاءهم ومعاقبة في كل
0: أعمالهم يناسب ذلك الكتمة أقرب إليه. لكن بس الجملة الأخيرة هذه مستقلة عن الأول، لأن الواو للاستئناف فيما يظهر، الواو للاستئناف. طيب نقول الآن تلقي القرآن، القرآن مشتمل على الشريعة ولا لا؟ والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف انقيادنا لها، فلهذا قدم الحكمة. أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لا تلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقي القرآن يكون العلم. لكن هل هذا الموجود في القرآن موافق للحكمة؟ ونعم موافق في الواقع، لا. ولذلك قدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن فإنه حكمة. نظير ذلك في سورة الذاريات، قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، ولا قال العليم الحكيم. ليش؟ لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة وعن المألوف، كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النادر الخارج عن العادة صادر عن حكمة وليس عن سفة ولا عن أمر صدفي بالصدفة. إذن هذا مثلها، نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمة في هذا المقام لأن ما تلقاه الرسول عليه أو ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مشتمل على التشريع، قل لا، الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم. أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى، إذ أنه إذا لقي القرآن فقد علم، لذلك صارت في المرتبة الثانية. السؤال الثاني، ما هو الحكمة من جمع الحكمة والعلم؟ حكيم وعليم، ودائما في القرآن تجد أن الحكيم نعم مقرون بالعليم كثيرا، ويقرن بالعزيز عزيز حكيم أيضا، فما هي الحكمة من ذلك؟ نعم،
7: لأن الحكمة الحكمة الحكيمة حكمة أيضا
0: من
7: ناحية
0: فهو بالإحكام ومن الحكمة، الحكمة
7: يحتاج إلى علم،
0: والحكمة
7: أيضا تحتاج إلى علم.
0: فحكم
7: بلا علم تعتبر ناقص.
0: طيب كذا
7: توافقون
0: عليه؟ صالح،
7: الحكيم أخص من العلم، لأن الإنسان قد يعرف الشيء ولا يعرف
0: الحكمة. طيب يعني يمكن الجوابين بعد اتضح جواب ثالث،
6: هل تدل على أن هذا العلم مبني على الحكمة، أنه يعني كل هذا العلم يعني مبني على الحكمة،
0: أو الحكمة مبنية على العلم؟ أين المبني على الآخر؟ أين السابق في تصورك الآن؟
6: السابق
0: ها؟ لا خل الترتيب هنا، السابق حسب ذهن الإنسان. عجيب، وأن العلم يسبق الحكمة، كيف تدري إن هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت، علمت إنه مناسب ووضعته في محله. نعم،
8: لأن الحكم مستلزم للعلم.
0: طيب على كل حال كل هذه أجوبة لا بأس بها، يعني إنما الجواب البين أن نقول إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى، فهل خفاؤها هنا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله؟ خفاؤها علينا لا، فكأنه يعني جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله وإن خفت عليه. فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، وإن خفي علينا ذلك ما نقول إنه مثلا إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء إن هذا ليس عن علم، بل هو عن علم. حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته، هذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة. الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرنها الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله عز وجل وإن كان خافي عليه. طيب يقول إذ قال موسى, المفسر قال أذكر إذ قال, وهذه طريقته وهي أيضا معروفة عند النحويين بأن إذ ظرف, نعم إذ ظرف, والظرف لا بد له من عامل متعلق, لا بد له من عامل وهو متعلق, فيقدرون أذكر, يقدرون أذكر دائما في مثل هذا التركيب. أذكر إذ قال موسى لأهله, وموسى معروف أنه هو ابن عمران أخو مريم, كيف ومريم ابنة عمران,
7: مريم
0: وش الجواب؟ يعني الجواب البين لها إذا قال قائل إن موسى أخو المريم,
9: لأن هذا تم شريعة هذا,
0: لأن هذا موسى بن عمران وهي مريم بنت عمران, وموسى أخو هارون ويا أخت هارون, نعم نعم يسمون بأسماء أنبياء, يسمون بأسماء أنبياء. والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن, تاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا, فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل, ويقع بين أولي العزم المرتبة الثالثة, لأن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم, ثم إبراهيم, ثم موسى وعيسى ونوح, ما يجد الإنسان بينهم مفاضلة لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر, مزية ليست للآخر, ولهذا ما نرجح واحدا منهما على الآخر. أما الأولون الثلاثة فالترجيح بينهم واضح. ها؟ لا بس بيان الفضل, لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة ما يجوز, ولهذا قصة اليهود مع المسلم. نعم إلا تقديم أي. وفي الآية الثانية أشرع لكم من الدين وأوصى به نوح والذي أوحينا إليك وأوصينا به إبراهيم وعيسى, موسى وعيسى. والظاهر والله أعلم أن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالات السالفة, مو لأنه أفضل, وهو لا شك أنه أول رسول. أين هارون؟ هذا أخوه لكنه لم يذكر له نبوة في القرآن. أين اسم ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام,
9: لكنه كان هو ايضا معروف بالنسبه للصلاه هذه الصلاه قامت قال يعني مريم كان لها اقول مريم كان لها اخت هارون, مريم كان لها اخت اسمه هارون, لكن امه الشيخ نذرت يعني ما تصدق من الله سبحانه وتعالى,
0: يجوز ان يكون اخا من ابيه.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالامس قلنا انه بناء على تقدمكم ولله الحمد في معرفه استنباط الفوائد نجعل ذلك اليكم. فاولا قوله تعالى اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون, ما الذي يستفاد من هذه الايه؟ نعم
7: كلها
4: لا لا ناقشتكم امس
7: لا
4: ناقشتكم وأخذنا فوائد وقلنا بشأن المؤمنين خاصة المؤمنين ولا
7: لا مناقشة
4: وأنه كلما زاد الإيمان
7: لا أسألني كذا مجد مع المناقشة ولا فوائد خاصة
9: نخليهم جميع
4: ما خالف. طيب إذا نبدأ من الأول. حد إني ظن متأكد إننا إيه إيه هذه هي اللي نبي الآن. بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من الآية نسلم الأداب، وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مانع نبدأ من قبل.

0: يلا عطنا فائدة عبد الله. يلا يا إبراهيم.
1: هذه الآيات
0: هي القرآن الكريم. القرآن آية وعلامة على رسول الله. زي هذه واحدة. عن القرآن آية. لأنه لما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخره. طيب. الفائدة الثانية حمد.
1: القرآن ثابت.
0: لقوله. طيب. الثالث يا صالح. أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا. نعم.
2: ذكر بعض الآيات يعني ذكر في هدى إلى بعض الآيات.
0: لا الآيات القرآن مكتوب بس الآيات ما بعد ذلك.
2: مبين مبين أن القرآن بين لنفسه مبين لغيره.
0: عموما ولا بعض الأشياء؟
2: في بعض
0: الأشياء.
2: ها؟ مبين كلمة مبين في هذه الآية مبين.
0: طيب. مسؤول أحمد. إيه. هو مبين في كل أشياء ولا في بعض الأشياء؟ عام.
2: لم يقل بعض.
0: طيب هل في آية صريحة في هذا الموضوع؟ صالح. اسمع هذا الكلام.
3: ها؟ آية
0: صريحة
3: في ذلك.
0: إيه، لأن القرآن مبين لكل شيء.
3: إيش؟
0: صح. نعم. محمد.
4: كتاب البيان لكل شيء.
0: وأنزلنا عليك الكتاب.
4: بيان
0: لكل شيء. نعم. نعم. طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بين أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب. وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين. استفاد منها يا علي
5: أن القرآن هدى يهدي يعني يهدي إلى ولكن في نفسه نعم هدى أن القرآن هادي للناس
0: نعم
5: وبشرى للمؤمنين وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخبر المؤمن بخير
0: كل ما يعني يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه. شو تقول يا يوسف وأنت يا أحمد؟ طيب أحد عنده جواب هذا؟ تمام. أن يقال هدى للناس المراد بالهداية هنا دلالة هداية الإرشاد كل الناس يسترشدون به لو شاءوا يعني معناه أنه ما في نقص في دلالته لكن هداية التوفيق لمن؟
2: للمؤمنين
0: خاصة بالمؤمنين. طيب كمل من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين. نعم أنه بشرى المؤمنين بأي شيء في الجنة بس ووت وترف ها مصطفى كذا بإن ولا نعم وفيه أيضا دفاع الله تبارك وتعالى عن أهل ولايته لأن لا شك أن هذا دفاع من الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وفيه أيضا أن حكمة الله تبارك وتعالى مبنية على العلم يعني ما جاءت عفوا قد يفعل من الواحد يفعل الشيء ويكون هذا الشيء الذي فعله في موضع نعم لكن قد يكون عفوا جاء كما يقول الناس عميان طاح بخرزه لكن حكمة الله تبارك وتعالى صادرة عن إيه؟ عن علم. وفيه أيضا إقناع الناس بما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري أو قضاء شرعي. وجه ذلك أننا إذا علمنا أنه صادر عن حكمة فإننا نسلم ونرضى ما نقول لما وكيف. نعم ما دام علمنا هذا إن علمنا نحن الحكمة فهذا من الله سبحانه وتعالى وهو لا شك أنه يزيد في طمأنينة العبد وإذا لم نعلم فإننا نجزم أنه حكمة. طيب وربما يتبين أيضا فوائد أخرى لو تأملنا لكن الوقت دهمنا. نعم يعني علو الشريعة قصدك

0: كله قضية بطول اي نعم حيث اشترط بها بالرسالة قصدك ها اي نعم هذه ذكرناها العلم والفكر ابى اشوف الاخ عندك الستة اذا سمحت نعم
1: ما يتضمن ايضا ما يدل ايضا على ان القران متضمن للعلم كما انه متضمن للحكمه
0: الا هو القران علم بالحديث اي مو بشيء اي نعم يدل على ان القران علم تسمحون لانه جاي من غير الدين ولا حتى ما نطيعه
2: أمرت لأهله إني آنست نارا إلى آخر القصة. وهذا من جملة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي قصص الأنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود لقد كان في سورة يوسف
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة نعتبر بها في أحكامها وفي عواقبها. ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن للرسل وأتباعهم وما جرى من العواقب لمخالفيهم. ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة وعاقبة الآخرين عاقبة سيئة. فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى. ولا غرو أن تكثر في السور المدنية لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود حتى يتبين أمرهم. ولهذا فصلت أحوالهم كثيرا في سورة البقرة. وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه فإن فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمرهم. وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بتوجيه القرآن حينما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذ قال موسى لأهله وأظننا تكلمنا عن موسى عليه الصلاة والسلام وأنه موسى بن عمران وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. نقول يقول زوجته ألا يحتمل أن يكون زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك؟ لماذا؟ لأنه خرج من مصر وحيدا. نعم خرج وحيدا ثم التقى بالمرأتين ثم اتصل بأبيهما ثم زوجه على أن يأجره ثمن حجج وانتهت الحجج. ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي وليس كذلك. فإن بينه وبين موسى فرها من الزمن وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين. هذا هو الصحيح بلا شك. قال إني آنست أبصرت من بعيد نارا. نعم لا ليس بنفس. نعم إني إذ قال إني آنست جملة إني آنست هذه مقول القول. ولهذا كثرت إن نعم كثرت إن. وقال آنست أبصرت من بعيد. آنست بمعنى أبصر. وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقة اللهم إلا أن يقال إن الإناث إنه لا يدل على القرب بسبب إنه يدل على الخفاء يدل على الخفاء. والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة. وقوله سآتيكم منها بخبر، السين بالتنفيذ. وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين، هما لا ها القرب، والثاني التحقق. القرب والتحقق. سآتيكم منها بقبل، آتيكم ولا أتيكم؟ وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وآتيكم بمعنى أجيئكم. هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم؟ طيب زين، وأوتيكم بمعنى أعطيكم. نصرفها الآن نحن في غير الآية. أتيتم مضارعة يأتي، لا أتيت آتي كذا، آتيت نعم أوتي. إذن فآتيكم بمعنى أجيئكم، بمعنى أجيئكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليكم السلام، ما هو بالآن إيتنا بالجانب أتيكم بمعنى أجيئكم. وهنا قال سآتيكم، وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم. فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ سؤال حمد. طيب إذا ما بينهم فرق، ما الجمع؟ لآتيكم. فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ سؤال حمد. طيب إذا ما بينهم فرق، ما الجمع؟ القصة واحدة. طيب وليد
3: قوله
0: لآتيكم
3: عندما كان في
0: الوحي،
3: عندما
0: قبل لعلي لآتيكم
3: عندما
0: قبل خاطب أهله
3: عندما قرب من
0: لا
3: أن القصص تروى بالمعنى
0: مخالف المعنى مختلف الآن. إيه قلنا هذا الترجي وهذا التحقيق. نعم.
3: يوم قوي رجاءه يقين قال
0: سآتيكم،
3: يوم
0: يأس
3: قال لعلي
0: آتيكم. أو
3: بالعكس، لا بالعكس،
0: كان بالأول يترجى.
3: نعم.
0: ثم قوي.
3: قوي نعم.
0: هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقع ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق في النحو لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع. ها إلى صار للتوقع صار معناها التوكيد، صار معناها التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به وقال سآتيكم. وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ظلها، هذا واضح إن الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ظله. أو آتيكم بشهاب قبس، بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءتان. أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير من، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد. فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا، لأنها بيانية. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة

0: لشهاب صفة لشهاب صفة مبينة أيضا سيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟
1: مانعة
0: خلو. ها؟ إيش الفرق بين محمد؟
1: مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد هذين الأمرين،
0: أنه ما يكون إلا أحد الأمرين، إما هذا أو هذا. ومانعة الخلو؟
1: مانعة الخلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد
0: أو منهما جميعا. مانعة الخلو معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين إن أو تأتي للإباحة وللتخيير، وهناك قالوا للإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل خبزا أو رزا للإباحة، اللي للإباحة ما تمنع الجمع، واللي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذن هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا، الدلالة الساعد والشهاب القبس. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلومة أنها ما تكون وحدها، ولا لا، لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أو آتيكم بشأن أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، هذا الشهاب القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا منها لا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تصطلوا بها. والطاء بدل من تاء الافتعال، شون الطاء بدل من تاء الافتعال؟ اصطلى أصله اصطلى بالتاء على وزن افتعل، ها؟ لكن أبدلت التاء إيش؟ طاء. نعم لسبب صرفي، لعلكم تصلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار، صلي من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى، تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد. وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد، ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاد. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها الصفيها حد والتقدير، فذهب فلما جاء. ويسمى هذا الإيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حذف يسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقدير أشياء محذوفة، إلا بتقدير أشياء محذوفة. هذا من إيجاز القصر، من إيجاز الحذف. وأمثلة وفرقان كثيرة، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها إيجاز حذف. وش التقدير؟ فعصر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: فلما جاء نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة أو العبد. نودي المنادي هو الله عز وجل. الدليل أنه في آية أخرى صرح بذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أن، أي بأن. فادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة حينما قدر الباء، لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر. وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تفسيرية، مثل: فأوحينا إليه أن اصنع، نعم أن اصنع الفلك. ويقول: إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بما يضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. ولكن المعنى من حيث المعنى واحد، إنما الاختلاف في الإعراب. بورك من في النار، قال الشارح أو المفسر: أي بارك الله من في النار، بارك الله من في النار. قدر هذا ليبين أن فاعل البركة من؟ الله. أن فاعل البركة الله، وأن بارك يتعدى بنفسه، بارك الله فلانا كما يقال بارك الله بفلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. نعم. على إيش؟ أي لا لا، الآن لما سيقت اللغة العربية أخذت حكم اللغة العربية.
1: أن تفسيرية على أن
0: أنا فهمت كلامك. هذا ما يصح، لأن التفسير في الحقيقة بكل الكلام، ترجمة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه، مو بس في قوله بورث، في كل جملة. نعم. أقول يقول مؤلف رحمه الله: بارك الله من في النار. من إعرابها بدون تقدير المفسر اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار، أي موسى، ومن حولها أي الملائكة، أو بالعكس: من في النار الملائكة، ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى، ومن حولها البلاد التي حول هذه النار، لأنها بلاد الشام مباركة، أو من حولها أهله. نعم، كل ذلك في احتمال. نعم. لا، حول النار، حول النار. طيب، قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة، لأن في للظرفية والنار ظرف. فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذا، قال رحمه الله: وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف، ويقدر بعد في مكان. هل عندكم يقدر بعد في مكان؟ يعني من في مكان النار، من في مكان النار. لأنه لو كان في النار حقيقة، نعم، لاحترق، ولكن يقدر مكان. فإذا قيل: ما الفائدة، ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان؟ قلنا: الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان. الشيء الأول: القرب التام منها. والشيء الثاني: أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منه. يعني النار كما هو واضح لها شعاع، لها شعاع، الإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها ولا ما هو في نفس الشعلة؟ هذا ما يمكن. هذا هو هذا والله أعلم الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار. نعم ها إيه حقيقة هذا هو الأصل.
1: نار باعتقاد موت
0: لا لكن ما لنا أن نقول إلا ما قال الله والله تعالى على كل شيء قدير. هذه النار عاد ما وقودها ما ندري ما لنا أن نتكلم. نعم
1: كثير من المفسرين يكثرون قول هذا الموضوع هذا يقولون أنه أراد أن يأخذ منها شيء فسجنت إليه ثم انقلبت الأموال وهكذا.
0: شوفوا بارك الله فيكم يقول الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل شيء علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص ما يجوز أن نتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله مش معناه قط أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمون. والله تعالى حصر لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تبين لنا إن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود اللي مر علينا. نعم إن هذا أخي له 99 ناجح إلى آخر. وإن كان إنه ما يكذبه موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن يفسر بها كلام الله. نعم طيب أنبورئ نعم ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين، هل هذه الجملة معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم أولى، وأنه ملازم للإضافة ملازم للإضافة، كل هذا شيء معلوم، وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص عن كل نقص وعيب. لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهرها؟ نعم يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب وأسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيته والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى يا آدم، تكون الجملة الخبرية من حيث المعنى طلبية، أي سبح الله، سبح الله رب العالمين عما لا يليق به. وإذا قلنا إنها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي، ثناء من الله على نفسه. أي المعنيين أشمل؟ الأول الطلبية، الطلبية لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها فهذا هو الخبر، وتتضمن زيادة ثانية وهي تعجيب موسى عليه الصلاة والسلام واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. وقوله سبحان الله رب العالمين، ايش معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها أيضا متضمنة لمعنى أدق وهو التربية، فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين. وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضيه هذه الأكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم. ها؟ معناها أنه يربي عباده تربية حسية ومعنوية. فالتربية الحسية مثلا لنضرب مثلا بالإنسان، كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربية. هذا الطفل الصغير لو فرضنا إن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش؟ ها؟ ما يمكن يعيش، لأنه ما يتحمل الأشياء التي تقابله. نعم. هذا الطفل لو فرضنا في عقل الكبير، كان لو مثلا تسبح أمه تروح عنه، ها؟ ما يستقر أبدا، وكان يبدأ يدبر وزين وسوى كذا وزين كذا، ما هو بلا. كذلك بالعكس، لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يعمل شيئا. وهكذا أيضا الطعام، يأتي الإنسان شيئا فشيئا، هذه من التربية الحسية. والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإيمان بالعلم النافع شيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه، أي الشأن، ها؟ سأل عندكم إنه، أي الشأن، أي الشأن، أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشأن هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يكون إنه هذا الشأن، وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والها إنه اسمها، وأنا الله مبتدأ الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير، لا ضمير شان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بيّن هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا، وفهمتم الفرق بين المعنيين. الثاني يقول إن ضمير إن حرف التوكيد ومربى الخبر، والها اسمها وليس ضمير شان، وأنا خبره. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر، أنا الله هو الخبر، يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من، فقال أنا. طيب، إذن أنا هنا مبهمة، بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، يعني يستقيم، لكن الأول أقوى، الأول أقوى، إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري.
2: الله العزيز الحكيم.
0: نعم، تصير بيان للضمير، الله مبتدأ والعزيز خبر والحكيم خبر ثاني، وهي بيان لأنا. إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم، دائما يصدر أسماء الله بكلمة الله لأنه العلم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ايش معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم. وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟
1: عزة الطاهر وعلو
0: عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن من إنها مشتقة من من من من الأرض العزاز، الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزة، نحذف الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب، وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيز، ومن الحكيم يكون حكمة. وألقي عصاك، عصاه ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويحش بها على غنم، عصا عادية. نعم. فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة ملك مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص، وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك، وعصا عادي. ألقى عصاك، فألقاها، فلما راها تهتز، هذا أيضا من إيجاز الحذف كما مر. ودائما القصص يكون فيها إيجاز حذف، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أكثر ما يكون، هو ذكرها في باب المبتدا وهي صالحة لكل شيء، قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز هذا قاعدة، هذه قاعدة، حذف ما يعلم جائز. طيب، قال فألقى، فلما رآها تهتز تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة، وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأيا كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت في يده عصا، ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عندي خفيفة. نعم يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم. فإذا قوله تعالى في سورة طه فألقاها فإذا هي حية تسعى. لا نفس الشيء، قصة واحدة.
1: نعم.
0: لا، ما في إجاز، الإجاز في قوله فألقاها، تقدير فألقاها إجاز. ها؟ إلا وألقى عصاك فألقاها، لا لا هذه جملة محذوفة. نعم ألقى عصاك تفسيرها ضع عصاك. إيه ما هي تفسير هذه؟ فألقى عصاك فلما راها تفسر. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها. لكن الآية لا بد فيها من شيء محذوف. فألقاها فإذا هي تهتز. قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف. في واضح.
1: الإجازة يكون
0: هناك
1: كلام محذوف.
0: إيه. هذا هذا فألقاها محذوف.
1: هو الذي محذوف.
0: إيه هو المحذوف. ولا بد من تقديره. لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز. لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقى عصاه اهتز. فلا بد من تقدير شيء. نعم. كأنها جان ولا مدبرا. ولا هذه جواب لما. ولا جواب لما. ومدبرا حال. ولا مدبرا يعني هاربا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع. لماذا ولا؟ خوفا من هذا. لأن هذا بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصا وصار حية تسعى لا بد أن يخاف. لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول، إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعة البشر لا بد أن يولي. وليس في هذا نقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور البشرية تعتري الرسل وغيرهم. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وليس في هذا أي قدح للرسل. ولا مدبر ولم يعقب. فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها. فقال الله تعالى يا موسى، هذه فيها أيضا إيجاز بالحذف. ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إيجاز حد، وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم. وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي هذه شيء كثير من هذا. نعم. هذا معنى الجان. معنى الجان هذه قال يا موسى لا تخف، وناداه باسمه ليطمئنه، لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف، بل قال يا موسى، لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر. قل لا، الآن لو مثل رأيت عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان، تطمئن ولا لا؟ تطمئن أكثر، لأنك تقول هذا عارف ما ينالني بسوء. يا موسى لا تخف منها. والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق، لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها فقال لا تخف. إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيرها. معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء، لأنه في كنف الله تعالى وفي جواره، فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله. وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين. ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن. نعم. ومكان الذعر سرور. لا تخف إني لا يخاف لدي مسلمان. ها؟ هنا مين؟ هنا ما تغير. وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكل سحرهم. نعم. لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. وش الخطيئة؟ أنه قتل نفسه. قتل نفسه. نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد بنفسه أن يكون من الرسل. فقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره ما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم. لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم بالمعنى. بدل حسنا بسوء. أين المأخوذ؟ الآن يذكر لكن أنا أقول بدل حسنا بسوء لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا بسوء بسوء يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبك. أين المأخوذ؟ الأخير. كذا ولا؟ فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى. والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك فقال بدل حسنا بسوء ما قال بعد. فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل واستبدل بمعنى أخذ. استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وأخذ مثل ما قال بمعنى أتى. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء. أين اسم شرط جازم؟ اسم شرط جازم وليست اسما موصولا مستثنى لأن الاستثناء هنا منقطع. من ظلم ظلم فعل الشرط وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاثنين فإني غفور رحيم فإنه يريد مقتضاهما. فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني من يسقط عنهم الحد. يعني هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل. نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تكونوا من ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد قل لا أين هذا إن شاء الله قدم. ها؟ لا كل درسين جميع يفوتنا درس مثلا بسم الله الرحمن الرحيم.

الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أولا استفاد من هذه الآية هو أنتم تقولون أنا اللي أذكر الفوائد. يستفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم فيما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل زوجات ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل وإنما الأهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مضطرب بما في ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداته، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداته. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، يعني هنا أهل تسبيلك في الزوجة إمامهم ذلك. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء، في الرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. الأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله: لعلكم تصلون. لعلكم تصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبدل اللاحق. نعم، اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضي الحالة التي يريد أن يقعها أو يقعها. وفي هذا وفي الآية في دليل على قبول

منها بخبر، تأكيد منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والنار في هذا المقام ثلاثة: قسم يوصف به، وقسم لا يوصف به، وقسم محسن. الذي لا يوصف به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين عنه يتوقع حتى يتبين. هنا سأتيكم، هذا يخاطب أهل فيه تجعل أن يخاطب الواحد بلغة الجهة، لكن هذه فائدة لغوية. السلام على من نوثق به، لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، والله عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. السلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظره ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق: رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معهم أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا، والشيخ هذا يحب دينه وسوء أمانته مسلوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي: خذ مني فدان منك، ومسح حاجبه. فقال له: انظر، قال: الآن ما رأيت. فإذا هي تعرف بيضة، وهذه من لكاء القاضي، من لكاء القاضي، لأنه تأثير الناس اللي معهم ما رأوا وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة أنه رجل مكتوب في خبره، لكن قد يفهم. ثم وفي: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول، لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. ثم الجواب أولا تصريف ثلاث نفس، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام: يا موسى إنه أنا الله العظيم. وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت. ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمس: من الأشاعرة والكلابية، الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه المسلمين. وفيه دليل على أنه ينبغي

بمعنى انه ما يتمكن من قبوله يؤخذ من قوله وغيره قبله نودي ان بورك من في النار لان اثبات البركه لمن في النار ومن حولها يزداد به طمانينه ولهذا اول ما خطبه الله في هذه الايه نودي ان بورك من في النار ومن حولها وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين وهل معه رب آخر لو كان معه ما صار رب العالمين صار معه رب آخر لم يكن الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين الله سبحانه وتعالى رب العالمين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد دل على امتناع الآلهة امتناع فسادهما دل على امتناع تعدد الآلهة وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض ما على بعض سبحان الله عما يصفون وهذا امر لم يكن اثبات وحدانيه الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانيه في ربوبيته وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه وأن ذلك من كماله فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين أثنى على نفسه بنفي وإثبات قوله النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين ومنهما نعرف أنه لا يتم الكمال لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين وهما النفي والإثبات النفي والإثبات لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات وباجتماعنا يحصل الكمال المطلق باجتماعنا يحصل الكمال المطلق ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية من تخلية وتحلية وفيه دليل الآية دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتفرق فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه يا إبراهيم نعم إيه نعم الآن يتوجه

ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى. إيه فيها أن الرسالة المباركة وقوله ومن وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أولا في الآية دليل على أن تعليم الشخص النداء له فائدة ولكنها بالأمس وهي التضمين والإناث، لأنك إذا قلت يا فلان فم أنت بلا شك يعني يقول هذا يعرفني ما ينال منه، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعليم نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم.

عمر بن ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ كيف ذلك؟ لأن منه وقف بيت الإذا وحسن يقول أن يكون هو المألوب وحده. ومن تعرف من شغل الصباح؟ هذا حصر لفظ. طيب، وفيها أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومفروضة منه الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم بالحكم والحكم. إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جامد ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا، في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى، بمجرد وصولها إلى الأرض صارت حية. ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية، تدل على مفاجأة الأمر ووقوف على وجه الفوري، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال بالشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر. وخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندنا في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصر أمامك ووضعه في الأرض ثم رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. لذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. وفيه دليل على أن من البلاغة الإيجاد بالحد، من البلاغة الإيجاد بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، منين الموضع الأول؟ فلما رأها تهتز، هنا فيه بلا تشبيه، وألقى عصاها فألقاها فلما رأها تهتز، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاه لما أمر بهذا اهتز وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا لم تكن مجرد حيوان يتحرك، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدبرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، ويموتون أيضا، إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، إن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين

قال لو لا تخاف ما يمكن يخاف، لا يمكن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخاف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخاف، الخوف طبيعي، كيف يتعوب عنه؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، نعم يمكن، لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، يعني الإنسان خاف من ذلك، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مصدر الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول أن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب ولا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف ولا بد أن يخاف مما هو مخيف.

هو لما توجه توقع مدينة صار يعرف أنه مخلص النبوة فوق معرفة الله والتعبد. طيب وفيها أيضا سميئ على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف. إني لا يخاف لدي المرسلين، إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح، لقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟

طيب وفيها أيضا إثبات المغفرة ورحمة الله لقوله فإني غفور رحيم، وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته. منين فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي، فقال الأعرابي وهو ما يقرأ القرآن قال أعد الآية قرأت فيه، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب ونكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح. ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون، لهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم فقطع عنه الحد. وهل عاد يلحق به غيره من الحدود او لا؟ طيب اذا يستفاد من هذا اخذ الاحكام من مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته بقوله فاني غفور رحيم. طيب نبدا الان بالترتيب.

الأنبياء ما يفهمون مما لا يصل بالرسالة من الجنة، اللي ما يصل بالرسالة وشرف والمروءة ما يفهمون منه، لكنهم يفهمون من الإقرار عليه، لا بد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد يظن أنه يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنفس الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يصل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، فلابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنه رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي فكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كذلك واعترف لأنه ظالم، قال رب إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا، اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مثل الشفاعة، لأنه يعتذر بأنه ظلم نفسه. نعم لأنه معهم في الأرض، وهذا الرجل بالذات بينه وبين الثاني عشر من إتخاصمه في مسألة خاصة.

هذه مثلا من مفهوم مهما فيه. ولكنها خلاف الأولى، ولهذا لا مهل الله عنه. لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي المتحدث ما أحلى لما أحلى الله لا تستطيع مرات أزواجك والله غفور رحيم. هذا مما يدل على أن الأمر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غفر له ما غفر عليه. نعم هنا وقيمها إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إشارته بالرسالة.

فحمدها ما هو يلزم منها القربة والبعد، حمدها بصوت المسلم، بصوت المسلم قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولو كان من بعد، وهذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد ثم قربه نفسه مثل ما قال وناداه من جانب الأيمن

يعني الحكمة بأنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا في الذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك ومقدس، فصار ابتداء الوحي من ذاك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في خير. نعم إلا في مسألة ثانية ليش الحكمة من بعد عن هذا؟ ما صارت؟ نعم لها يمكن الإنسان يتحمل، ولهذا لما صار موسى قوم مثلا وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون، وقالوا لما ملك حتى نرى الله جهرة. فالآن ما يتبين لي إلا أن والله أعلم أن هذا المكان الخاص هو المقدس المبارك، وربما بالتأمل

0: قولها ومن حول من شمال ومن حول. قال وادخل أو ابن المسلم سادر سلام وادخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير من جيب أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك، اليد في اللغة تطلق على الكف فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ظهوره وأيديكم من المرافق. إذن اللي أدخل حسب مصطلح اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف يغلبها في جيبه هكذا. نعم في جيبك تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الباء إذا سقطت الباء وقصد الجزاء إذن هذه القاعدة أو السببية إذا جاء بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الباء بعد الطلب وقصد الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة. تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. من أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، لا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها سعاء يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها سعاء فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة سعاء فإن الله تعالى لم يذكر، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل القدرية لا مجال للرأي فيها، المسائل القدرية ما لها للرأي فيها مجال، يقتصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العصا تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العصا واليد، لكن بقي سبع آيات. وما هي الآيات؟ لا يحرم الوقت كم بعد بعد الآن؟ سهل أربع هم؟ لا خارج عن الجرس طبعا باقي عشر الآن. نقول في تسع آيات، آيتان معروفتان، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس ما اثنتين سبع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وكنا جميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء. الجراد معروف. القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذا القمل، لا لا لا. الضفادع معروف. نعم. والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن الدم، بعض العلماء يقول إن الدم هذا الماء، إذا كذبوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبط إلى الإسرائيلي هذا ماء، هذا ماء. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المثل، جرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه، نعم، يعني الزروع منها كيف هو مبذور، هذا يفسده الماء، شيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة، نعم، الماء يفسده الضفادع، كذا الماء تفسده الآن، المأكول والمشروب فقط، واضح؟ طيب، المأكول والمشروب إذا أكل الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة، نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا، وهذا الخطير هو المعنى الكريم، لأن كون الماء يكون دم يحصل إفساد الماء بالضفادع، الضفادع إلى صار الماء منكم بالضفادع، وش نجس هو؟ نعم، يجي يكون رائحة خبيثة هنا. أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة، نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا، وهذا الخطير هو المعنى الكريم، لأن كون الماء يكون دم يحصل إفساد الماء بالضفادع، الضفادع إلى صار الماء منكم بالضفادع، وش نجس هو؟ نعم، يجي يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سكته إلا نفسه على السكت، نعم، الحاصل أن أطراف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، نعم، بالتفريق، نعم، هذه تسع آيات، السنين ونقص من الثمرات، السنين ما معناه؟ الجد والقحط وعدم، وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا، نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى، بدل حسنا بسوء، أين المأخوذ؟ الآن ميز كذا لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدن منه، فإذا قلت بدل حسنا وسوء بسوء يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ، هنا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟
1: الأخير
0: كذا ولا لا؟ فهنا بدل حسنا، لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا، ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك
1: أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما أخذ بمعنى أتى. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، من أين اسم شرط جاز، اسم شرط جازم وليست اسما موصولا مستثنى، لأن استثنى هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل الشرط، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم. أنا
2: أقول وحذير أظن بالحسنى
1: نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاثنين فإني غفور رحيم فإنه يريد مقتضى هنا، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسن بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنه الحد، يعني هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولوا أن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء قاخذين فوائد، قل لا اي نعم هذه ان شاء الله قدر. ها لا كل درسين جميع يفوتنا درس مثلا.

0: الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أولا استفاد من هذه الآية هو أنتم قلتم أنا الذي أذكر الفوائد. نعم، استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا القول، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل زوجات في ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليسوا من الأهل وإنما الأهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مضطرب بما في ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداته، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداته. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل نعم، يعني هنا أهل بركة من زوجة ما معهم ذلك. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا في أي شيء؟ في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، وقوله لعلكم تفصلون. هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة للبرد السابق، ودافعة لبدل اللاحق. نعم، واتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاد أو أمر استفاد حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يرفعها أو يرفعها. وفي هذا وفي الآية في دليل على قبول خبر الثقة، من توقع سآتيكم منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في هذا المقام ثلاثة قسم يوحظ به وقسم لا يوحظ به وقسم محتمل. الذي لا يوثق به لا يوثق، والموثوق به يقبل والمجهول أو المحتمل نعم يتبين أمره يتوقع حتى يتبين. أي نعم سأتيكم هذا يخاطب أهله فيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع لكن هذا فائدة لغوية
1: الكلام
0: على من ليس قدر
1: عامه
0: خاص لا عامه خاص يعني قد يكون هذا الانسان معلوم الحال عندي اثق به والله عند الناس مجهول يتوقفون في امره الكلام على الثقه الذي تثق به. طيب لو ان رجلا قال انه راى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال والناس اللي معه ما رأوا ما يقبل القول له ثقة يعني له عدل أين ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق فراء الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا والشيخ هذا يحبي دينه وسوء أمانته موثوق به وأصر على أنه رأى الهلال فقال القاضي أدن مني فدان منه ومسح حاجبه فقال له انظر قال الآن ما رأيت الهلال فإذا هي شعرة بيضاء وهذا من ذكاء القاضي من ذكاء القاضي لأنه قال كيف الناس اللي معه ما رأوا وهو رأى هذا ما يمكن وهو ثقة ما هو رجل مفروض في حضره لكن قد يحب ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله فما الجواب؟ أولا تصريف سياق النص والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العظيم الحكيم وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت لقوله نودي والنداء لا يكون إلا بصوت ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما بالأمس من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه وهذا القول باطل في أوجه كثيرة وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد من كان مستوحد إنك تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه لأن المستوحش ما يقبل ما يلقى إليه بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله يؤخذ من قوله وغيره قبله نودي أن بورك من في النار فإن يزداد البركة لمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة يزداد به طمأنينة ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولها وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب للعالمين لو صار معه رب آخر لم يقل الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين والله سبحانه وتعالى رب العالمين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ولم تفسده فدل على امتناع الآلهة امتناع فسادهما دل على امتناع تعدد الآلهة وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وهذا أمر لم يكن فاثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانيته في ربوبيته وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه وأن ذلك من كماله فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين أثنى على نفسه بنفي وإثبات أولى النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين وهما النفي والإثبات النفي والإثبات لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات وباجتماعنا يحصل الكمال المطلق باجتماعنا يحصل الكمال المطلق ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية من تخلية وتحلية وفيه دليل الآية دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه كذا يا إبراهيم نعم إيه نحر الآن وش وجهه ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى نعم فيها أن الرساء مباركة بقوله ومن حول نعم وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أولا في الآية دليل على أن تعليم الشخص بالنداء له فائدة وذكرناها بالأمس وهي التطمين والإيمان لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك يعني يقول هذا يعرفني ما ينال لي بسوء ولهذا قال يا موسى وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل لقوله أنا الله العزيز الحكيم وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم ما قال أنا مثلا أنا مكلمك أنا أو ما أشبه ذلك بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمك هل فيها إثبات الألوهية في الله قصد حصر الألوهية في الله كيف ذلك يعني من هو وصفه في العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده وين ومن تعرف من سواء الخبر هذا حصر لفظ نعم طيب وفيها أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومأخوذة من الحكيم لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم نعم إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم أولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وهي من قوله فلما رآها تهتز لأنه أمر بإلقائها فألقاها وفي مجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفورية، وفيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، تؤخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. ولذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، تقول هذا سحر. ولذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على فعله. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين الموضع الأول؟ فلما رأى سفر هنا فيه بلا شك محذوف، وألقى عصاك فألقاها فلما رأى سفر، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكو ألقي عصاك لما أمر بهذا استزر وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، نعم، الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم، ويموتون أيضا، إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم، لا، أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، يقولها منه، ويمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان غصبا عليه، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. عند الآن، فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل آثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول إن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. نعم.

0: هو لما توجه في وقع مدين وش قال؟ يعرف أنه مصل النبوة فوق معرفة الله والتعبد منه. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف. إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح بقول إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب، وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات. منين فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن: قال أعد الآية، قرأت فيه. فأعادها مرة ثانية وقال: فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: أعد الآية. فأعادها في الثالثة على الصواب، فإن كان من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذا صحيح، ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفرون ويتركون. ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، نعم، فقط عن الحد. وهل عدل الحق به غيره من ذوي الحدود أو لا؟ اختلاف. طيب، إذن يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب، نبدأ الآن بالتفسير. وهو لا شك أن الأنبياء ما يحكمون مما لا يحل بالرسالة من الدنيا، اللي ما يخرج الرسالة والشرف والمروءة ما يحكمون منه، لكنهم يحكمون من الإقرار عليه، لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد، يظن أنه يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بمثل الذنوب والمعاصي. أولا، أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يخل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا، أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة، ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منه ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم، قتل النفس ما كذا واعترف أنه ظالم، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا، اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مثل الشفاعة، لأنه يعتذر بأنه ظلم نفسه. نعم.
1: لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك

أين صحيح يوحينا إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام بشارته بالرسالة. نعم نعم نعم وأصبح النداء ما هو أيضا منه القرب والبعد، النداء بصوت المرسل بصوت المرسل، قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولو كان من بعد، هذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد. نعم ثم قربه نجمه مثل ما قال فناديناه من جانب الجبل الأيمن وقربناه نجمه، لأن الحكمة بأنه أري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا في الجبل في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك ومقدس، فصار ابتداء الوحي من ذلك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه بخير. نعم من فيه قلنا في مسئول السلامة يوش الحكم من بعد عن أحده ما خارج. نعم لا يمكن الإنسان يتحمل، ولهذا لأن اختار موسى قوم سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون، وقالوا لما من لك حتى نرى الله جهرا. فالآن ما يتبين لي إلا أن والله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك، وربما بالتأمل يحصل على غيره. نعم من قولها ومن حولها من المال ومن حولها. قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان الشاجر سلام وادخل يدك في جيبك فوق القميص، هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص، وقوله أدخل يدك اليد في اللغة يطلق على الكف فقط ولا يشمل الذراع إلا مقيدة، والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ظهوره وأيديكم من المرافق. إذن الذي أدخل حسب مفسد اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف يغلبها في جيبه هكذا. نعم في جيبك تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم، لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الجاء إذا سقطت الجاء وقفل الجزاء إذن هذا القاعدة فهو السببية إذا جاءت بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الجاء بعد الطلب وقفل الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة. تخرج يعني اليد ذات لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء، من أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني، وقول بيضاء حال من فاعل تخرج يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق فإنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء، إذا بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها سعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها سعاء فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيئة، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة السعاء فإن الله تعالى لم يذكر

0: وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها. المسائل الخبرية ما لها للرأي فيها مجال، يختصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يختصر فيها على ما جاء به الخبر. فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العصا تكون من جملة التسع. نعم، وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العصا واليد، لكن بقي سبع آيات. فما هي الآيات؟ ترى نسينا لا يحرم الوقت. كم بعد بعد الآن؟ لا لا ربعهم لا خارج عن الجرس. فمن باقي عشرة؟ طيب نقول في تسع آيات، آية ثانية معروفة عندنا، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس ناسنتين سبع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تكون الجميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء. الجراد معروف، القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذه القمل، لا لا لا. الضفادع معروف، نعم. والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن الدم، بعض العلماء يقول إن الدم هذا الماء، إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبطي إلى الإسرائيلي عاد ماء، عاد ماء. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المذهب، يرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه، نعم، لأن يعني الزروع منها شيء ثم مبلوع، هذا يفسده الماء، وشيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة، نعم، الماء يفسده الضفادع، فلا الماء يفسده الضفادع. إذن الآن المأكول والمشروب كفر، واضح؟ طيب هذا المأكول والمشروب إذا أكل الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة، نعم. فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نزف، نزف أيضا. وهذا الخطير هو المعنى الكريم، لأن كون من الماء يكون دم يحصل إسراب الماء بالضفادع، الضفادع إلى صار الماء ممكن من بالضفادع وكما يسر هو، نعم، يجب يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سفته إلا نصف الثاني على السفر، نعم. الحاصل أن الصواب أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، نعم، بالتفريق، نعم. هذه تسع آيات، السنين ونقص من الثمرات. السنين ما معنى؟ الجد، الجد والقحط وعدم. لمن؟ لكل من ملك مصر كافر، مثل كسرى علم جنس لكل من ملك الفرس كافرا، وكذلك قيصر لكل من ملك روما كافرا. وقومه القوم الأصحاب، وسمي أصحاب قوما لأن بهم قوام الإنسان، فالإنسان يعتز ويقوم بقومه. وقول إنهم كانوا قوما فاسقين هذا تعليل للرسالة إليهم، يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة. وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة، وفسق أصغر وهو الخروج عن الطاعة المطلقة. كذا قلنا؟ الفسق الأكبر هو الخروج عن مطلق الطاعة، والفسق الأصغر هو الخروج عن الطاعة المطلقة. ونشوف أحمد بيقول لنا الفرق بين التعبيرين. إيه؟ نعم، عن الطاعة المطلقة. وش الطاعة؟ وش الفرق بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة؟ يعني شاملة، شاملة في كل أفراد الطاعة، الطاعة المطلقة. يعني أنه يطيع في كل أمر. إيه نعم هذا. إذا والواقع إذا قال هذا الرجل مثلا قد أطاع الله إطاعة مطلقة، بمعنى في كل ما أمر به، أي إذا فسق يصير خرج عن الطاعة المطلقة. لأن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه وجود أي جزء منه، والشيء المطلق الكامل، الكامل. ولهذا الفاسق عند أهل السنة والجماعة هل معه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟
1: معه مطلق الإيمان،
0: معه مطلق الإيمان. مطلق الطاعة إذا قيل هذا الرجل فاسق أي خارج عن مطلق الطاعة ففسقه لا أكبر، إيه عن مطلق الطاعة، فاسق عن مطلق الطاعة، يعني معنى ما يصدق في حقه ولا أقل طاعة، ما طاعة هذا كافر. وإذا قيل هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة معناه أنه معه طاعة لكن الطاعة الكاملة مما. ولذلك عندهم أيضا حتى في الفقه يقول هذا ماء مطلق وهذا مطلق ماء، قالوا ما تغير بالأشياء الطاهرة، ليس بطهور لأنه ليس بماء مطلق وإنما هو مطلق ماء. الكلام هذه يعني الفرق بين التعبيرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الكلام، إن الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق معناه الكمال ومطلق الشيء معناه الأصل، معناه الأصل. طيب هنا إنهم كانوا قوما فاسقين، أي الفسقين؟ الفسق الأكبر لأنهم خارجون عن مطلق الطاعة، ما عندهم طاعة. والفوائد إن شاء الله بنأجلها للدرس الثاني، اللي فيه فوائد هذه كثيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، فلما جاءتهم الضمير يعود إلى فرعون وقومه. نعم، وقول آياتنا أي العلامات الدالة، العلامة الدالة على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته وعلى أحقية ما دعا إليه، لأن الآيات التي بعث الله فيها موسى تدل على أمرين: على صدق موسى وهذا تأييد له، وعلى صحة ما جاء به، وعلى صحة ما جاء به. الآيات هذه تشمل الأمرين. وقوله مبصرة فسر المؤلف أي مضيئة واضحة. وهنا كلمة مبصرة اسم فاعل، والفعل منها أبصر، فهل الآيات هي التي فيها البصر أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟
1: جاعلة
0: غيرها يبصر. طيب أيهن أبلغ؟ الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها. الآيات هذه هي بنفسها ظاهرة واضحة، والذي يراها يبصر بها، الذي يراها يبصر بها. ولهذا نقول مبصرة هي تعني أنها باصرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. لما جاءتهم هذه الآيات المبصرة كان الجواب قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه أي الآيات، لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر،
1: فمبين هنا على رأي المؤلف وهو واقع من أبانا اللازم هو المتعدي اللازم. قالوا هذا سحر. السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. نعم. ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره، وذكر من جملة السحر الساعات. ساعات اللي عاد تطورت إلى إلى إلى إلى ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هي خفية السبب. عندك الآن الساعات وش اللي يمسها العقرب هذه؟ نعم. أو أبلغ من هذا، جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وش اللي يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ، نعم، إلى توقيت آخر؟ أو أظهر لك تاريخ الشهر أو اليوم. نعم، لو جاءت بغير الوقت كان الناس تعجبون بها. نعم،
2: يكون
1: سحر مستحب. لا، هو يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا، ليس بسحر، لأن السحر شرعا هو عبارة عن رقد وعزائم ورقى. نعم، تؤثر في بدن مسحور أو عقله. نعم، ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقبله. نعم، فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا سحر، قول فرعون وقومه، وش يقصدون بهذا؟ السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا له مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين والعياذ بالله. نعم، فهم قالوا هذا سحر مبين، وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل. نعم، قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة أبو النجاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الرسل السابقين يقول أقوامهم هذا. أتواصوا به؟ لا، ما تواصوا به، لكن الجامع المشترك الطغيان، بل هم قوم طاغون. نعم، لا، هذه منع كفر، يعني ربما أن بعضهم يقول ساحر ومجنون جميع.
2: من
1: يريد الكفار هنا؟ نعم، لا، مجرد ضرر ما يقصد الكفر بالحقيقة. ولهذا لو ضغيت الإنسان بدواء كسم وشبه ما صار كفر، لكنه ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية. نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم، إذا قال هكذا أن يكون ظاهر القرآن الكفر هنا دوش العلة، وقال هكذا وأبطل هذه العلة، فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم، وإنتهى. إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يخالف، تكفر بتعلم السحر. لا، مهم معنا فلا تكفر بشيء ثم تعلم السحر. ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني في هذا التعلم. إيه، لكن تعلم السحر. لا، سلام، معناه أن تعلم السحر نفسه الكفر، لأن هذا سلاف ظهر لك، معناه أنه يكون يكفر بشيء لم يذكر في القرآن. الآية ظاهرها أن الكفر يكون بالتعلم نفسه. الثلاث الأوابين. نعم، أي صحيح. هو أنا بنتكلم بها الآن مثلا، قلنا أنا بنبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى سبحة الظهر.
3: جاءتهم آياتنا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وذلك أن يده دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة لأن قوله أدخل تخرج فيها تخرج جواب لأدخل المعنى أن بمجرد الإدخال تخرج هكذا وهذا من آية الله سبحانه وتعالى نعم لا تخرج إذا أخذتها هو المهم أن بمجرد ما يدخل تخرج هي بنفسها لكن تخرج إذا أخذها نعم لا تخرج منه إذا أخذها فإذا فإذا وفيها أيضا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آية الأنبياء حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه ويأخذ هذا من أين؟ رخ من يأخذ؟ نعم. وهذه الآية تشبه السحر أولا لكنها حقيقة والسحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك ما يمكن يقلبه حقيقة لكن هذه الآية حقيقة وفيها أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه بقوله صالح نعم بقوله من غير سوء فإن البيضة قد تكون من سوء ولكنه احترز بقوله من غير سوء هذه ثلاث فوائد وفيه ابتلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا فما هذه 6
4: سلطان
1: نعم
4: والجرأة والهمة
1: نعم
4: والوفادة
1: نعم
4: والجد وهذه اثنان صابت ذات
1: نعم السنين وأقمة ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة من أنت وخذ لا ليه عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها نعم في 9 آيات تأخذ بضامة من غير سوء في 9 آيات طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية ما تقوم الحجة إلا بهذا إذا لو جاء رجل وقرنه رسول من عند الله بدون آيات نعم ما صدق وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به نعم نعم نعم إيه ما هو صحيح صواب النفيل الظرفية على بعض وأن ما ذكره وغيره نهب من الآيات العظيمة هي يعني. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه من توقع عبد العزيز ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول أنا ما نقبل إن الواحد يأخذ من جملة إن على كل حال يلقاه. طيب وفيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله.
4: قول
1: من بعد ما لا اين نعم اين تعليل الارسال اذا كانوا قومه لماذا انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد تعليل او قرن الحكم بالتعليل هذا قرن الحكم بتعليل له فوائد ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم
4: تعظيم
1: انت فاهم لكن نعم طيب
4: يعني
1: ذي ها
4: هو
1: ذكر
4: الثلاث
1: اي نعم التعميم بعموم العله كذا اذا ذكرت العله فلها ثلاث فوائد لان احنا نعرف يعني يمكن يكون اكثر اولا بيان حكمه الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه والثاني التعميم بعموم العله والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة واضح؟ ها؟ ها؟ أي طمأنينة العبد الفائدة أن تعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليل. طيب وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر منين يا أخ؟ ها؟ طيب نعم من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين يعني معهم مطلق فسق إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق. ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الاستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد في هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار. هل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة لغيرها؟ ها؟ كلاهما هي مبصرة بمعنى أنها هي باصرة وكذلك تبصر غيرها من تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا الدليل على أن آية الله سبحانه وتعالى بينة واضحة بينة واضحة توضح الحق ولولا ذلك ما كانت آياتها. وفيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفي أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعواه حيث قالوا نعم. ساحر سحر مبين، سحر مبين يعني بين ظاهر ما في إشكال. وهكذا المدعيات بالكلمات التي تشبه وتشبه على الخلق حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. طيب، وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه، مع أنه قال آياتنا، آياتنا مبصرة؟ محمد تجري يشمل كل ما جاء، حتى يشمل حتى موسى نفسه يكون ساحرا. نبدأ بدرس الجديد الآن. عندك شيء علي سؤال؟ الدلائل يعني قصدك؟
5: الدلائل.
1: لا، هو هذه قلنا في الحقيقة إنه الأشياء ما تثبت إلا بدلائله، وأنه لا بد من بينات على الأمر. ثم قال نعم هذا قلنا قبل قليل إن الآيات هذه منها شيء حاضر وهما اثنتان وشيء لا. إيه، وهو ما جاء أنا ستجي. ثم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا، الضمير يعود على فرعون وقومه، والجحد الإنكار، وجحد يتعدى بنفسه، ولكنه قد يضمن معنى التكذيب فيتعدى بالباء. وجحدوا مكذبين بها، هنا الجحد ضمن معنى التكذيب ولهذا تعدى بالباء. ذلك لأن الجحد قد يكون تكذيبا وقد يكون مراعاة لمصالح من المصالح، لمصلحة من المصالح، وأسبابه متعددة الجحد. فإنه قد يقول لك قائل ماذا فعلت فتجحد لمصلحة تريده لا تكذيبا، ولكنه هنا تكذيب، جحدهم هذا تكذيب. وش الدليل؟ لا، الدليل أنه عد بالباء، والذي يعد بالباء هو التكذيب. فجحدوا بها أي كذبوا بها جحدا، هم كذبوا ومع ذلك ما أظهروها. ولهذا يقول المؤلف أي لم يقروا، أي لم يقروا بها. ولم يقروا بها معناه هو التكذيب، والمؤلف أتى بلم يقروا لأمرين. الأمر الأول لأجل أن يسلم التعليق بالباء، لأن أقر تتعدى شبه بالباء. والثاني لأجل على رأيه لأجل أن لا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها، فأهل من طلبها. يعني كأن المؤلف جعل الجحد نفي الإقرار، ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير. أولا أنه فسر المثبت بالمنفي، قل لا جحد مثبت، لم يقر منفي. الثاني أنه بتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية، وهو كتمانهم لهذه الآيات لو سئلوا عنها. فهمتم؟ كتمانهم لو سئلوا، لأن كل إنسان ما يقر مهم مثل ما إذا جحد وكتم عن غيره. فإبقاء الآية على ما هي عليه، ويقال إنه عدي الجحد بالباء لماذا؟ لتضمينه معنى التكذيب، ويكون دالا على أمرين، على إخفائها عند طلبها وعلى التكذيب بها عند عرضها. الآية بلا شك، ولا حاجة أن نقول أن الآية أبلغ مما ذكر المؤلف، لكننا نقول أن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين. الوجه الأول تفسير الإثبات النفي، وهذا قصور. والثاني أنه فوت معنى وهو الجحود عند السؤال، فهو تكذيب عند العرض وجحود عند الطلب. قال نعم.
0: نعم إيه معلوم أن يكذبون ويخفون ولكنهم متيقنين. إيه هم اعترفوا ظاهرا إنما كلام بالتفسير بهذا خطأ. قال وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا مبارك يا جماعة. المؤلف قال وقد استيقنتها، فما الذي أوجب له أن يقدر قد؟ نعم يقول لأن الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها قد للتحقيق. والثاني قال استيقنت أنفسهم، قال أي تيقنوا، أي تيقنوا أنها من عند الله، ففسر استيقن بتيقن إشارة إلى أن السين والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين والتاء على بابها ولا يحكم بزيادتها، لأن الاستيقان أبلغ من التيقن، ومن المعروف عندهم أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستيقان أبلغ، فهم قد استيقنوها استيقانا كاملا ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا بها. يكون هذا الجحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال ظلما وعلوا إلى آخره. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولم يقل واستيقنوها، فإضافة الاستيقان إلى النفس أبلغ، أي أنه يقين بلغ نفوسهم نعم حتى تمكن منها، ومع ذلك والعياذ بالله جحدوا بها وأنكروها. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكبر، ولكنه أيضا لو نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنها أبلغ مما فسرها به. قوله ظلما، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ما لم تظلم منه؟ أي لم تنقص. فالأصل فيه أنه بمعنى النقص، وكل من نقص حق غيره فهو ظالم، فهو ظالم. إذا نقص الإنسان حق نفسه فهو ظالم له، إذا نقص حق غيره فهو ظالم له. هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه الصلاة والسلام فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم حيث لم يقودوها إلى ما فيها صلاح، إلى ما فيه صلاحها، فهم أيضا ظالمون. ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال علوا، وهذا معنى غير الظلم، يعني أن ترفعا عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. يرون أن موسى من موسى الذي يأتي إلى فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ثم يقول أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟ بطبيعة البشر الفاسق أن يترفع، يقول أبدا. فلهذا جحدوا ظلما لمن؟ لموسى وأنفسه، علوا ترفعا عن موسى وعما جاء به أيضا، فهم والعياذ بالله اتصفوا بالوصفين. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إلى الجحد، صحيح لا للاستيقان، لأن الاستيقان هو ظلم، إلى استيقنوا أن موسى صادق، ما هو ظلم، هذا حق، هذا عدل وتواضع، استيقانهم عدل وتواضع، لكن ما استيقنوا هم، ما استيقنوا يعني من قادوا لهذا الاستيقان. إذن فهو راجع إلى الجحد، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. لكن فائدة الاتيان بالجملة الحالية واستيقنتها، فائدة الاتيان بها بين المتعلق ومتعلقه، فائدتها التشنيع عليهم، المبادرة بالتشنيع عليهم، لأن كونهم يجحدون مع الاستيقان أشد وأعظم. نعم الجاحد مع الشك
1: قد يعذر نعم، لكن مع الاستيقان لا وجه له. ففائدة الاعتراض بالجملة الحالية واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه مشاهدتها نعم المبادرة بالتشنيع عليه وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غايته الظلم والعلو. طيب ما إعراب ظلما وعلوا؟ هل هي مفعول لأجله يعني من أجل الظلم والعلو، أو هي مصدر بمعنى الحال أي ظالمين عالين؟ الأخير أولى، الأخير أولى، لأن الظلم والعلو إذا جعلنا مفعول من أجله فهو سابق على الجحد، فهو سابق على الجحد، إذ أنهم ظلموا وعلوا ثم جحدوا. فعلى هذا نقول إن ظلما وعلوا إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم ظالمين عالين، ظالمين عالين. قال الله تبارك وتعالى فانظر يا محمد إلى آخره، فانظر نظر اعتبار أو نظر إبصار؟ نظر اعتبار، لأن نظر الإبصار هنا متعذر. ليش؟ لسبق زمنه، لسبق زمنه، لكنه نظر اعتبار. والخطاب على كلام المؤلف يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد. وقد مر علينا عدة مرات أن الخطاب بالمفرد في القرآن لا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل يكون على ما دل عليه، وإلا فهو عام ويصير التقدير فانظر أيها المخاطب، فانظر أيها المخاطب، مو يا محمد، فانظر أيها المخاطب، لأن القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين أيديه القرآن. أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يشرح لك صدرك. ويدل على أن الخطاب المفرد عام، الخطاب المفرد عام، أولا ما ذكرناه من التعليل أن القرآن بين أيدي الناس جميعا نعم. ثانيا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، خاطب بالإفراد والجمع يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، مثل ما مثلنا بالمثالين. وكذلك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام. إذا فانظر إيش نقول؟ أيها المخاطب نعم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة المفسدين في هذه الآية. الجملة هذه أولا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا لا؟ هذا المعروف عندكم، إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان الله غفورا، وكان الله غفورا نعم. ثانيا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فهنا ما نرى خبر اللي كان، كيف كان عاقبة المفسدين نعم
5: كان
1: أي. طيب هيا زين. والثاني
5: الثاني
1: أن عاقبة مؤنث مليئة زين. طيب الجواب الثاني صحيح، لأن عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي، والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي ما كان له فرج فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرج وإنما تانيثه لفظي فهو مؤنث مجاز. طيب أما الأول وهو قوله إنها ناقصة أو إنها تامة أليس بتام؟ نعم وهو نعم هذا صحيح. الخبر مقدم وهو كيف؟ نعم مقدم وجوبا ولا جوازا؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام والاستفهام له الصدارة، ما يمكن أتي الاستفهام في وسط الكلام، لا بد أن يكون متقدما. إذن عاقبة، فهمنا الإعراب عاقبة، وش من العاقبة؟ العاقبة في الأصل التأخر، ومنه العاقب في القدم. عقب القدم ما هو؟ العرقوب المؤخر. فالعاقبة معناه وش معنى العاقبة؟ الأمر المتأخر، يعني انظر ماذا كان من أمرهم في آخر في النهاية في النهاية. وقوله المفسدين الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي، إفساد الأخلاق والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبهذا التقرير وهو أن الأصل في الإفساد الموجود في القرآن ما هو؟ إفساد الأخلاق والعقائد، ويتبعه فساد الأعمال. بهذا نعرف أن ما يطنطن به الناس الآن في الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أشبه ذلك، وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول العقيدة السمحة ولا يذكر العمل. نعم، ثم كلمة السمحة أيضا تدل على ضعف في هذه العقيدة، سمحة كيش تسمح؟ صحيح أنها هي الحنفية سمحة لا شك، لكنها لها أمان ولها حزم. ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني مع ذكر العقيدة وحدها في نظري أنه خطير، لأنه يبقى كل واحد ينشد وش ينشد؟ هذين الأمرين، يقول أنا عندي عقيدة سليمة، عقيدة سمحة لينة هينة كيش تقبله. نعم، ويقول أنا أنشد أيضا رفاهية البدن والأمن وما أشبه ذلك. لكن استقامة الدين والسعي في إقامته بين الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أمر لا يكاد يذكر. نعم، وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدن وحده فهي فساد، ما يدوم هذا أبدا، لا يمكن أن يدوم. على أن الرفاهية المطلقة للبدن لا بد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب، لأن الله تعالى إنما ضمن الحياة الطيبة لمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شف عقيده عمل، وبدأ بالعمل أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، حياة طيبة في الدنيا وأجر حسن في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه. أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر عظيم على الإنسان، توجب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، فلعطنا اللي أنتم فيه من النعيم والسرور وانشراح الصدر وما أشبه ذلك. طيب، إذن المفسد وقبل أن نتكلم لا فعل، وقلنا لكم تأكيد إن هذا هو الفرق المبين مؤكد بثلاثة. نعم،
0: طيب الفوائد ما خلنا هنا ها شو اي هذه ما خلنا استفادوا من هذه الآية من هذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفادوا منها فوائد: أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء، يؤخذ من قوله وجحدوا بها، والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، يعني ما يبقى مجال للجحد، ولكن والعياذ بالله أعمى الله بصائرهم فجحدوا بها. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع، لقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إما مقلدون. أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون، لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى، وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس نركبوا سنن من كان قبله. فالجحد بالحق للفاعل إمام، مثل فرعون وقوم. نعم الحسد للإنسان فيه إمام، مثل اليهود. الرياء للإنسان فيه إمام كالمنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق، لقوله وعلوا. ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حسن نية أو لا، فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية. وقولنا ولو عن حسن نية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه، هذا عن حسن نية فيما يبدو. وش عن حسن نية؟ لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي تبعوه أعلم منك، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد. نعم والرجل هذا أعلم منك. فلا علي شو يقول؟
5: إذن الترفع الحق يعني الإنسان يعني هذا قول رسوله، قالوا لك هذا القول قول فلان هو الذي أعتقلي أو الذي عن حسنية لا عن يعني عصر الله، هذا فلان كذب لأنه اتبعه عندما عرض على قول الرسول لم يقبل.
0: نعم طيب. وإذ يستفاد من هذا من هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مرموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟
1: التواضع للحق، التواضع للحق وقبوله هذا لا شك أنه من جوء. نعم جوء. لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وصف فإن ضده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق، لقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ طيب إذن ما فائدة، ما حكمة من التفسير هنا فانظر كيف هذا؟ لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. نعم واضح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فالمسألة تختلف. في مقام الترغيب نحيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترهيب، وفي مقام الترهيب نثيره على عواقب المصلحين لأجل أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها فيها الشرع. فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعهم. نعم فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة ذاتيا أو عرضيا؟ عرضيا. إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه هذا مقصود لذاته، ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. قال تعالى نعم حين إذا كان الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله هذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتفكر بقوته من أجل مدح المثنى عليه وأنه فهذا ما يجب، هذا ما يجب. ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه هؤلاء عصاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. الحمد لله الإنسان في غنى عن هذا، هو بلازم يروح. لكن مع الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقصد منها بيان قوة هؤلاء وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم، ولا يلتفتون إلى ما الله بهم من العقوبة وغيره. هذه طيب. وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ساعة ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه، نعم، لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟
5: نعم،

0: يسر عن نفسه شيئا لأجل أن يقتدى بالخير. نعم، وهذا لا بأس به، أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده. نعم، وهذا أيضا لا بأس به. فابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربت إليها، أو كما قال. نعم، والعلماء ما زالوا يمدحون كتبهم. نعم، المالك يقول: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير صفق، فائقة ألفية بالمعنى. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره، لأجل أن ينتفع من هذا من هذا من هذا المؤلف مثلا. و على كل حال احنا نتكلم على اللي ما فيه إصرار، الشيء المعتدل، مع أنه هو بالحقيقة الإنسان قد يتهم مهما كانت نيته قد يتهم، لكن ما علم إذا أصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم من في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث، إن ذكرنا فضيلة داود وسليمان، فضيلة داود أي لا ما حاجة فضيلة داود، فضيلة داود وسليمان، وأنهما أهل لهذه النعمة. إن الله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل الثلاثة، فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه، لأن الله حكيم. أي نعم، وفيه دليل على فضيلة العلم لقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا لا شك فيه. قال الله تعالى: قل هل أتوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح، هذا هو الذي يحتاج الذي الآن الناس فيه بجدل، ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوح. أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى محمود، بغير علم الشريعة ما يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء بالصنايع وطبقات الأرض وغير ذلك، تجد مثلا يتمدح هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما أشبه ذلك. نعم، أو إذا رأى من الصنايع الغريبة كله العلم، يعني ما في شك إن الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به، كل ما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم اللي يتبجحون بها، لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فالحاصل الجماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهما به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد لذاته، وما عداه فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذه من هي؟ طيب قدموا خذوا واحدة قبل ما هم لو نمع التحجر تقدموا اللي بي يتقدم
1: هذا مفروض
0: لا أصلي
1: وقتا
0: نعم
1: نعم الشبه هذه منطلق على بعض.

0: قال إيه وش
1: يقول لك العمر إن اللي يعني اللي لو ربحنا أو ذا ما وصل لا علم الرسول ما علم ولا علم الصحابة ومع هذا يقول تجد إن وصلنا إلى أعناق البحار
0: وغيره.
1: قريت عنه كثير
0: هذا من الجهل. هذا من الجهل، ولهذا علمهم هذا الآن ما هم محمود إلا إذا وصل إلى أمر محمود. ولا ما هم محمود، هل وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، نعم، من القنابل والأسلحة. هل هذا محمود؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنافي العلم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعون أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم أبد العلم الشرعي. نعم نعم نعم خلوك معنا. نعم ما فيها شيء، ما فينا نتعارض. إيه لكن هذه الرحمة في محلها، هذه الرحمة في محلها، وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها بقوله وقال لا ذكرناها من وجه، وهذا من وجه آخر وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من بني. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا في الفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. الشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الدليل على هذا إن الشكر يكون في ثلاثة مواضع: هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا، نعم. وأما بالقلب، الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وش الدليل؟ قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. هذا الخطر يريد الله منا أن نعتقده، نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم، قل لا. وش قال عن قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فقال الله تعالى أولما أن الله قد أرسل من قبله ما يقولون وهم أشد من قوة وأكثر جمع. وهذه المسألة كل المواضع الثلاثة الشكر قل من يقوم بها، فبعض الناس مثل يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. فهمتم؟ عندما يعطي الإنسان شيء حاجة من الحاجات تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله، تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله، تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وصلت النعمة على يده ما هو إلا طريق لوصلها إليه فقط، وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليك من هو؟ الله سبحانه وتعالى، نعم، هو الذي يسر هذا. فالحاصل إن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم، نعم،

0: يحلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. طيب في وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا من الله عليه بنعمة أن يحمده عليها. نعم، وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهكذا. وهذا من الأمور المشروعة، الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة في قوله فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على جميع المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يشعر قولهم على كثير من عباده المؤمنين أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يشعر بهذا، يعني أننا شاركناهم في وصف الإيمان وفضلنا الله على كثير منهم. نعم، وفي هذا دليل أيضا في الآية دليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره في نعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غيره، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا إلا إذا عرفت ضده. إذا رأيت مثلا إنسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرفت فضل نعمة الله، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وأنت من الله عليك في العلم كذلك أيضا ترى فضل نعمة الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع بعد والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك. نعم، وفيها أيضا هذه فائدة، وأن التحدث بها من الشكر. نعم، يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها يوسف، أن مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغير. ولهذا جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. وش في بعض الفوائد؟ كيف ذلك؟ والله نعم، بس فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه. كلمة رسول نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين الميثاق لئن بعث محمد، فهذا تفسير منه، أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم، إيه ما يخاف، وجد ترى صحيح، يدل عليه، يقين أن داود اطلع على التوراة، يعني وبعد موسى، نعم، هذه غايبة عنه. نعم، وش أجل؟ تصايفهم في فعل هذه إثبات علم الله، لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها ذي هذه شهادة من عبد العزيز بأنها قوية جدا. نعم، إذن تثبت إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا به. هذه شهادة من عبد العزيز بأنها قوية جدا. نعم، إذن تثبت إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم، هنا لا هذه لا هذه ولا هذه، حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعوره بنعمة الله، شعوره بعلوه بما فضل الله به عليه، بما فضله الله به على غيره، قد يكون علوا، وهذه مثلها أيضا، قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة، يقول الله حكيم، ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسعى في تكميل الفضائل لينال المنال. المهم هذه مسألة ترجع إلى النية في هذا وهذا. نعم. وعلى كل حال هذه الفائدة حاصلة صحيح، إنه ما يلزم من فضل الإنسان في صفة أن يقبل غيره فضلا مطلقا. نعم، لكن بس يعني أخذ من هذا والأخذ، هل يمكن توقف من هذه الآية أن من فضل غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا؟ يوخذ من هذا
1: اللي بعده
0: ما وصلنا. نعم، هما إذا لم يذكر ذلك على أي شيء يحمد الله؟ هم يريدان أن يحمداه على هذا الأمر. اللي بعده، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود بقوله وورث سليمان، والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مال. وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله، لقوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا، يعني قصدي يعني شاملا، لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد، فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس. وفي هذا دليل على أن الطير تنطق بقوله منطق الطير، وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله. نعم، ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى

0: سليمان من كل شيء يتم به الملك بقوله وأوتينا من كل شيء، وهو نظير قوله تعالى عن ملكة سبع وأوتيت من كل شيء، أي مما يتم به الملك. هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن لبيان الجنس، وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعيض، يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض كل شيء. وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله، بقوله إن هذا لهو الفضل المبين، وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ ايش تقول؟ ميزة على غيره، لأنه تمدح بقوله علمنا منطق الطير. إذا تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد، لكن يستعملها في أي شيء؟ إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه مفتن، وكان عمر يضرب على ذلك. وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك، لو استعملها في الدعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي وسيلة. المهم إنه لا شك إن الإنسان يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى بهذه اللغة. نعم كيف هذا صحيح، لكن كونه يتمدح بأنه علم هذا المنطق نعم، هل هو لأجل كونه آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ صحيح أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه ما هي بلا داعي في مسألة أحسن هذه الآية، يعني إن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره ما هو في جيء، لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية يحل محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، مذموم وينهى عنه، لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم فكيف إننا مثلا نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم مثل ما إننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية، لأننا الحقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم الحقيقة، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت لمن، ولا للعرب؟ للعرب يضيعون بعد تاريخهم يضيعون، لا مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم ولكن ما لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، أي هنا من هذا يبين وصلنا بين ثاية. فالحاصل إن إني أقول إن مع الأسف الشديد أننا إن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطب فيما بينهم. نعم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم،
1: معجبين بلا عقل.
0: نعم صحيح، بدون تمييز. طيب، وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم، كيف؟ لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فصار هذا طيب، من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا تغيير لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني القصر، لو وجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية القصر، لكن اختلاف فاختلاف لهجة. فبودنا الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعمل إننا بنتخلى عن لغتنا هذه العامية عشان هذا نرجع للفصحى. لكن يعجبني واحد من من من غير سريلانكا، هنا في أحد المؤسسات عندنا، في أحد المؤسسات عندنا جاء مرة يتكلم معي ويتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب إنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعلم من اللغة العربية على اللغة الفصحى، لأن القوانين باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا لا. هذا طيب، يأتي عندنا عشان نعم والله. طيب، نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال: ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم، حشر جمع، ومن الجامع؟ لا، الجامع غير الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، وجعل لكل أناس قادة وعرفة، فهو يجمعونه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح، والإنس مكلفون، والطير غير مكلفين لكنها تطير. بقينا بالحيوانات الأخرى الماشية والزاحفة، هل تدخل في هذا من باب أولى؟ ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى. نعم، أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمصالحه. هنا لا، من كل شيء، ما هو على عموم هذا، يعني إن جعلنا من للتبعيض فليس في العموم، وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يدخل هذا الشيء، فهي محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى، وقد تقول ليست بداخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى؟ أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن السيطرة عليه لطيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى، قل لا. وقد تقول إنه ليس بلازم، لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير، وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي. والطير فهم يوزعون، شوف هذا أيضا، فهم يوزعون، يقول المؤلف يجمعون ثم يساقون، وهذا أيضا من التنظيم، ها؟ لا يساقون، يساقون، فهم يزعون يعني يساقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم، في جمعهم وسيرهم يجمعون أولا، وبعد أن يجمعوا يوزعون، فيساقون على وجه منظم. وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل، لأن أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية، تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع، ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل، لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم، ما يخلي وقت الفوضى، إن يقرب كتابه من يجدعه يقرب الصف ويجدعه، يقرب الثاني ويجدعه، لا، نعم، أو يعمل العمل يبدأه ثم يتركه. ينبغي أن يكون عند التنظيم. ومن المستحسن إنه كل ما كان الشيء أهم يبدأ به أول، يبدأ به أول. كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدم، نعم، ما يجعل قراءة الكتب الهامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغداء، لأن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي، ما بتعب ولا، لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود الشبع.
1: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر.
0: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي علينا استنباط الفوائد. نعم، أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، استفاد من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق، لقوله وحشر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف، وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله، تكون فوق رأسه ظله من الشمس، وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة الهدهد. وفيه دليل، وفيها أيضا في قول فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم أيضا، لأن الوزع ما معناه الجمع والثوب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون إليها ويساقون إليها. وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم. وفيه دليل على استعمال الساقة في الجند والجيش، أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا، فلهم أيضا سائق. نعم، وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر، نعم، ويعين من احتاج، وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن قوله حتى إذا أتوا هذا الشيء محذوف. وش التقدير؟ سفاروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على وجه أحوال النمل، يعني حتى للغاية، فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه، بقوله وادي النمل. كما يقال الآن في الأحياء في أثار البلد، هذا حي بني فلان، نعم، كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنين. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها، ولا لا؟ هي دليل أقافي ما نعلم. طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردفون؟ لا. طيب وادي النمل بيت فلان، هل لك حق في أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ طيب وادي النمل نعم، نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكلناه فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لو فيها نمل ما في بأس أن يعمره. ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول مباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة، يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، يعني هذا غير مقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من إحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم أين في المؤذي، حتى بني آدم لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو أعظم الحيوان الحرم. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، لقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع يسمعه بنو جنسها، لأن لو لم يكونوا يسمعونه لم يكن به فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بالصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات إما آية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. إيه كل شيء نتكلم، لأن بعض النقول الجسد تتكلم، نعم، وظهرنا أنه في السارق يمكن الجسد وتكلم، والجسد هي مخزن التمر.
2: أخذنا آية بعد الفوائد
0: ولا أخذ الفوائدة؟
2: لا
0: وحشر للسماء،
2: وحشر هذه أخذ
0: طيب أجلنا نقرأ ونأخذ فوائد بعدين. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق، وهو قوله حشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على واد النمل. أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على واد النمل، ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، أنه يسمى وادي النمل، ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل، وليس معروفا بهذا اللقب بأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب، وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف، وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة، فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك وقال: هلا نملة واحدة. نعم، هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه ابقر فيه، لا مهضي، أعطى كل شيء خلقه، أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا لما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى خلقها وهداه. أتوا على واد النمل وهو بالطائف أو بالشام، خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه بالشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال: نمله صغار أو كبار، أيضا ما لنا ولهذا بعضهم يقول نمل كبار، النمل الكبرى الذئب، يعني صارت النمل حمير، هذا مو صحيح، بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن، وهو قوله تعالى: بلسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل. على هذا نقول النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف، ولا، وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم، لا، النمل المعروف هذا. نعم، قال نملة، يا قالت نملة، هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قالت نملة: يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأته أو أحسته، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة، لأن النملة المعهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم ولا لا؟ يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا صحيح إبقاء القرآن على ظاهره وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطائفة الموجودة يشعر بالخوف، يصيح به وينذر، أنا النذير العريان. قالت نملة، إذن الصواب أن نقول قالت نملة من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة. طيب، وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هل أيضا اللي وراء من هذا الصور ما يجينا من الهواء؟ نعم، أي لكن الرؤية هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل، هل للنمل أعين؟ هذا تحتاج إلى دراسة أم الأحياء. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل إنه بإذن الله إذا مشى فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان فيه بساط مثل هذا البساط بس كبير، المهم أنه من هذا النوع، وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني ما يروح عدال مع القصر. فأنا تعجبت شلون يعرف الطريق، إن لو كان على تراب فاللي على تراب يبين أثر النمل ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا أنا عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية النمل عليه. نعم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال، نحن الذي يلزمنا من هذه الكلمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغيره. طيب، يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف، هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا، نعم، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام التفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة في النداء الغرض منه التنبيه، لأني لقيت افعل أو يا فلان افعل، الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد مصدر بتنبيه، يا أيها النمل لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة، قد يخفى أول الجملة. إذا جاء بشيء ينبه قبل قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع من المقصود شيء. في قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها أدخلوا هذا أمر، والمراد به الإرشاد. وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ، نعم، هذه مثل صفارات الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدته إلى ملاجئهم أدخلوا مساكنكم. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يفتن بها الإنسان فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. وفي قولها مساكنكم الإضافة هنا على تقدير الله ولا لا ولا ولا على تقدير من إيه على تقدير لام، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل، وتكون على تقدير لام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للملك؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، من كل واحدة منهن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليها. نعم تملكه إن كان عقد بيع ولا يمكن توقفه أيضا سبله. نعم، مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود، هذا التحذير، هذا التحذير إرشاد وتحذير، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم، تعليل وتحذير. نعم، لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منه وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم، قالت لا يحطمنكم. أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم، قد يلزم منه الكسر والإتلاف وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحطيم، واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذير وبسرعة، بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بضمير الميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنه ولا يحطمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحطمنكم تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهم نعم عقلاء، هن بالنسبة لبعضهن عقلاء، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهم ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وهذا التعبير يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم، وهو كذلك. وقول سليمان وجنوده، ما قالت وجنده، لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من؟ الإنس والجن والطير. الإنس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار، اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده، أنهم لن يتقصدوا أن يحطموكم، ولكن بغير شعور منهم، لأنهم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم واسع، وهذه نمل صغار. نعم، يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض فيما إذا وجدوا جحر نمل مثلا. فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون، هل هم يمشون بغير هدى؟ نقول لا، يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع، نعم، وبين صغر هذه النمل، فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها. نعم، فهذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئا وهو من أصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها أيضا في مثل هذه الأمور. نعم، لأن من أعطى الصغير هذا الإعطاء وهداه هذه الهداية، فالكبير أحوج إلى الهداية من ذلك، وعنده من العلم ما عنده. طيب، يقول وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. الشيء قبله، ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم. وين الخطاب بخطابهم؟ ادخلوا ولا يحطمن مساكنكم ولا يحطمنكم، لأن الميم هذه لجماعة العقلاء، والواو أيضا لجماعة العقلاء، ولذلك خوطب بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن بعضهم مع بعض عاقل، أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطب، صار كأنها تخاطب العقلاء. نعم، لا لا، مو بالمراد بالكسر انه يكسر عضو فقط، المراد بالكسر الاهلاك على سبيل التحطيم. يعني مثلا النمله اذا وضيتها تقطع تمزقت، هذا التكسر، مو معناه انه ينكسر رجله وتبقى معلقه مثلا بها، لا. ها؟ لا لا، حطام ابلغ اشد في الحذر. وما اذاك من الحطمه، هذا التحطيم ابلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها. يقولون ان الضحك ثلاث انواع، ابتدائي ووسط وانتهاء. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم، والقهقه ما تليق بالانسان العاقل الرزين. نعم، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا، يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحك. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك، الأولى التبسم والثانية الضحك، فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك، هذا فرق. التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت كركر كما يقول العام. اي هنا نعم يقول ضاحكا من قولها من بيانيه يعني معناها والبيانيه التعليل يعني بسبب قولها تبسم

0: لأنه في الحقيقة محل عجب، محل عجب إن تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة. نعم، ما راح تصفصف وتجيب العناصر وتزين. نعم، هذا لا شك أنه محل ضحك. ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. مغزى هذا القول وكون سليمان عليه الصلاة والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم، هذا لا شك أنه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم إذن من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس عن جنده حين أشرق على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيل. طيب، يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، منين جاء فيها؟ أخبار إسرائيلي. بل إن القرآن حتى إذا أتوا على واد النمل، وش يدل عليه؟ لأنهم وصلوا إليه، وصلوا إليه. غاية ما هنالك إنهم على طول لما هذر النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مسافة، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 300. نعم، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما وصل، ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون من أول كيف سنتكلم، يقولون الناس من أول كيف سنتكلم، ويجيبون قصص على هذا. هذا ما هو صحيح، ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينه. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن، أو مثلا يعلمون كلام الحشرات، فهذا لا، إلا بدليل. إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي يتكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي ركبها صاحبها وقالت له إنا لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا في الأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. إينا. نعم،
1: كل الهواء الله وطير محشورات كل الهواء الله.
0: نعم،
1: طيب إذا كان الطير الأواب له خاضعة،
0: كل له لمن؟ أو لله؟ لا، ما هو على كل حال، مسألة تحتاج إلى قراءة، حتى قراءته ما هي مضبوطة على كلامه، على ما قرأته. أصل
1: ما يقولون أصحابنا داود
0: إلى الله، إنا سخرنا الجبال معه، لا، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشي والإشراق.
1: فطيرة محشورة كلها.
0: ما أدري، ما أضبط الآية. خلنا منهم معنا، لا تجنون. نعم، يقول تبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي، هذه منادى حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربي، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف، ولا أصله ربي بالياء. ودائما يأتي الدعاء، دائما يأتي الدعاء بحذف الياء، بحذف ياء النداء، بحذف ياء النداء. لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بذكر الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى.

0: يبتدئ به قبل كل شيء. نعم. وكأن الإنسان لشدة شوق الله شوقه لربه أثناء دعائه ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال ربي أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل أمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل أمر، لأنك ما تأمر الله، يسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما تقول، عندما نعرف هذه ربي أوزعني نقول أوزع فعل دعاء، ما نقول فعل أمر يقصد به الدعاء، هو حقيقة فعل أمر والمقصود به الدعاء، لكن تأدبا مع الله، مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوف منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية، معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر، أن هذه مصدرية، مش محل من الأعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قولها أن أشكر نعمتك، النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، إما حصول مطلوب وإما نجاة مما هو. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبه وينجو من مرهوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا، لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف بقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول، هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، لا بد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد على هذا الوجه؟ نعم. سلام، لأن الضمير المنفصل إياه وإياك هذا ضمير منفصل، فضمير هنا متصل بلا شك. اي ولو هو متصل ولو مع حرف، هو متصل ولو مع وجود الباء. وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن ما هو العلة، التقدير الذي قدرت صحيح، لكن العلة من هي العلة؟ يقولون إن العائد ما يحذف إذا كان مشهورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا. عرفتم؟ هذا مر علينا احنا نقرأ في النحو في القطر، وأنه إذا كان مجرورا يشترط أن يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وأن يكون موافقا له في اللفظ ومتعلقا واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها مهم موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها. وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد، نعم. وقول علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والديك ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، نعمة على الولد، لا سيما مثل هذه اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والديك هي في الحقيقة نعمة عليك. ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت النون من أجل المضاف الإضافة. طيب والدي، من المراد بالوالد؟ إيه، هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه، أو حتى الجد ومن علم؟ نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علم، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد بالوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى. فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى، الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث، يعني لا تحسبون على القول الصحيح من نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى الأنثى مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى، قل لا. فصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية أو الحالية، نعم. لا، كلمة والد ما بينهم فرق؟ إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا قل والدية ولا هو يعبر بوالدية، ما فيه تعبير بوالدية، يعني لو عبر إنسان يقول هذا التعبير غير سليم، لكن والدينا إذا صرنا جماعة واضح، لأن إذا قلت والدين وحنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صرنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الإخوان اللي يقرون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما هو صحيح إلا على سبيل التجوز، لأن والدينا ما احنا بحنا عيال ولد رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدين، يعني نحن أبونا واحد وأمنا واحد. لكن إذا صار المسجد ألف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، احنا ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منه. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول اغفر لنا ولوالدينا. لا هذا هو الصواب. ها
1: كل اللي
0: حدهم لنا، على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن احنا الان نحللها من جهه اللغه العربيه. الصواب في هذا اذا كنا جماعه والدين، لان والدينا ما تكون الا على سبيل التجوز. هنا طيب وعلى والدي نعم اين مبره وام. قال وان اعمل صالحا، وان اعمل معطوف على قوله ان اشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالح أي أعمل عملا صالح، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين، هما ما فأنا أحيانا نسأل مثل ما نسأل الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام. ما حال انتظر، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ هو قد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع، لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون منين؟ من الإقرار على المعاصي مطلقا. نعم، فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا، لأن متابعتهم للشرع الذي أوحى إليهم. طيب هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداع، يكون الابتداع. فالعمل الذي فيه شرك مردود، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء هي نوع من الشرك، إذا عامل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضا في الابتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أعم من اللفظ الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفاته، فإذا قلنا من أحدث في أمر ما ليس منه سواء في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا نعم يعني على السنة فليس مقبولا، وليس بصالح أيضا، وليس بصالح بل هو فاسد. طيب قوله ترضى أن أعمل صالحا ترضى، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيد؟
1: مبين.
0: الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه. قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من رضا الله له به. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي غيره وفي نهايته لا يرضاه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكنه يتبعها بمن وأذى، وحينئذ تبطل الصدقة، تبطل الصدقة. على هذا التقدير يكون قوله ترضاه صفة مقيدة، صفة مقيد، يكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره لما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟
1: مقيدة.
0: الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟
1: مقيد.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة نعم ربكم الذي خلق إيش؟
1: مقيد.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة نعم ربكم الذي خلق إيه كل شيء نتكلم، لأن بعض النقاط جدا تتكلم نعم، وظهرنا أنه في السارق يمكن في القصة وتكلم، والقصة هي مخزن التمر نعم. وش رأيكم أنكم ما تناقشوا ما تسألون في انطلاق انطلاق الفوائد؟ أحسن، ما واللي عنده الشيء بعد ما يجيبه، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويشوش أيضا أسلامي. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من النملات هي التي قالت هذا. وفيه دليل، ذات هذه دليل على فصاحة هذه النملة ونطقها وذكائها نعم، لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل، أتت بياء المنادى البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نسخها إرشادا إلى المخابئ والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال نسخها ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده نعم. وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون، فتضمن هذا الكلام أنواع كثيرة من البلاغة والفصاحة والنطق والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحكا. طيب الآن انتهى في الفوائد اللي عندي. عندكم فوائد أنتم؟ نعم. ها؟ أي نعم. في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم. إيه معلوم أنك تقيم والنملة في حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني بيوت إلا في مكان مرتفع وغالبا إن الجند يعني العلامات من الرفيعة إنه ما دام يجدون السهل ما يروحون لهم. نعم
1: يعني
0: تحذر
1: من
0: البلاط لا ما تحذر البلاط نعم ايه شوق ربع حذر ما تحذر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا وهذا من فعل نبي وفعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه فهذا لا يعتبر. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى حيث لم يأخذه الغرور في هذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله وأنه ليس من الافتخار لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره. وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث لكن لا عازب الافتخار والعلو لأنه حينئذ تنقلب إلى نفنة. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد بقوله أنعمت علي وعلى والدي ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد. وهذا شأن وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك وهذا اعتراف. وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة وبس لأن قول نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة نعم إلى المان بها حتى لو آدم ومن الأشعار المعروفة عندهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه إيش معنى ذووه؟ أصحاب الفضل. ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل. أما من ليس بأهل فضل فإنهم ينكرون الفضل بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا إن هذا حق واجب عليك وللفوا منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. أصبر ما بعد انتهينا. طيب، وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يصيرون خيرا يرضي الله، بقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين: إما الإثم وإما السلامة فقط. فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة في حدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفد في إبراء الذمة ويطالب في إعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل المشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في جزاء المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم، أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم. طيب، وفيه إفلاج دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، بقوله: وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فكل الناس، كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل بصفات الله، مثل آية: برحمته. وفيه دليل، أو بل فيه إشكال في عبادك الصالحين. إذا قال قائل: مقام النبوة أعلى من مقام الصلاح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فكيف سأل الله أن يرسله في عباد الصالحين مع أنه نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم. أي. وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا، هذا هو الأقرب. الأقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. وقد قال موسى يوسف عليه الصلاة والسلام: توسل مسلما والحقني بالصالحين. نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق، لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاة مع المراتب دون مقام النبوة، وأبتنق رحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة كبيرة عظيمة يسألها حتى الأنبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقاماته، في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه ومع الثبات. وقد قال الشاعر يخاطب: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم، هذا أعوذ بالله عاشق. لنفرض أن اسمه مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى. نعم، يا عبد ليلى فإنه أشرف أسمائي. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أنها أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله. والإنسان لا بد أن يكون عبدا، ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكونوا عبيدا ولهم آلهة، ولا لا؟ صحيح، توافقون على لا؟ نعم، لا بد، لا بد. لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم، إلا أهواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على كتابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسعون إلا لذلك. هؤلاء المرتدون لا يسعون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم، وأدخل من رحمتك هذه إلى الصالحين. إن كان لعنك في شيء عندكم أو كفاية. نعم، يمكن يؤخذ منه، ولا شك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الأعلى منك وصارت ما شكروا وأنت صارت نعمة هذه. نعم، طيب أحسن، صحيح. فيه رد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضاه. يقول: أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. ففيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء؟ نعم، طيب كيف ذلك؟ احنا هذه قلنا ان قلنا الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي، لا، لان لله على الكافر نعمه، قل لا، الله له نعمه على الكافر، لكن النعمه المطلقه ما تكون الا بالاسلام. من هذه الناحيه نقول: على كل حال قريبة، قريبة إنها مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى: وتفقد الطير. لا، ما يمكن نقول، ولقناه كانت نقول اللي يقوله تسبح،
2: لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة.
0: إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه يعني هنا قال في عبادك الصالحين يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء الجنة وغير الجنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء أبدا. نعم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم. نعم. هذا في أحسن الدنيا. نعم. صحيح. هو عند الله مولد على الفطرة لكن الظاهر غير مسألة الباطن. ظاهر غير الباطن. ولذلك أولاد الكفار ما يدخلون في مقابل المسلمين. إيه ظاهرا. الكفر في أحسن الدنيا. قال وتفقد الطير. تفقد الطير. الطير هذه للعهد أو لعموم الجنس. أقول إنها للعهد لأنها تعود على الطير المذكور وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وعلى هذا فيكون تفقده للطير لنفس هذه المسيرة لنفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. هذا من كيس المؤلف. وتفقد الطير لجل يشوف يدور الهدهد. الهدهد يزين يرى الماء تحت الأرض يرى الماء تحت الأرض ولا رأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره يعني قال الحد هنا ثم يعمر الشياطين فتحفظ يعينها في روجه. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده يتفقد أين ذهب. ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد بل قال تفقد الطير كله. نعم. لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح بالهواء فقد يشد منها شيء فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا مو صحيح. ادفن حب خلى الهداهد تجي لما تراها ولا ما تراها؟ ما تراها بالتأكيد. وهذا شيء إذا لم ترى الحب القريب كيف ترى المياه البعيدة؟ المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا ليس بحاجة بل إن سليمان من هذه الناحية في غيره من البقر إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. ما اسم استفهام. وهل الغرض منه الاستفهام أو الاستنكار؟ ها قيل المراد قيل الغرض الاستفهام يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد. وقيل إنه استنكار والظاهر أنه لا وجه له لأن الأصل في الاستفهام يتلصل فيه الاستخبار. قال بعضهم وفي الآية قلب وأن التقدير ما للهدهد لا أرى ما للهدهد لا أرى ولكن هذا ليس بصحيح. فللآية على تقدير فهو يسأل يقول ليش إني ما أشوف الهدهد. نعم. هل هناك مانع منعني من رؤيته أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين وأم هذه منقطعة. نعم. أم منقطعة وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة يعني بل أكان من الغائب بل أكان من الغائبين. نعم. وحينئذ أضرب عن الكلام الأول
2: وعرف أنه لا علة في رؤية بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمكن من الغيب فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال: لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام الموضعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذا أثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا، قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلم مصدرها تكليما، واسم المصدر منها سلام، سلم تسليما، واسم المصدر سلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، هذا ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس هلا يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النتف يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء، بعضهم يقول أعذبنه عذابا شديدا أحدثه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه، لو حط الآدمي مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدمي يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواشي، بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن ومعز، ما بيصير دائما تحوش واحد ولا يتعذب، أين؟ فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنما هو عذاب شديد، نعم. والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا، يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد، هذا واحد. أو لا أذبحن، لأذبحن هذه للتنويه، يعني إما هذا أو هذا، وقول لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إنه بقطع الحلقوم والمري، يعني من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هروة، أو لا يأتيني، نعم، شف بنون مشددة مكسورة، يأتيني أو مفتوحة، وش اللي مفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة، أو مفتوحة يليها نون مكسورة، أي يأتينني، يأتينني، هذا القراءة الثانية، يأتيني، يأتينني، وش الفرق بينهما؟ أي فيها نون الوقاية، إما تحذف أو توجد، ولا نون التوكيد موجود، نون التوكيد هي المشددة، نون التوكيد هي المشددة، لكنها إن حذفت نون الوقاية كسرت نون التوكيد، يأتيني، وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب، هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء، بسلطان مبين، ببرهان بين ظاهر على عذره، نعم. سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام، معناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا السلطة. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم، أم لكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة، لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة البينة مثل هذا. نعم قل لا يأتني بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى العام للسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان بذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسرها المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، لأن المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة. تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسر به المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها مكث ومكث، والفاعل من؟ الهدهد. نعم ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قل وحضر لسليمان وش تدري عليه؟ لأنه قال أنه غائب في الأول أم كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري عنه.
3: الظاهر مؤلف كان معه،
2: إيه كأنه معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل ذنبه وجناحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن. وحنا ذكرنا قبل قاعدة، كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط يعني سلم عن نفسه، أحط بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي قوي، له ضلوع قوية جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحط بما لم تحط به؟ ما قال بعد بما لم تحيطوا به، ما جاء بفضل التعظيم. نعم وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم ونحط مين من أكبر من اللازم، نعم مع أننا مثلهم بشر. وكل هذه بالحقيقة كل هذه من الأمور الشخصية التي لا تنبع عن شيء ولا تنبغي. أيضا الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم وهو أشرف عندهم من كل بشر. نعم وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من مثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كانوا تهكم بهم. ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب هذا الهدهد، وش مقامه مع سليمان؟ جند من جنده الأضعف، وما ذلك يقول بهذا الصراحة أخذت بما لم تحط. وهذا أول ما كلمه بعد على طول، لكن في الحقيقة أنه فيه نوع من الأدب، ما قالوا مثلا أنت جاهل ولا تعرف وأنا رحت ودورت ولقيت شيء ما تجاني، بل قال أحط بما لم تحط به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدرة وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نقفر موتانا إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء سوى. طيب أحط بما لم تحط به يشبهها قول إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأت، ماذا لا أبتي إني جاهل. وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم هنا قال أحط بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إلى أن قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد وأكد الخبر جئتك من سبأ من أداء يقي ومع ذلك قالوا سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه بعد صدمة على الهدهد لأن الهدهد كان متيقنا ومع ذلك قيل له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بماذا أن يقيم؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح نعم أو بخبر سلطان مبين. وهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا بدينه وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه استعلن عليها أبو موسى 3 مرات ثم انصر. فلما عاتبه في ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جد بينها لما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة ما يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المقام يقتضي زيادة التثبت لأن الإنسان قد يفهم من النص ما ليس مرادا. فلذلك طلب عمر من أبو موسى أن يأتي بشاهد هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر يقول سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ثم أعطاه آية وقرينة اذهب بالكتاب هذا فأرض لين ثم تولاه. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة. طيب أحط بما لم تحط وجئتك من سبأ يقول من سبأ بالصرف وترك بالصرف من سبأ وترك من سبأ من سبأ كذا هذا عدم الصرف صح ومن سبأ هذا الصرف. طيب من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إما مصروفاً وعدماً؟ قال قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف
0: معناه لأن يعلم أهل الكتاب فزيدة اللام توكيداً. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهداً له وهي زيادة اللام زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلاف ما رأاه المؤلف ويقولون فهم لا يتدون انتهت الجملة وأن قوله ألا يسجدوا لله في معنى هل لا يسجدوا وأنه للتقدير نعم. ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جار لأن ألا لا تنصب ولا تجر. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا للتخفيف وهي لا تنصب ولا تجزم ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزم وهنا ليس فيه ناصب ولا جازم فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا لأن حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا لا نافية ما تنصب ولا تجزم ومع ذلك حذفت النون ولم يقل لا تدخلون الجنة نعم. فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم لا سيما في مثل هذا تعبير ألا يسجدوا الدال على التحريف فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل
2: وعلى كل حال إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة بالنسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل،

الهدهد انتقدهم بهذا الفعل وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى وتكون الجملة منفصلة عما قبله. وقولها الذي يخرج الخبء مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخبوء كما قال المؤلف فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرء وأما المحمول فهو الجنين، وكذلك قوله وأولات الأحمال أجلهن أيضا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله أي مخلوقه وليس فعله. نعم. فالخبء هنا بمعنى المفعول، قال من المطر هذا باعتبار المخبوء في السماء، والنبات هذا المخبوء في الأرض، والله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي سبعية في قوله ويخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ناية ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تخفون في قلوبكم وما تعلنون بألسنتكم فيه نظر تقييد بالألسنة، ويقال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلن كما أن ما ينطق به باللسان معلن أيضا. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وهذان الوصفان إخراج الخبر والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى، ولهذا جعله الهدهد جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده لأنه العالم به، ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سوى، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص في المحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تقوم الحجة لأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا الوصف أيضا ممكن بمعبود، ممكن في معبود فلا يدل على أنه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما دون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد،
والمؤلف يقول إنها

0: جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون بغيره. فالأول يخرج الخبأ في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، إذ هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف والخلق والتدبير نعم والعلم كلها لم يصفها. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب الخلق، العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش، هذه ال للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم، بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بألف. والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس. نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالك، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدق، يقوله سليمان، والسين فنمط علينا تدل على تدل على التحقيق مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق. سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدق، ولم يقبل كلامه من أول الأمر. لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، استأذن ثلاثة وانصرف، ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فطلب منهم أن يشهد له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إصراره دفاعا عن نفسه. فهنا مهما كان الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم صالح سؤالك. لا، لأن معنى قولها لا سجود له يجب أن يثبت الله تعالى بالسجود، مثال غير، فيكون أن مناط الدم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشركوا بها مع الله فرثوا لهذا الدخول هذا، لأنه ما يمكن يذل الدم إلا إذا خصص السجود لله وحده. قراءة
1: ألا يا
0: قراءة تكون ألا أيضا استفتاحية، يا حرف نداء ومياد مخلوق، يعني ألا يا قوم اسجدوا لله، أو تكون يا للتنبيه. فنظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم. فإن يا هذه إما أن تقول التنبيه لأنها لا تدخل على على على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون للنداء والمنادى المحذوف. ما أفعل ولا من السؤال. قال ولها عرش عظيم وجدتها. نعم ده. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع. فهو أبلغ من أن كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ صريح الأول من فعل، وهنا قال أم كنت من الكاذبين أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أن كذبت، لأنه يدل على الوصف الداء من الكاذب، فهو أبلغ من قوله أم كذبت، لأن أم كذبت فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدنة، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذبت أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم كذبت، فهي في الحقيقة من جهة أشد في النظر إلى أن قوله أم كنت من الكاذبين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أم كذبت. فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا، ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من سرع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه من السوالف التي لا دليل عليها في القرآن. كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا. وين؟ ايه تبقده لذلك، لا بل لانه يعلم في محل الماء، ولكننا نقول هذا لا دليل عليه ولا يجوز لنا ان نعتقده ولا ان نكذبه. هذا اذا صح عن بني اسرائيل، بعد ايضا بان فيه فيه طيق بيننا وبين بني اسرائيل، من رواه عن بني اسرائيل؟ فاذا صح عن بني اسرائيل وانهم مما حدثوا به هذه الامه نقول فيه انه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه رددنا. نعم.
1: هل يحق لنا؟
0: نعم.
1: هل يحق لنا مجرد فعل هذا وقت؟
0: لا لا، هو من الكاذبين الذين من دأب المكذب، ما وصفه، فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأب المكذب أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة ولا، وهو أيضا ما وصفه، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، ها فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من أصدق. ما وصفه أنت متردد ينظر.
1: لا لو ثبت.
0: نعم
1: لو ثبت هل يستحق
0: يوسف؟ لا ما يستحق أن يوسف أنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب. وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بين التعارض حتى نظر التركيب، ما بين التعارض كونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه وقال أنت كذب نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف سلام قوم منكرون، ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون. هذا من ذلك الشرط في التعريف. قال ثم قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتاب هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ ينظر اذهب بكتاب هذا فألقي إليه يشد عليه على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدق من الآية تقريرا، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الصدق. نعم. هو الآن نحن الله أعلم بما جرى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر بس مثلا رحت لي منه ذكرا، لو قال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق، قلت يلا هذا الخد رحت لي مثلا منها شيء، وش لازم أختبر هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ويشتري ظاهر فعلي أنني صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. فالحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعليل، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم فألقه إليهم أي بلقيس وقومها ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون من الجواب. فأخذهم وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه وتولى عنهم كما أرشده سليمان، ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه قريبا منه، وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ. والملأ كما قال كما بين المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتهم، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ. إني بتحقيق الهمزتين الملأ إني وتفسير الثانية بقلبها واوا الملأني يا أيها الملأني، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية الأسبوع العربي. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر الله أكبر، يعني يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر. الهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو على حسب الحال، إن كان يقصد الكسر كسرت أو يقصد ضم ضمت أو الفتح. قال لتحقيق الهمزتين وتفسير الثانية بقلبها وهو مكسورة إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه دليل على أهميته. الكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه. فالكريم معناها المتضمن، المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حذفه عليه ثم حذفه، وليس معناه أنه جاء ووقف بين يديها وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ في الهيبة أنه يعطيه هذا وهو مار، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي القرآن أي الكتاب إنه من سليمان، ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطه غيره، إنه من سليمان. وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولا فيه السلام على من سبعه ولا أن ذا كما قال المؤلف. نعم يمكن من أخبار بني إسرائيل أو على العادة في الكتب، إنما سليمان أتى بأدنى ما يمكن، بأدنى ما يمكن فهمه والمقصود منه. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا ما قال، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بالتوقيع أو بكتابة على الظرف، فمثل من الظرف ولا صلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا صوت. وهذا هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، فسيبدأ بإيش؟ بالبسملة قبل، يبدأ بالبسملة قبل. فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأتي بقوله إنه من سليمان، ما أتى به، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه فيقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليها أذلة مسلمين لله ولا له. نعم، المراد مسلمين لله ولا مسلمين له، أي مستسلمين
2: مسلمين له.
0: في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي. نعم، ولكن هل يلزم من اتيانهم المستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال يا أيها الملأ أرسلوا في أمرهم إلى آخره. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الاستفادة من هذه الآية الكريمة، أولا سرعة رجوع الهدهد إلى سليمان، مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطأه أحد، فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد منه فائدة ثالثة، وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لأن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف شوبه في كل شيء، في القوى العقلية والقوى الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف. وفيها ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إذا إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر يكون شاهدا للمخبر، فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيده للخبر فائدة؟ فالجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بالخبر قد تقول له هل أنت متأكد؟ فيقول نعم أو لا، فإذا تأكيد المخبر لخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، فلنقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. ولهذا إني وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفيه أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف، إنه مثلا عندما يكون إنسان معظم يقول أتيتكم جئتكم، نعم، وما أشبه ذلك كما هو المعتاد الآن عندنا إذا كان المخاطب معظما يقال كما تريدون، مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك، نعم. لا، هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تقتضيه الحال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام، إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كان جماعة يقال عليكم السلام، نعم. الفائدة هذه الأخيرة أنه من عادة السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع المخاطب بما تستطيع حاله، بما تستطيع حاله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه ضمير جمع ولا مفرد؟ وين؟ امرأة تملكهم، هم ضمير جمع والعائد عليه ضمير مفرد ولا جمع؟ وين؟ في جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ نعم، وين؟ لكن لما كان المراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعا، صح أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق لنا الشرط، قلنا فيها سبأ وسبأ إخبار القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، وجدت امرأة تملكهم، أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأن ما قال ملكة بل قال تملكهم، نعم. والشارح المفسر تقدم منه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك استرفاق لا ملك تصرف. طيب، والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة، ولا يمكن أن تكون أميرا، ولا يمكن أن تكون وزيرة، ولا يمكن أن تكون قاضية، نعم، كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا اسم فقط، اسم ما هو أميرة، اسم يعني أنها من الأمراء، من عائلة الأمراء فقط. السيدة نرى الآن السيدة رقيقة كل حي ثمان سيد، كل نفس ثمان سيد، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق، يقول من هذه المتلقات من الغرب الذين يقدسون المرأة، وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدهم يقول السيدة عائشة، السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يقال المرأة، نعم، والأنثى، وعن السيدة فلا يصح هذا الإطلاق، لا سيما وأنه متلقى من غير العلم. وفي هذا دليل على سعة ملك هذه المرأة، بل عظمة ملك هذه المرأة بقولها، بقوله وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف مفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبوها، يتوبها لقوله ولها عرش عظيم. وأما وصف العرش ما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان لأن هؤلاء في زمن سليمان وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك لأن الهدهد أنكر عليه شركا مع أن الهدهد ليس من العقلاء لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل يعني إذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخلق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا ولكنه هو فعله. فهو إذن فيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء في الخير أو في الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون فأضاف الله التزيين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين لهم سوء أعمالهم مبني للمجهول لكن هذه ما تعارض الآية في الأخرى. نعم يضاف إلى الله تقديرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تزين للناس في رمضان وقد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفد فيها وتغل ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق يزين لهم سوء الأعمال في رمضان على أن سبيل الله سبحانه وتعالى واحدة بقوله فصدهم عن السبيل. وسبيل الشر بل سبل الشر متعددة بقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال العلماء الإسلام ملة والكفر ملل. كفر ملل يهودية نصرانية وثنية مجوسية إلى آخر ملل لأنها سبل متعددة. وأما الحق فسبيله واحد. فإذا قال قائل كيف تقولون ذلك وقد قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام. نعم كيف الجمع؟ اين ولهذا اضيفت الى السلام سبل السلام، ما قال السبل يجري الى ما تبرونه السبل. فاذا قيدت فهي على حسب ما قيدت به، يعني يصح ان تقول سبل الخير ويكون المراد بذلك الفروع الموصله الى الخير. فالاسلام كما انه كله سبيل واحده فهو كذلك ايضا ذو شعب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وسبعون شعبه، فهو ذو شعب، فهذا معنى قوله سبل السلام. ثم انه مما يزيل الاشكال انه اضيفت الى السلام، اضيفت الى السلام، فعلم ان المراد بذلك فروع الخير. وفيه دليل على ان من صد عن السبيل والعياذ بالله فانه لا يحتسب، اذا زين الانسان سوء عمله فصد بذلك عن السبيل فانه يقل ان يهتدي، بقوله فهم لا يهتدون ان لا يهتدوا لله. وهذا هو البلاء، ان الانسان يرى القبيح حسنا فهذا لا يكاد يقلع، لكن من كان يرى القبيح قبيحا فانه يمكنه ان يقلع. ولذلك تجدون الان مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالحيل، الحيل الربويه وغير الربويه من المحرمات، ما يكادون يقلعون عنها لانهم يرون انهم على حق، ولذلك لا يقلعون. لكن من فعل القبيح وهو يعتقده قبيحا فانه يوشك ان يقلع عنه، ولهذا قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وفي هذا دليل على ان نعم فهم لا الا يسجدوا لله الذي يصد بصدر. على تفسير المؤلف يجب ان يوصل قوله الا يسجدوا في قوله لا يهتدون، لانها متعلقه بها مفعول، لان التقدير فهم لا يهتدون الى ان يسجدوا. قلنا في من يسجدوا هذا ورانا لا لا لا والله اني حق سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي لا يكفي. طيب وفيه دليل على ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباد وحده بقوله الذي يخرج الخبر السماوات، إذ لا أحد يستطيع ذلك إلا الله، ما أحد يستطيع أن يخرج المخبوء في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون العبادة له وحده، لأنه الرب وحده فيكون المعبود وحده كذلك. وفيه دليل بلا دليل الذي يخرج الخبر السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تنون، دليل على سعة علم الله بقوله ويعلم ما تخفون وما تعلمون. واستدل به الشافعي على ثبوت القدر، ثبوت علم الله في أفعال العبد دليل على تقديره لها. ولهذا قال الشافعي القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسنا وإن أنكروا كفروا. وهذا صحيح، لأننا نقول إذا كنتم تقرون بأن الله عالم بأفعال الخلق فهل وقعت هذه الأفعال على حسب علمه أو على خلاف علمه؟ على حسب علمه، لأنكم تقرون أنه يعلم، إذن فقد وقعت على حسب علمه. فإذا كانت وقعت على حسب علمه لازم أن تكون بتقديره، وإلا لكان يمكن أن تقع على خلاف علمه. إذا كان من تقدير العبد واستقلال العبد فإنه لازم أن تقع على حسب علمه. وأما إذا أنكروا العلم فإنهم يكفرون، لأن إنكار علم الله سبحانه وتعالى كفر. وعندنا أيضا حتى إنكار تقدير الله سبحانه وتعالى كفر، لأن الآيات والأحاديث صريحة في أن الله تبارك وتعالى مقدر لأفعال العبد، فإنكارها تكذيب للقرآن والسنة، وهذا هو الكفر. ولكنه رحمه الله الشافعي أراد أن يلزمهم بأمر متفق عليه، وهو أن إنكار علم الله كفر. فقوله يعلم ما تخفون ما تدرون نستفيد بها بناء على تقرير الشافعي رحمه الله على إثبات تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العبد. وفي هذه الآية تحذير العبد من المخالفة علنا أو سرا. كيف ذلك؟ لأنك إذا علمت بهذا الأمر، لأن الله يعلم ما تخفي وما تعلم، وش يلزم من ذلك؟ أن لا تخالفه، لا تقول أبفعل هذا المحرم لأن الله ما يدري، أو أترك هذا الواجب لأن الله لا يدري. فلله سبحانه وتعالى يعلم، والإنسان لو علم أن المعظم عنده يعلم بأفعاله لترك ما لا يرضيه. لو علمت مثلا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يعلم بما تفعل، هل تفعل ما يخالفه رضاه؟ ما لا سيما إذا كان محبوبا لديك ومعظما. فإذا كان كذلك فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى. ولهذا ينبغي لك كلما دعتك نفسك إلى معصية بل إلى مخالفة لترك أمر أو فعل نهي، يجب عليك أن تتذكر هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى يعلم مخالفتك. فيلزم من هذا أن ترتدع، أن ترتدع. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت هذا العلم أوجب لك الاستقامة والثبات على الأمر. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فيها قراءتان، ما تخفون وما تعلنون، وما يخفون وما يعلنون. أما على قراءة ألا يسجدوا على حسب تفسير المؤلف فالمناسب ما يخفون وما يعلنون. وأما على قراءة الثانية قراءة الكسائي ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وهي فدعية الأمس فألف نعم، ألا يسجدوا تناسب ما تخفون وما تعلمون، لأن اسجدوا فعل الأمر، وفعل الأمر للمخاطب، فيقتضي أن الحالة التي بعده تكون للمخاطب أيضا، يعني ألا يا قومي اسجدوا. وهو هنا لا يخاطب سليمان، لأن سليمان يسجد لله، لكنه لقوة استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يسجدوا. نعم. وفي هذا دليل على إثبات العرش، إثبات عرش الله بقوله رب العرش العظيم. والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو غير الكرسي، غير الكرسي، وليس هو الملك كما قاله منكر العلوم الذين يقولون إن المراد بالعرش الملك، فيقولون استوى على العرش أي استولى على الملك. هذا لا شك أنه ليس بصحيح، والعرش معروف عند العرب وفي اللغة العربية بأنه سرير من؟ سرير الملك، نعم، الخاص به. وفيه إثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية لقوله الله لا إله إلا هو. فإذا قال قائل هذا النفي أو الحصر حقيقي ولا إضافي؟ إذا قلنا حقيقي فهذا يلزم أن يكون إله ليس بمعنى معبود، نعم، ليس بمعنى معبود، والمعروف أن إله بمعنى معبود. إذا كان بمعنى معبود لازم أن يكون الحصر إضافيا، إذ هناك معبود سوى الله وهي الأصنام. لسلمان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ يكون حصل إضافيا. وإن جعلناه حقيقيا فإننا يمكن أن نقول إن لا إله إلا الله أن المراد بالإله الإله المستحق، المستحق يعني لا إله مستحق إلا الله. ولكن هذا التقدير يعود على الأول، يعود على الأول. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى الأصنام آلهة، سماها آلهة في قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فأثبت أنها آلهة. نعم. وفي آية أخرى نفى أن تكون آلهة، فقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجمع بينهما ظاهر، أن إثبات كونها آلهة باعتبار هؤلاء العابدين يعني معتقدونها آلهة، ونفي أن تكون آلهة وأنما هي أسماء باعتبار حقيقة الأمر، فإنها ليست بآلهة تستحق أن تعبد، ولهذا نفي أن تكون آلهة لأنها ليس لها حق في أن تعبد. نعم. الحصر الحقيقي والإضافي إذا قلنا إنها لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله صار حصرا إضافيا، يعني باعتبار أن يكون بحق فلا إله إلا الله، أما بحق وباطل فيوجد آلهة سوى الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا يعني بالإضافة إلى إله الحق. وإذا قلنا حقيقي فهو باعتبار الواقع أنه لا يوجد إله إلا الله وأن هذه الآلة مجرد أسماء، يكون الحصر حقيقي باعتبار الحقيقة والواقع. إن مؤداه واحد، مؤداه واحد، ولهذا أثبت الله الآلهة مرة ونفاها مرة أخرى. قال: رب العرش العظيم، فيه إثبات الربوبية لقوله رب، ورب بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب؟ بمعنى خالق، وهو أيضا مختص به إذ أن العرش لله سبحانه وتعالى وحده. قال سليمان للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي التثبت في الخبر لا سيما عند قيام الشبهة. أولا، ما هي الشبهة التي قائمة هنا؟ أن الهدهد قال ذلك مدافعة، وإن كان بعيد لأنه قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، لكن لما كان هذا مقام دفاع فإنه ينبغي أن يتثبت الإنسان أكثر، ولهذا قال: سننظر أصدق أم كنت من الكاذبين، مع أنه قالوا بنبأ يقين. وقلنا إن هذا نظير ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حيث استأذن عليه ثلاثة وانصرف، فلما عاتبه بعد ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هات من يشهد له. نعم. فشهد من؟ محمد بن مسلمة. فمثل هذه الحال وإن كان الخبر متيقن لكن لا مانع من أن الإنسان يتثبت في ذلك. نعم. طيب، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره حتى لغير الآدم، بقوله: أصدقت، فطرحه هنا بلفظ الصدق لأن الصدق صفة محبوبة محمودة. وفي الكذب ما قال أم كذب، قال: أم كنت من الكاذبين، فتحاشى أن يصارحه بالكذب، وصف الكذب. نعم. مع ما في ذلك بالنسبة للقرآن الكريم من مراعاة الفواصل، أم كنت من الكاذبين، فإن هذه فيها مراعاة للفواصل. وقول المؤلف إن هذا أبلغ من أم كذب، هذا له وجه، لأن قوله أم كنت من الكاذبين أي من المتصفين بالكذب دائما، يعني ممن وصفه الكذب، وليس من كذب مرة واحدة كمن كان الكذب وصفا له، فيكون العدول هنا عن أم كذبت له ناحيتين أو ناحيتان. الناحية الأولى أنه ألطف من التصريح بالمخاطبة بالكذب. أولا عندما واحد يكلمني أقول هل صدقت أم كذب، هذه أشد وقع عليه من أن أقول صدقت أم كنت من الكاذبين. ومن جهة أخرى هي أشد، حيث إنها تدل على اتصاف المخاطب بالكذب لا أنه وقع منه مرة واحدة. نعم، فالمؤلف راعى وجها وترك وجها آخر، الوجه الثاني، والصواب أنه في كل وجهين مراعى فيها الوجهان جميعا. ثم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يفعل. طيب لا، في الآية اللي قبلها فننظر أصدق، في هذا دليل على جواز تعظيم الإنسان نفسه إذا كان أهلا لذلك. نعم، على أنه يحتمل أن يكون سليمان أراد أنه ينظر ذلك بمن يستعين به من جنوده، بمن يستعين به من جنوده، لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك. أرجو انتباه، سننظر هذه لا شك أنها من جماعة، فهل هي جماعة حقيقة أو من باب التعظيم؟ لأن المعظم نفسه معناه نزل نفسه منزلة الجماعة. نقول هذا فيه احتمال، فإن كان سليمان عليه الصلاة والسلام أراد تعظيم نفسه فهو أهل لذلك لأنه ملك ورسول، وإلا فإنه يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقت أم كنت من الكاذبين، وإن كان لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزير والأمير ومن أشبههم إذا قالوا سنفعل كذا فإما أن يكون بأنفسهم فيكون ذلك تعظيما لأنفسهم، أو بواسطة الجنود والأعوان فيكون هذا مراعاة للجمع. وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. في هذه الآية دليل على أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والفحص، لقوله اذهب فألقه ثم انظر. نعم، وتولى، كل هذه أوامر للهدهد مما يدل على أنها الحيوانات هذه تعقل، ولكن ليس معنى قولنا أنها تعقل أن تكون عاقلة من كل أحد. صحيح أنها تعقل عقلا محدودا بالنسبة لعامة الناس، ولهذا تزجر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل، ولكنه ليس هذا كمثل تفسيرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فإن تفسيرها لسليمان أنها تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسمى بالمتابعة، لقوله فانظر ماذا يرجعون. فإنه إذا تولى وجعل ينظر لا بد أن تبين له الأخبار، لأنه لو أنه ما تولى عنهم، لو ألقاه وبقي، نعم، يمكن ما يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها إذا كان غير حاضر لديه، لكن إذا تولى عنهم حينئذ وجدوا لأنفسهم مجالا في الكلام على ما يريدون. هذا من السياق، إنك عندما تعمل عملا فإنك تتحسس الأخبار فلا تباشر هذا لأنه ما يأتي على المطلوب، ولا تعرض عنه إعراضا كاملا لأن معنى ذلك أنك ما تابعت ولا اهتممت بالأمر. فالإنسان ينبغي له كلما عمل عملا أن يكون متابعا له وأن يتحسس. مثلا أفرض أنك أمرت هالك بأمر، أنت راع عليه، أمرتهم بأمر، هل أنت تفرض هذا الأمر ولا تلاحظه؟ تلاحظه، ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع المباشرة، لأنه في هذه الحال سوف ينفذون لكن تلاحظه وأنت بعيد حتى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذوا. فهذه من السياسة التي ينبغي سلوكها لأجل أن يعرف الإنسان مدى تقبل الموجه إليه الأمر من عدمه. ولهذا قال ألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. وهذا هو الذي حصل.

سبع لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت لقومها يا أيها الملأ أفتوني في أمر. الملأ بمعنى الأشراف، وذلك أن الملوك والرؤساء يكون جلساؤهم غالبا أشراف الناس. فوجهت إليهم الخطاب وقالت يا أيها الملأ، وسبق ذكر الفائدة في قولها يا أيها الملأ دون قولها يا ملأ، إظهارا لعلو شأنهم حيث نودوا بمناداة البعيد يا أيها الملأ أفتوني بتحقيق الهمزتين، يا أيها الملأ أفتوني، هذا تحقيق الهمزة. وتسهيل الثانية في أي شيء في قلبها واوا الملأ أفتوني، وهذا مبني عليه على القاعدة اللغوية أنه إذا ضم ما قبل الهمزة فإنه يجوز قلبها واوا. وقلنا إن من فائدة هذه اللغة تصحيح أذان كثير من الناس الذين يقولون في أذانهم الله أكبر. نعم، بل حتى الصلوات بعض الناس حتى في تكبيرة الإحرام هو الله أكبر. قالت يا أفتوني أي أشيروا علي في أمري واحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن المراد بالأمر هنا الشأن. في أمري ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. وهذا من كمال ذكائها أنها أشارت الملأ حتى إذا نفج عن تصرفها شيء لا يرضى يكون اللوم على من؟ على هؤلاء الملأ الذين أشاروا ولا يجعلون اللوم عليها. ولهذا قالت إن ما تقطع أمرا حتى تشهدونها أو حتى يشهدوها. وقولها ما كنت قاطعة أمرا أي قاضية له أمرا، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتكون للعموم، لكن المراد بذلك الأمر المتعلق بالدولة بلا شك. وأما الأمر الخاص فإن لكل إنسان التصرف فيه. وكذلك قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، هذا الأمر إنما هو في الأمور العامة التي للجميع، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره مأمورا أن يشاور الناس في كل أموره. حتى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يقول الناس ايش يقولون، لا، الأمور العامة التي يشترك فيها الناس هي التي يؤمر فيها بالتشاور. وقولها قاطعة أمر، هذا أبلغ مما تفسره به المفسر في القضاء، يعني لأن القطع يدل على الإمضاء والعزيمة والفعل، بخلاف القضاء فقد يراد به الحكم فقط بدون أن يفعل. وقوله حتى تشهدون فيها إشكال لغوي، وهي ثبوت النون مع أن حتى ناصبة. فما هو الجواب؟

الشروط تامة. اي تامة الشروط. لا سلام سلام. النون هذه للوقاية، ولذلك تجدونها مكسورة ولا حتى تشهدوني. لو كانت من الرفع لقال تشهدون. فالنون هذه للوقاية، وما كنت أظن أنها تشكل عليكم. نعم، وأنا قلت فيها إشكال لغوي، وأنا يلها قولها لأني ما ظنيت أنها تشكل لأنها مكسورة. ومثل قولي ومثل هذا قوله تعالى في سورة الطور: فلا يستعجلون. إيش أول الآية؟ وإن الذين ظلموا عذاب من ذلك. لا لا في سورة الطور: سلام يخوض ولا بحث ولا قيمة.

0: دیگه خونه مرا من کنی شما را داریا؟ داریا لا لا بخ ای فإن لنا ظلم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتسكر النون فيظن السامع أن النون هنا ثبتت مع وجود النهي فلا يستعجلون، وهي مع النهي تحذف، ولكن النون هنا للوقاية، ولذلك إذا وصلت تقول فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نعم شرف آيات يعني بس استنباط الفوائد. يقول الله عز وجل قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب شدة في الحرب، أولو بمعنى أصحاب، وهي كما مر علينا في النحو ملحقة بجمع المذكر السالم، وهي الآن مرفوعة بالواو نيابة من الضم، أي أصحاب قوة وبأس، والبأس بمعنى الشدة والصبر، بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب. فكأنهم يعرضون بأن بالمشورة عليها بالقتال، بأن تقاتل سليمان، ويقولون نحن مستعدون للقتال لأننا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد. القوة هنا هل المراد القوة الجسمية أو القوة المادية؟ كلاهما، يعني فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العدة ما نستطيع عن، وهذا من التأدب معها، مع أنها هي التي أشارت طلبت منهم المشورة، مع ذلك رد الأمر إليها والأمر إليه، وهذا يدل على أنها كانت أهلا لأن يسند إليها الأمر، وعلى أنهم كانوا يعظمونها تعظيما بالغا. فانظري ماذا تأمرين، تأمريننا نطعك. فانظري ماذا تأمرين، هل المراد بالنظر هنا الانتظار أو المراد التفكير في الأمر؟ المراد التفكير في الأمر، يعني فكري في أمرك ماذا تأمرين، فتكون ما هنا استفهامية معلقة عن عمل الفعل، لأنه إذا كانت الجملة استفهامية فإن الفعل وإن كان ينصب مفعولا أو مفعولين يكون معلقا عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب. أجابت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها في التخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني بالأثر، وكذلك يفعلون أي مرسل الكتاب، كأنها لا تريد القتال. تقول لو قاتلناهم فإن الغلبة عليهم بعيدة، فتكون الغلبة لهم، وحينئذ يدخلون قرانا. والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأن عندهم من العلو والغلبة والاستكبار ما يوجب أن يحتفوا بأهل البلد التي يدخلونها. وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي، يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف، الإفساد بالتخريب. نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم. نعم، لأنهم أقل حياء من الملوك، لا لهم أصل، تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع ليس من الملأ ولا من أشراف الناس. نعم، فيأتي وهو لا عنده، غالبهم ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تخريب الروس وغيرهم في البلاد التي يدخلونها. يقول وجعلوا أعزة أهلها أدلة، بأي شيء؟ في الأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر ولا استرفاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. وقولها أعزة أهلها، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف، أو إلى العلم أحيانا، فإنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا فتكون صح الحرب عليهم. قال وكذلك يفعلون، هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتكون بالأول ذكرت قاعدة عامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقريرا للقاعدة التي ذكرت إن الملوك إذا دخلوا قرد نفسدوها، لأن هذا عام. ثم قالت وكذلك يفعلون تقريرا بهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا بأنها من كلام الله عز وجل فتكون الجملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقولها كذلك يفعلون كيف جاءت بصيغة الجمع مع أن الكتاب إنه من سليمان؟ لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان، فلهذا قالت وكذلك يفعلون. وإعراب كذلك يفعلون وما أكثر ما تأتي في القرآن وكذلك يفعلون، نعم كذلك أهلكناهم وما أشبه، يعني يأتي في القرآن كثيرا كذلك يضرب الله الأمثال. نعم يقولون إن الكاف هنا بمعنى مثل، وأنها تقع في محل نصب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. هذا تقدير الآية اللي عندنا، مثل ذلك الفعل يفعلون. نعم كذلك يضرب الله الأمثال، أي ومثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. فصارت الكاف هنا اسم بمعنى مثل، محل نصب على أنها مفعول إيش مطلق مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل الذي ذكرت يفعلون. ومعلوم إذا قلنا إنها مفعول مطلق فإن المشار إليه يكون مصدرا مناسبا لسياق الآية. نعم كذلك نفعل بالمجرمين، نقول أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. نعم وعلى هذا فقيس وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية، هذه المرأة ذكية، لما جاءها الكتاب قالت أبي امتحن الرب أبرسل إليه هدية، فإن كان رجلا يريد الدنيا كفته الهدية وترك الحروب والقتال، وإن كان رجلا يريد أمرا آخر فإنه سيرد الهدية. وهذا بلا شك من الاختبار الذكي. قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وطبعا هي كما قلنا قبل قليل هي ما رضيت ما أشار إليه ما أشار به الملأ، لأن الملأ أشاروا عليها بالحرب والقتال، وذلك في إبداء ما عندهم من القوة والبأس الشديد، ولكنها لم ترد هذا، فأرادت أن تمتحن سليمان. وإني مرسلة إليهم، ولم تقل إليه لأنه كما قلنا ملك له جنود وأعوان وحواش، بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة ليست من الانتظار، وإن كانت محتملة أن تكون من الانتظار أي فمنتظرة، ولكنها من النظر. نعم يعني أنظر بعد إرسال هدية بما يرجع المرسلون. من هم المرسلون؟ رسلها بالهدية. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الهدية كبيرة وعظيمة، لأنها لم ترسل بها واحدا وإنما أرسلت بها جماعة، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاث. فناظرة بما يرجع المرسلون، أي بأي شيء يرجعون به. طيب، وبما يرجع المرسلون هي متعلقة بناظرة ولا متعلقة بيرجع؟ بناظرة. طيب، وما رأيكم أنتم؟ موافقون له؟ طيب، ما هنا ما هي استفهامية؟ بما يرجع، ما استفهامية ولا موصولة؟ موصولة؟ لا، استفهامية، لأن الموصولة تبقى ألفه مع حرف الجر، والاستفهامية تحذف عما يتساءلون. عما يتساءلون ما فيها ألف، كذا؟ لكن لو تقول عما قال، عما قال هو مسؤول عما قال، تكون ألف ولا ما تكون؟ تكون. بما يرجعون مرسلون بما كنتم تعملون، بما كنتم تبقى الألف، بما يرجع تحذف الألف. فما الاستفهامية إذا إذا إذا سبقها حرف جر تحذف ألفها على ما يرجع؟ لا، ما فيها لغتين، هذه قاعدة اللغة. ولهذا نقول إن فيما يرجع الجار مجرور متعلق بيرجع، ولا يصح أن يكون متعلقا بناظرة بناء على القاعدة المشهورة عند النحويين، وهي أن اسم الاستفهام له الصدارة. فالاستفهام كله سواء كان اسما أو حرفا له الصدارة، وإذا كان له الصدارة لم يعمل ما قبله فيه، لأنه لو عمل ما قبله فيه ما كان له الصدارة، لكانت الصدارة لأي شيء؟ للعامل، للعامل الذي قبله وعليه. فنقول بما يرجع متعلق، متعلق بيرجع. طيب، وتكون الجملة إذن معلقة عن العمل، عن عمل ناظرة، معلقة لها عن العمل، فهي في محل نصب. بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها. كون المؤلف يحيل قبول الهدية وعدمها على أنه إن كان ملكا قبل وإن لم يكن ملكا وإن كان نبيا لم يقبل، هذا لا دليل عليه. ولكن نقول إنه إذا كان يريد القتال فإنه لا، إذا كان يريد القتال فهو يقبل الهدية. يعني إذا كان هذا الرجل عنده طمع مادي فقط فإنه يقبل الهدية، لأن القتال ما يعلم هل يكون تكون عاقبة له أم لا، والهدية غنيمة حاضرة فيقبلها ويدع المشكوك فيه. وإذا كان لا يريد الدنيا وإنما يريد أمرا آخر وهو الدعوة للإسلام وكونه مسلمون كما قال في الأول لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فإنه حينئذ لن يقبل الهدية، لأن الذي يدعو إلى الله وإلى الإسلام لا يمكن أن يقبل الهدية على حساب ما دعا إليه أبدا. وأما مسألة النبوة وعدمها فالله أعلم فيها، ما نجزم بما قال المؤلف، بل نقول إنها تريد أن تختبره، إذا كان يريد دنيا فالهدية تمنعه من قتاله، وإذا كان لا يريد دنيا وإنما يريد أن يسلموا فالهدية ما تم. فأرسلت خدما ذكورا وإناثا، عد الآن بين المؤلف هدية، خدما ذكورا وإناثا ألفا بالسوية وخمسمائة لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. التعيين هذا لا دليل عليه، ولهذا نقول إنها هدية كبيرة بلا شك، ويدل على كبرها أن الذين أرسلوا بها جماعة. أما تعيينها بهذا الأمر فهذا لا نجزم به، فإن كان واردا عن بني إسرائيل فإنه من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، لأن سليمان قال له ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أولى. والظاهر أن الهدهد بقي حتى استقر أمرهم على شيء، وقد استقر على الهدية. يقول فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أي سليمان أن تضرب لبنات الذهب والفضة، وأن تبسط من موضعه إلى 9 فراسخ ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، وأن يؤتى بأحسن دواب بالبر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. كل هذه ما عليها دليل. كل هذه الأشياء التي ذكر المؤلف ما عليها دليل، فهي من الغرائب يعني أن تطوف على المؤلف ويأتي بها، لأن أنه مفصل مع علم بأنه ما فيها دليل إطلاقا في الآية، ما في الآية دليل لهذه المسألة أبدا، إنهم يجعلون الذهب والفضة تبسط من مكانه إلى 9 فراسخ. كم 9 فراسخ من ميل؟ 3×9 27 ميل. 27 والميل كيلو ونصف. الله أكبر. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان بالنصر، وجاء بمعنى أتى. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ المؤلف قال ومعه أتباعه، نعم، والمرأة تقول بما يرجع المرسلون، وسليمان يقول أتمدونني بمال. أتمدون جمع، فهو يخاطب جمعا، والآتي واحد، والمرأة تقول ترث جماعة، فكيف نجمع بين هذه الأشياء؟ كلام المرأة يدل على أنها أرسلت جماعة، وقوله تعالى فلما جاء سليمان يدل على أن الجائي واحد، وقول سليمان أتمدونني بمال يدل على أن المخاطب جماعة، والجمع بين هذا بسيط جدا، يكون هؤلاء الجماعة لهم رئيس، والذي خاطب سليمان وقدم هدية هو الرئيس، ومعه جماعة، فصار الذي تقدم إلى سليمان بالهدية واحدا مع جماعته، ولهذا يقول المؤلف ومعه أتباعه. لا، لأن ما ذكر الفاعل. إذا لم يذكر الفاعل فهو مستتر، ومعلوم أن جاء مفرد، لو كان المراد الجماعة لقال فلما جاءوا سليمان، ما هذا جاء للمفرد الواحد، جاء هذا الواحد ما في أشكال. لا، هو رسم واحد. قال أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال، الياء هنا حذفت لأي شيء؟ للتخفيف، حذفت للتخفيف، كما حذفت أيضا للتخفيف في قولها فيما سبق، في قوله تعالى فيما سبق حتى تشهدوني، والاستفهام في قوله أتمدونني للإنكار والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وأنا عندي من المال ما ليس عندكم؟ ولهذا قال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا، وكذلك من المال، لأن عند سليمان المال ما ليس عند هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالاستفهام في قوله أتمدونني للتوبيخ والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وهي هذه الهدية فما آتاني الله من المال والملك والنبوة وغير ذلك من كل ما آتاه الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني أنني لا أفرح بالهدية ولا تهمون الهدية، ولكنكم أنتم الذين تفرحون بها وتفخرون بها. هل المعنى تفرحون إذا أهدي إليكم أو تفرحون إذا أهديتم وترون لكم فضلاً على المهدى إليه؟ نعم نعم، كله محتمل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يريد الأول، بمعنى أنه أنتم الذين تفرحون بالهدية وتقع منكم موقعاً، نعم، تكسر عزيمتكم وتوجب أن تعدلوا عن ما أنتم عليه. أما أنا فلا تهمني الهدية. نعم إيه، بالإهداء إليكم، لأن هدية مصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل ويجوز أن يضاف إلى المفعول. بل أنتم بهديتكم تفرحون، والاحتمال الثاني أن يكون بإهدائكم إلينا تفرحون تفخرون، يعني أنكم تفخرون بها، ولكن المعنى الأول أليق بالسياق. ارجع إليهم بما أتيت من الهدية. الخطاب الآن للرسول، وهذا من تعبير الأساليب لفائدة، لأن الذين حملوا الهدية هم الجماعة جميعا، فناسب أن يخاطبهم جميعا لأنهم حملوا هذه الهدية. وهنا لما أراد أن يحملهم الإبلاغ، فإن تحميل الإبلاغ للجماعة تضيع فيه المسؤولية. حمل الإبلاغ من؟ رئيسهم فقط. لأنك إذا وصلت جماعة مثلا لشخص من الناس ضاعت المسؤولية، وصار كل واحد منهم يتكل على الآخر فلا يحصل الإبلاغ. لكن إذا حملتها واحدا حينئذ يتحمل ويؤدي، ولهذا حمل الرئيس فقال ارجع إليهم، يعني إلى جماعتك الذين أرسلوه، بما أتيت من الهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبع سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون، أي إن لم يأتوني مسلمين. هكذا القوة، لأنه لا يريد المال ولا يريد الدنيا، وإلا لخضع وقنع لهذه الهدية الكبيرة التي أرسل بها جماعة، لكنه لا يريد ذلك، فخاطبهم بهذه العبارات القوية: فلنأتينهم. واللام إبراهيم كيلو موطئ للقصر، والنون نأتينهم، نعم، النون للتوكيد. فعلى هذا فالجملة، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. ثم فيها من التعظيم: فلنأتينهم، ولم يقل فلآتينهم، لأن هذا أبلغ في الهيبة، سواء أراد تعظيم نفسه أو أراد بذلك آتيهم بجنود. نعم، وقوله لا قبل لهم بها فيه استفقار هؤلاء الجماعة الذين أصلوا بهذه الهدية، فهم استفقارهم من ناحية مالية في قوله ما آتاني الله خير مما آتاكم، ومن ناحية العسكرية في قوله لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لأن عندهم الجنود الجن والإنس بل والطير أيضا. نعم، فما لهم طاقة بهذا الشيء. أيضا ولنخرجنهم منها أذلة، فنحتل بلادهم ونخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. الفرق بين الأذلة والصغار: الأذلة الذل في النفس، والصغار في البدن، يعني يكون مستسلما ظاهرا وباطنا، مستسلما ظاهرا بالصغار ومستسلما باطنا بالذل. نعم. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الخشوع بمعنى الصغار، والذل هو ذل النفس والعياذ بالله. وهذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من قوة العزيمة وقوة السلطان ما استطاع أن يعبر بهذا التعبير لهؤلاء الذين أهدوا له هذه الهدية. فإذا قال قائل كيف يليق بسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقابل جماعة أهدوا له هدية في هذا الأسلوب العنيف؟ الجواب ظاهر في هذا، نعم، لأنه أيهم نعم ما قبل الهدية، لكن لماذا لم يجب بأسلوب لطيف ليس بعنيف؟ نعم. نقول الجواب على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر لهم قوته وأنه لا يهتم بشأنهم، نعم. ثم إن اختبارهم له مع أنه قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اختبارهم له يدل على شكهم في دعوتهم، هو دعاهم إلى الإسلام وهم شكوا في ذلك بإرسال الهدية وظنوا أنه يريد دنيا، فيكون هم الذين بدأوا بالإساءة إليه حيث أرسلوا له هدية يختبرونه بها، فكان رده هذا مناسبا. فلما رجع إليه الرسول بالهدية جعل سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور، نعم قريب، وأغلقت الأبواب وجعلت عليها إيش حرسا، وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به، فارتحلت 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه. غريب ما دي من يجيب المؤلف السباحين، ها؟ لا 12,000 فيل فيل فهي حتى عندنا، أنا عندي قيل لكنها صحيحة 12,000 فيل 12,000 فيل، نعم الأفيال يمكن كثيرة في اليمن، ولهذا صاحب الفيل الذي أراد أن يكون صعبة جاء بالفيل، نعم يقول ومع كل فيل ألوف كثيرة من الناس 12,000 ومع كل فيل ألوف كثيرة من عالم، إلى أن قربت منه على فرسخ شاعر بها فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها إلى آخره. الاقتصار على القصص التي في القرآن هو اللائق للمسلم إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فعلم هذه الأمم إلى الله سبحانه وتعالى، فاللائق بنا أن لا نتجاوز ما جاء به القرآن. على أن كرم كل شيء بحسبه، فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم أيضا بالمال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستقي كرائم أموالك أو إياك وكرائم أموالهم، وكذلك أيضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم يوصف الكرم لما في هذا الوقت في سليمان عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول من فلان قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه أو المكتوب إليه. وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى ولا لا، فيقتضي أن نبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة متبعة. طيب، هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ لأنه قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك السبع.
1: قد يكون
0: لك، قد يكون لك اللي أمامنا الآن، اللي أمامنا إيه؟ أي يحتمل هذا، أو نقول إنه إذا دل الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذلك. مثلا إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص، ولا سيما في مثل قصة سليمان، إنه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر إلى صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب إلى غير المكتوب إليه سعيد. والمقصود ببيان المكتوب إليه المقصود به أن يتعين ويصل إليه. وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر سعيد. فنقول إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يزول يحصل بدونه، ولكن مع هذا ذكره أولى، لا سيما إذا كان يترتب عليه شيء في المستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه، لكن في المستقبل ما نفي لمن وجه له هذا الخطاب، فذكره بلا شك أولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، بقوله وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقسيم، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يقوم الإيجاز، جملتان فقط: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط ألا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود، فإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا. نعم. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في الإسلام، لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، فلا بد أن يخرجوا منه إلى الإسلام بقوله وأتوني مسلمين. وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل وأسلموا، فقال أتوني مسلمين، فطلب منهم أن يأتوا إليه وهم على إسلام. وهل المراد أن يأتوا جميعا؟ لا، المراد أعيانهم وأشرافهم، لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العام. وفيه دليل على استحباب المشاورة في الأمور العامة بقولها يا أيها الملأ أفتوني في أمر، فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. وفيه دليل على حزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع، وقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لو ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه مصيب في مشورته، لأنهم لما ذكروا ما يدل على أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفت، إلا فإنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قاتلنا فقتلوها إلى آخر. وفي دليل على مكانة هذه المرأة من قومه، لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعم، فهل يؤخذ من ذلك أيضا أنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان كبير أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم، تقول مثل هذا تأدبا وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. وفيه دليل على حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت في العواقب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يحكم على الأمور بدوادرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، ولكنه عند التأمل يكون الأمر بالعكس. لكن هل الأول المبادرة أو التأني؟ في الأصل التأني أولى، لأن الإنسان إذا تأنى ما يندم، ما فعل شيء، لكن إذا تسرع فهو الذي يكون عرضة للندم. وكم من كلمة قال الإنسان ليتني لم أقولها، وكم من فعل قال ليتني لم أفعل. ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى تأنيا يصيب المقصود، ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم. نعم، وأظن أني أنشدتكم بيتين في هذا المعنى. نعم، تذكرونهما؟ نعم، لا، في أنه قد يكون الندم التسرع أولى، وقد يكون التأني أولى. نعم، وربما فاك قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عدل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. ها؟ الأخير، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. نعم، وهذا صحيح وواقع. الأول، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين الإسراع والتأني ولم يترجح الإسراع عليه، فالأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا، لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. نعم، يؤخذ من الآية، لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب، والنظرة في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأنى. فهو مأخوذ من قولها إن الحدوث إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وإنكتها، ثانيا استفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء، ما يعد هذا خديعة لأنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا لا مانع منه. وفيه وفي الآية أيضا فائدة ثالثة وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، هل يريد المال فقط فتكفي هذه الهدية أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول وهو أن لا تعلوا علي وأكونوا مسلمين. ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم في قصة سليمان في المرتين اللتين اشتكمتا إليه في ابن إحداهما، خرجت امرأتان إلى خارج البلد ومع كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى بالابن الموجود لمن؟ للكبرى، بناء على أن الصغرى يمكنها أن تلد من بعد. ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. فقالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت، الكبيرة وافقت على المشق نصفين. ليش؟ لا تولد الله تقول مثل ما تلف ابني يتلف. وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به له. فهذا من باب استظهار الحق في القرائن ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم كان القضاة يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم ها؟ نعم إيه هذا ما في معنى ولو كان كافرة، لأن الشيء إذا أحداه الله سبحانه وتعالى فقد قال لقد كان في قصصهم عبرة الأولاد. فإذا حكم الله تعالى عن كافر شيئا ولم يرد إبطاله فإنه أطلقنا الأرض. وفيها أيضا دليل على أن هذه الهدية كانت كبيرة، الفائدة الرابعة من الآية أن الهدية كانت كبيرة. من أين تؤخذ؟ بما يرجع المرسلون، المرسلون ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة. وأيضا ربما نقول مع كبرها ثمينة لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليه كذا. فيستفاد إذن أيضا هذه الهدية كمية وكيفية، ولذلك احتاجت إلى أن ترسل بها جماعة. وفي قوله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أنا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يستفاد من قوله فلما جاء سليمان أن من المستحسن أن يتقدم الرئيس، رئيس الوفد أو القوم بالكلام أو بالفعل إذا كان مكلفا بالفعل، المهم أن يكون المتقدم الرئيس، لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق لضياع المسؤولية فلا بد أن يتقدم أحد، يتقدم واحد، وكلما حفظ الأمر كان أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود. وفيه أيضا دليل على توجيه الخطاب للجماعة وإن كان المتقدم رئيسا، بقوله أتمدونني بمال. وفيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن هذا الأسلوب من سليمان عليه الصلاة والسلام أسلوب قوي، لأننا قلنا إن الاستفهام في قولها تمدونني التوبيخ والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم، كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة الله، فإذا الرابعة إنه يجوز الإنسان أن يتحدث بنعمة الله بقوله صلى الله عليه وسلم: فما آتاني الله خير مما آتاكم. ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الاستخار ولا على سبيل الاستقرار والاستقرار؟ نعم، على حسب الحال، نرى أنه على حسب الحال. فمع العدو يجوز أن يتحدث بها استخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرمة ولا لا؟ محرمة من الكبائر، لكن في الحرب لإغارة العدو لا بأس بها. فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا فيما يظهر لي، افتخارا على هؤلاء القوم، نعم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو. فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الافتخار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة، أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله، لقوله: بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذ أن الفرح كما تعرفون أمر باطن، تظهر عليه العلامات، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني، لأن اللي يفرح ما يسمع لفرحه صوت ولا يرى له حركة، ولكن تظهر علاماته. فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقرائن بما يظهر من حاله. وقد مر عليكم كثيرا في مثل هذا الأمر، فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. ومع هذا فإن هذا الرجل لم يطف بأبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما فيه أحد أفقر منه. وفيها أيضا دليل، الفائدة السادسة، دليل على إظهار القوة للأعداء، لقوله: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهذا داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية، المهم من جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث: الحرب خدعة. لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز للإنسان أن يخون عدوه. ولهذا قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تخنهم. وكذلك لو إذا خانوا يكون نقض العهد. وقد مر علينا في أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات: إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينكث العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن نخاف منهم الخيانة، فهنا ننبذ العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد، حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول لا يعني الآن كل منا حر. طيب هنا فيه قوة في الكلام، ارجع إليه ثلاثنا بجوز الأقل لهم بها، هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة سيكون داخلا في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم هنا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان. الحرب قائمة وتحط كمين اللغة مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا أن عندك قوة كثرة عدد تخلي الناس مثلا يترددون مثلا القعقاع بن عمر في حروب مع الفرس وغير ذلك، فأنت الآن ما خنتم لأن ما بينكم وبينهم عهد. نعم ما يعتبر خيانة لأن ذاك محارب ما بينه وبينها. ولهذا قال في قصة كعب بن أشرف قال فإنه من لي بالكعب فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا ما يرجع هذا في تفسير بعض الآيات يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل والقوة في ذلك الوقت هي الرمي وهي ولا تزال أيضا، فإن الرمي الآن من أشد ما يكون من القوة يعني هو أعلى أنواع القوة، ولا سواء كان رمي مثلا في الطوس فيما سبق أو في البندقية أو في الصواريخ، المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة. ما يكون هذا حصل لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة، القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، على كثرة جنود سليمان، لأن هذه الملكة التي لها العرش العظيم وعندها قوم القوم المطيعون الدليلون لأوامرها يقول نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف الجن والإنس والطير، هذه كلها يمكن أن يسلطها عليه إذا سلط الجن ما لهم تبليه. نعم وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم هذا من باب التعجب والمبالغة، ولا لا شك من الأول أولى، لكن مثل ما قلت الآن أنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم في الآخر، كل هذا من باب التأدب والإكرام مع الغير. ما أعرف هذه المتجربة ولا أنهم بس رأوها تعبدوا، ولكن هذه من الأمور العادية مثل ما قلت أنها من الأمور العادية هي العبادة.
1: إذا قد استثنى أو بعد
0: لا هي أخبرت إنه من سليمان، فهل كان سليمان كفر بسم الله الرحمن من سليمان الله تعالى وليه رسول المسلمين، لأن هذا خبر منه من تدر عليهم الخط الآن، يعني ليس تقرأ الكتاب حتى نقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى عليه. حتى إننا أيضا في إجازنا التشكيل إنه يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان بغيرها وإن لم يفهم نعم نينا أي إيه نعم. طيب الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله، حتى المال ما له مال له حق فيه. نعم إيه نعم، لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا

0: لا يعني كنا قلنا أمس الذلة في النفس والصغار في البدن في المرتئة أي مجرد إضافة إليهم يعني يمكن يمكن بها على أن الإنسان يخلق اختياره وقول السلامة أنهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها في الهمزتين ما تقدم الملأ الملأ أيكم وش اللي تقدم تحقيقهما تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم وتفعيل الثانية بقلبها واوا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من قادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا. فهو أيضا حكم بالقرار ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمثلة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرينة ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا المسلمين إليه فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها قل لا وقد حمت، فهي فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامه، وهي إذا غادرت ستأتي بلا شك مستسلمة، فإنه قال لهم بالأول ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وليس غرضه والله أعلم ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه وإذا كان بعده لم يجز. ثم إن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العرش وإنما يريد إظهار قوته أمامه وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصل إليه. نعم، ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن. عفريت من الجن هو القوي الشديد، العفريت القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا فلان عفريت يعني قوي شديد أو نقطة أبلغ من هذا. قال عزيز المجد أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. آتي في اسم فاعل ولا فعل؟
1: فعل
0: يعني مش تقول أنت
1: فعل.
0: طيب ما خل مش اسم فاعل من أتى؟ آتي آت كل آت قريب. طيب وهنا إيه؟ طيب يعني ما يصح نقول أنا آت إليك به، إن التقدير أنا آت إليك به قبل أن تقوم المقام يصح، لكن الظاهر أنها فعل، ظاهر أنها فعل لأن هذا العمل من الأفعال. نعم وين؟ لا حتى لي أنا آت به فينا أنا آتيك به به، ولكن الأقرب أنه فعل يقربه إن الأصل في العمل الأفعال والكاف معمول فمي مفعول به، فهذا هو الأصل.

0: أنا آتيك به. لا عندنا همزة همزة ممدودة وحتى اللي عندنا لا ما هو رفع لا ما حط ما هذا عندك إعصابي وش حاسه وش صابون غير الجلالين قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداء إلى نصف النهار. هذا لا دليل عليه، هذا من الأمور التي لا دليل عليه، ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف. أنا آتيك قبل توبته لا زال إلى الآن موجودا هذا الأسلوب، فالمعنى أنا آتيك به بسرعة. وإني عليه أي على هذا العرش لقوي أي على حمله، أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. لما قال آتيك به هذا إحصار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحضره قبل أن يقوم مقامه، فقال وإني عليه لقوي ولست بضعيف، فسوف أحضره بهذه السرعة. وأيضا أمين، أمين أي لا أكون فيه بشيء، لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيره. وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كل عامل، كما قال الله تبارك وتعالى عن بنت صاحب مدين: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل، لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل العمل من أجل العجز، وإذا وجدت القوة ولكن فاتت الأمانة فإنه أيضا يتخلف العمل بسبب الخيانة. فقال سليمان أريد أسرع من ذلك. من الذي قاله؟ لا دليل عليه، ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آصف بن فرخياء كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب. عندي دعا به، ولكن المعروف أنه إذا دعي به كل من عندكم دعي لا لا في فرق، لأن هذا بالألف وهذا بالياء. إيه يا أنت من دور السياحة كذا قائمة إذا انتهى. عندك ألف ولا يا؟ يعني يا. طيب دعية. إيه لكن أنت مثل منا ما دام أستاذ غير أستاذ. طيب هو المعروف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لكن يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم الكتاب، يعني أن هذا الرجل قد جرب وقد عرف أنه إذا دعا الله تعالى بهذا الاسم أجابه، فيكون هنا أنسب أنه قال إذا دعا به أجاب، لأن هذا الرجل عنده علم الكتاب نعم يعلم أو قد جرب إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا أيضا ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وإنما نقول هذا الرجل أعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل. نعم، ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة، نعم، سواء باسم الله الأعظم أم بغيره. يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. الله أكبر، أيهما أسرع؟ كان هذا كلام حنبقى. نعم، أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي نظرك. فأنت مثلا إذا نظرت هكذا أمامك انكش هكذا بسرعة بسرعة فائقة، وتأمل على الله العظيم يبياتي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة، لأنه يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلمح وما أمرنا إلا واحدة فلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي ما احتاج إلى مدة ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور بأسبابها. قد يدعو إنسان لمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشفى كلمح بالبصر؟ لا، له أسباب يقدر، لكن الأسباب تنعقد فورا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجيب، مع أن الله قادر على أن يبرئ هذا المريض بلحظة، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالمريض فيدعو له فيشفى بلحظة. نعم، جاء إليه بعد ابن أبي طالب في خيبر وهو يشتكي عينه، فبصق فيها ودعا، نعم، فبرئت كأن لم يكن بها وجع في الحال. نعم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على إبرائه حالا، ولكنه يدل على أن الله حكيم يقدر الأمور بأسبابه. حتى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ذكرنا فيما سبق أنه لفائدتين: أولا ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله تعالى جعلها في 6 أيام ليعلم العباد التأني في الأمور، وأن المهمة إحكام الأمر لا التعجيل فيه، وشيء آخر أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال، فلهذا صارت في 6 أيام. هنا قال: قبل أن يصل إليك طرفك، فقال له: انظر إلى السماء. فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. الله يعني غرائب القصص في جملة. أولا، هل إن هذا الذي عنده علم الساب قال لسليمان انظر إلى السماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول انظر إلى السماء قبل أن يصد إليك طرفك في أي نظر أدرت طرفك إليه. ثانيا، كون يقول إنه جاء من الأرض ونبع من تحت الكرسي، يجوز أنه جاء من الأرض، يجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالي جدا ونزل، كل هذا ما لا ينبغي الجزم به، لا ينبغي الجزم به، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل أن يصد إلى القبر. وفي قوله: فلما رآه مستقرا عنده، أي ساكنا، هذه أشكلت على النحويين، لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضرب أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا كان متعلقه عاما وجب حذفه. نعم، مثلا تقول زيد في البيت، ما يجوز تقول زيد كائن في البيت، بل يجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص مثل زيد محبوس في البيت فيجب الاسم، لأن محبوس ما يدل عليها، لو حذفت ما دل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين، يعني يتبين للمخاطب أن المعنى كائن فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار والمجرور متعلق أو الضرب متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام ولا خاص؟ نعم، خلنا نشوف كلمة مستقر عام، إذا قلت زيد في البيت أي مستقر في البيت يعني كائن فيها. نعم، وابن مالك يقول: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر، لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر: فلما رآه مستقرا، لاحظوا لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر. صحيح لما رآه عنده لما رآه كان عنده نعم، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا ربما يفهم من قوله مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه. فالحاصل أن هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر. لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي الاتيان لي به من فضل ربي إلى آخر.
1: وحدها ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين. قيل لها دخل الصرح فلما رأت كشفت فلجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. طيب نقصنا نبي نشوف الفوائد اللي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك بقوله أيكم يأتيني بعرشه أيكم يأتيني بعرشه. نعم ما قال إيتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب تركز عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود. وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العينة، هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أولى وقامه مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا. هذه مسألة العينة أي نفس بائع شيء باقة. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحصار هذا العرش وتراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه كما جرى في العادة وصول الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم.
1: ما
0: أعرف
1: عن هذا
0: الشراب من تحيي العقل إلا بالتعيين، ما أنت العقل إلا بالتعيين، يا زوجت راح من تحيي فقال قبيلت نفاح كلها حتى التعيين ما صح يقول قبيلت إحتياهما ما. كما أن البيع أيضا بيعتك بعشر نقطة وعشرين نسيئة يقول قبيلت بعشرين نسيئة قبيلت بعشر نقطة، لا بد منها لأن القبول يعين منه. المهم الكلام على الإيجاب. طيب وفيها دليل أيكم يأتيني بعرضها قبل أن يأتون المسلمين، وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه لما أرسل لما رد الرسول بالهدية وقال أنا سأمنهم بجنود الله قدر لهم بها ونخرجهم ما أجله وأنطارون ما جاءه الجواب، فطلب أن يحضر عرضه مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها، ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن، والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة، وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل نعم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من اين؟ من سبأ من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة لقوله قبل أن تقوم من مقام، وهذه سرعة سائعة سرعة عظيمة نعم، ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يخاف وإن عليه لقوي أمين، هذا ترغيبا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة، أما دعوة فلا. فهذا مثل ما قال جاء في الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور، فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور بالخبر ومزور بالصفة، وأخبر عن نفسه بما ليس فيها، فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قال كلابس ثوب زور. طيب مثله ومثل العلماء ايضا يتكلمون مثل هذا قول المسعود لو اعلم ان احدا تناله الابل اعلم مني بكتاب الله نعم اعلم مني بكتاب الله لا ركبتها اليها او كما قال. وفيه دليل على ان مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يتقن العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يتقن العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمين فلا يثق الإنسان به، لا يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن يقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لن يتقن العمل لعجزه. أيهم أشد لوما؟
2: الخائن
0: أشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه، هذه لا شك أنها أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما لا يفيد. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه، هذا تعتبر خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة شمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنه. إن خير من استأجر من القوي الأمين. القوي الأمين. طيب إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن. طيب القوي الأمين مقدم ما في إشكال، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك، هذان طرفان معلومات. بقينا قوي خائن وضعيف أمين.
2: ضعيف الأمين أول قدم، ها؟ ضعيف الأمين قدم القوي،
0: يعني
2: هذا قصد القيامة. لا ضعيف الأمين قدم، خلص يعني الشيء أدي عملا. إيه. فإنه
0: يعني
2: على حسب
0: المهم. إيه.
2: إذا كان شأنها طلب القوة أشد شيء.
0: إيه.
2: فإنها يقدم. إيه. وإذا كانت من الأمور
0: هذا هو الصحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو بالله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة كالأمير مثلا. الأمير وش يظهر فيه؟ قصد القوة، يعني قوة الأمير وإن كان غير أمين، نعم، أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بينفذ منه هو، خصوصا عندنا في أصلنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الأمارة. القاضي يحكم. فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة، نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة ونشوف. يعني إذا تشاحنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يفر فيه فضل أحدهما على الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن، وينظر أيضا للأشخاص، ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا. نعم، عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟
2: وضعيف الأمين.
0: نعم. خلّى الأمين الحقيقة الثالث الرابع بالنسبة أنزل الدرجة. قوي أمين وقوي خائن، نعم، وضعيف أمين وضعيف خائن، نعم، هذه أربعة أقسام. ومعلوم أن الأول يقدم على كل حال، والثاني يؤخر على كل حال، والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي، وما كان يستدعي الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين. وما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب، وفيه دليل قلنا على أنه لا يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما تصف به. أنت أخر السابع إلى سلامة. قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به، لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة. نعم، وقوله نعم لا أن نقول مباح، وتعرف أن المباح تعتريه الأحكام الخمس، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل الإباحة، ولا يمكن نقول أنه مطلوب بكل حال، لأنه قد يكون لغرض سيء، ولا أنه مذموم بكل حال، لأنه قد يكون لغرض خطأ، وهو على سبيل الجواب. وفيه دليل، نعم، قال الذي عنده أظن انتهت الآية هذه. نعم.
2: ما يقول أيضا ما
0: يستطيع نفسه إلا إلى قوة الله، نحن نقول الله مباح مو مباح هذا الأصل. إيه نعم، لكن إذا اقتضت الحال البيان يكون مطلوب إما وجوبا أو استحبابا. إيه نعم، كما لا فرق، يعني الناس يختلفون، أنا ما قصد منه التذكير، لكن قصد التذكير من باب منه، يعني قد يكون للتحدث بنعمة الله فيكون مطلوبا، وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل، فيكون هنا قد يجب أن يبين نفسه. فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك، نأخذ منها فائدة، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته، وأن له مجلس خاص معروف معين، لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة، وإلا لم يكن لذلك فائدة، لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما كاملا في المكان، وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة. فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام. وأما التقدير بما قاله المفسر من الغلاف إلى نصف النهار فهذا ما ندري، الله أعلم. على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة، وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور، يعني يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وفي الساعة الأخرى لا يجده فيستريح. مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم، نعم إن بين العشاءين أو بعد العصر أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس، يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه. المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله، والثاني أو قد رتب عمله في وقته، والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره، إنه يجعل وقت معين يكون أوقاته محددة، حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم، فلا يعتبرونه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. في هذا دليل، نعم في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن، أولى، لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقامك، وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفه، أين أسرع؟ الأخير بلا شك، ولا سوى. نعم، لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا وسيلة له إلا بالدعاء. لا، مهو بالظاهر، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الكتاب مفصولة عن قوله قال عفيف من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس، فظاهر أنه رجل ليس من الجن، لكنه نعم لا ما لا ما لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لابد أن ينوه عنه، لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم نوه عنه. طيب، مثل ما نوه عن الجن. طيب، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى الإنسان طرفه؟ لو هو يطير طيران أشد من الدخان، نعم، ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة، نعم، ولا نتصور أن الأرض خفضت صف حتى التقى هذا بهذا أيضا، يعني فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، كن، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض، من يتصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم، يعني لو كان أن الأرض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح كل. نعم، المهم أن هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله، وكذلك بقية الصفات. فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو مما أطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني، وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفه مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت بغير هذا النص، إن الإنسان يبالغ، نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا، المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده، نبدأ هذا الدرس، فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي، فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ، ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما من الذي يتابع مثلا أي شيء تجيبه وتحطه المكان تبي ترقله مثلا تعدله وزينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة، نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعيض؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعيض. على كل حال يا صالح لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد، وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا، من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. أمين ذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن نحسن إليه. طيب وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، فأنهم هم المستقلون به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب هذا من فضل رب. وقوله ربي، الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي، وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. وقول ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. أين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فإن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل، أأشكر لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية في ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها. هذه أظنها حاجة لما نقرأ إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأشكر، إبدال الثانية ألفا أشكر، هذه إبدال ألف، تسهيلها أشكر، هذه همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها، يعني معناها إذا قرأت بالتسهيل فلك فلها صورتان، إدخال ألف أشكر، خلي بعد الألف همزة مسهلة أو بدون ألف، يعني أن التسهيل يجوز فيه المد قبل التسهيل وعدم المد، واضح؟ طيب أم أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك الاعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها منة على ربك، والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق. ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم، مثال ذلك رجل آتاه الله مالا، فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف بقلبه أنه فضل من الله، ما يقول أتيت على من عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله، يفرط في الصلاة، نعم، مفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصف بأنه شاكر على الإطلاق؟
3: لا،
0: لكنه قائم بشكر النعمة المعينة. فهمتم؟ إذن الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. هنا طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأشكر أم أكفر، على أي وجه نحمله؟
3: وأشار إليه هذا.
0: إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى. ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبرني به أشكر الله عليه أم أكفر. الظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة، أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أن ترضى. نعم،
3: نقول هذه النعمة قد تكون في تأثيرها على ما الضمار يعني
0: الأخرى. لا، ما نقول، لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعم الأخرى. لا في حاضر أبدا، هي على هذه النعمة أشكر، ما قال أتم الشكر. لو قال أتم الشكر أشكر فعل مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يقولون هل أشكرها أم أكفرها، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف. الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يضمن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر، إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على البيت. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر النعمة دي أنا أستعملها في الجهاد، يجاهد، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين، نعم، أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبها، لأنه يختلف، يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها الناس. نعم، فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون، نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر المعنى هو الكفر. نعم، فلكل مقام مقال. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا منك حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر. يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته، فقال علي بالمعبرين أو بالعابرين، فأحضروا له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فما ترون؟ فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوجعوه ضربا. نعم، فأوجعوه ضربا وقالوا صلقون هذا لا ما فيهم. ثم دعا بمعبرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت، فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا. الملك أطول أهله عمرا. ها هذا فرح وقال الله هذولا أجهزوهم. نعم، معنى المعنى واحد لأن هذولا ما تصروا أطولهم عمرا. فالحاصل أن التعبير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم، وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، ما كانت جاهل ولا تدري ولا تعرف، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستقيما. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعجين، يران له القول في كل ما يريد، فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدلة. وبعض الناس ما يستطيع، الله سبحانه وتعالى يهبه من يشاء. طيب، إذا من كفر يقول عبر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر، فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني عن شكره، صحيح، أو غني مطلقا، ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه، نعم، بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه، ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول كريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقى النعمة على من كفر، على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا، والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمة على الكافر استدراجا، على الكافر بها استدراجا، ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أن من يلهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية، بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه التأمل فيخجل من الله عز وجل أن يكون هو يبادر الله تعالى بالمعاصي، والله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم، لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من الكافر به، وإلا ما ظهر آثار الكرم، بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه، لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم، طيب. ثم قال سليمان نكروا لها عرشها. نكروه أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، ولا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن تقصر القوائم فيكون تنكير. إذا كان لون إحدى عواضده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم، يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش غير الفرش، ظاهر هذا داخل في التنكير. نعم، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. ننظر، مش اللي جاهز من السنة
3: شاء
0: وين
3: قال نكروا هذا
0: نكروا في الأمر أولا، وننظر منتزوم بجواب على أنه جواب الأمر. نعم هذا صحيح. نكروا ننظر، شوف العظمة. كلمة نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته، ها؟ ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحدا من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه، فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثلا والأمير قهوة يا ولد، نعم كل الحاضرين يسعون قهوة قهوة وتجي بسرعة. نذكر لها عرشا نقول هذه أيضا إطراب عظمة، ولهذا قال ننظر أتهتدي. إما يقصد نفسه، إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما، أو مع جنوده وحاسيته ينظرون جميعا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة، كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرح. وأما قول المؤلف وغيره إن بجه الإثمار فهذه من الإسرائيليات المخلوبة. نعم، فقدمها كقدم غيره. عندي حوام ها؟ كل هذه مو صحيحة، يبي يجينا إن شاء الله يسلمك. الله على كل حال هي جديرة بأن تتزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم،
4: ما في دليل على تصرف الإنسان في ملك غيره؟ تصرف في العرش
0: إنسان هو بالآيات السابقة، إحنا نقبل منك هالفائدة، وإنسان هو بالآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبله. اختبرها أجل باك. لا ما حاشي هذه، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك لا قلتها هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم، ولا كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا ليبني أنا أشوى مكفر.
4: كفر
0: نعمة
4: الله، هل
0: يعني
4: مو كفر
0: مطلق؟ وإنما كفر قليل. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل، مطلق شيء وشيء مطلق.
4: لا أقصد هل يعني
0: لا، هنا المراد كفر النعمة.
4: أي كفر نعمة واحد،
0: أي
4: يعني نافية
0: معلوم إيه بس نعم. لكن أي هسل أقول أو نعم؟ لا
4: لا أقصد
0: أي أقصد. نعم،
4: لذلك مثلا رضو الله على حد حد أنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أ

0: لا ما حاجة هذه، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلت هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم، ولا كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني أشفى مكفور.
1: كفر نعم هل مو كفر مطلق وإنما كفر
0: نعم قليل. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعض وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
1: لا أقصد هل يعني
0: لا هنا المراد كفر النعمة.
1: أي كفر نعمة واحد.
0: أي
1: يعني نافية
0: معلوم. لكن أي هسلوب أو من أملاك
1: لا
0: أي أصل.

0: كما انه سبحانه وتعالى متصفٍ بالكلام مع انه يتكلم بمشيئته، فهو متصف بالخلق مع انه يخلق بمشيئته.
1: ومن اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. اولا في هذه الايه من الفوائد التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى في اضافه النعمه اليه لقوله هذا من فضل رب، وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا، لان اضافه النعم انما تكون الى مسقيها ومليها. وفي هذا دليل على اثبات التعليل لاحكام الله سبحانه وتعالى الكونيه كما ثبت ذلك في الاحكام الشرعيه. من اين يؤخذ عبد الرحمن؟ نعم.
2: من
1: من الله بالتعليل، وفيه دليل على تعليل افعال الله احكام الله الكونيه كما ان احكامه الشرعيه كذلك معلله. نعم. ففيه رد على الجهميه الذين يقولون ان فعل الله سبحانه وتعالى ليس معللا، انما يفعل مجرد المشيئه اذا شاء فعل بحكمه ولا غير حكمه. وفيه دليل على اختبار المرء، على اختبار المرء بما يظهر حقيقة أمره لقوله ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفيه أيضا منظر الفائدة اللافية أنه يجوز اختباره وإن كان المختبر يعلم مآله. هل يمكن أن يأخذ هذا أو نقول إن هذا خاص بما يتعلق بالله؟ إن تختبر الإنسان لو أنك تعلم مآله، ها؟ وأما بالنسبة لله فهذا أمر واقع. نعم. لكن بالنسبة للإنسان تختبر الإنسان وأنت تعرف مآله، هذا ينظر فيه إلى المصلحة. قد لا يكون قد يكون محرما، كما لو أردت أن تظهر ضعفه أمام الناس وتخجله، وقد يكون واجبا كما لو كان إنسانا داعية إلى ضلالة وأردت أن تختبره ليتبين أمره للناس، وأن تعرف ما عنده جواب لما اختبرته به، لكن تريد أن تظهر للناس أمره. فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوح كله، لأن الله يعلم المآل. لكن بالنسبة للإنسان فاختباره ما عما يعلم مآله على حسب المصلحة والفائدة. وفيه إشكال حيث قد يقال أليس الله تعالى يعلم بما يؤول إليه الأمر؟ الجواب فلا. إذا ما فائدة الاختبار وهو يعلم؟
2: لا الخير مثل ما فعل إبراهيم ويعلم أنه لن يحصل وأنه سيفشل، لكن أمره ليبتليه
1: ليترتب الجزاء على ظهر الحال، لأن الله لو جاز الإنسان على ما يعلم من حاله قبل أن يبلوه لكان ذلك ظلما في ظهر الحال. فإذا ابتلاه فأطاع أو عصى تبين الأمر، فيكون هنا فائدة عظيمة وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس وأنه ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى إذا خالف، وظهور أيضا نعمة الله على العبد العامل إذا أطاع حيث يشكر الله سعيه. فالحاصل أن الابتلاء بمثل هذه الأمور يقول فائدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحال لا على علم الله

0: وهل يؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين لا يحكم بمجرد العلم حتى تظهر الآثار، فالقاضي من باب أولى. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. نعم، هذه قد يقال أنها تؤخذ، وقد يقال أن هذا توسع في الاستدلال وأنها لا تؤخذ من هذه الآية. نعم، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاطب نفسه بما تقتضيه الحال، بقوله: أأشكر أم أكفر؟ فإننا ذكرنا أن قوله أم أكفر هذه العبارة الشديدة من أجل أن يرجع نفسه عن ممارسة كفر النعمة. وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يشكر الله ليس يسدي إلى الله سبحانه وتعالى نفعا أو يدفع عنه ضررا، وإنما هو إذا شكر فإنما يشكر لنفسه، يشكر لنفسه، المصلحة لنفسه ليس لله. وفيه أيضا دليل على أن الشاكر يثاب، بقوله: فإنما يشكر لنفسه، ولم يقل عن نفسه بل قال لنفسه، فدل ذلك على أن الشاكر ثوابا يجازى به، وهو كذلك. وفي هذا دليل بقوله: فإنما يشكر لنفسه، دليل على أن العامل عمله له وليس لغيره، إلا أنه قد يؤخذ منه مقاصة، كما جاء في الحديث الصحيح في المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال: وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإلا فثوابك لك، ما يمكن أحد يعتدي عليه أبدا أو يأخذه، فهو مدخر عند الله سبحانه وتعالى.
1: الصدقة.
0: نعم،
1: صدقة.
0: نعم، الصدقة عن الميت من عملك، لأنك أنت الذي اخترت أن يتحول إليها، إنما ما يأخذ منك. وأما إذا أنت أردته فهذا من عملك، لأن عملك قد يكون تريده لك أو لغيره. وهذا أيضا مقيد بما جاء في السنة، ما جاء في السنة. وقوله: ومن كفر فإن ربي غني كريم، ما قال ومن كفر فإنما يشكر على نفسه، كما قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. نعم، وإلا في الحقيقة أن من كفر فعلى نفسه، مثل ما قال الله تعالى: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. لكن أحيانا يكون السياق يقتضي خلاف ذلك، فهنا يقول من كفر فإنه لا يضر الله شيئا، لأن الله تعالى غني عنه وعن شكره، وهو مع ذلك كريم. قد يجوز على الكافر بالإمهال لعله يشكر، ولهذا قال: فإن ربي غني كريم. قال الله تعالى: نعم، إيه نعم، إضافة الفعل إلى العبد على إيش؟ لا، هو على الجبري واضح، لأنه أضاف الشكر إلى نفسه. نعم، إيه يا ابن، هذا من فعل الله. إيه، لكن هو الآن العطاء من فضل الله سبحانه وتعالى، العطاء من فضل الله، وهو يتحدث عن عمله، ما قال إن عملي من الله، قال هذا العطاء الذي كتب الله به هو من الله سبحانه وتعالى. على الجبري، نعم. اللهم إلا في قول هذا من فضل ربي، مع أن الذي قال أنا أتيك به هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حتى ما يستقيم، لأن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يستفاد من هذا أيضا امتحان الغيب بما يعرف به ذكاؤه وفطنته، لقوله: نكروا لها عرشها. وقد سبق أن المراد بتنكيره تغيير. نعم، والعلة في ذلك قوله ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أتهتدي أتعرف أم تكون من الذين لا يعرفون. وكيف تعرف أو لا تعرف؟ لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفت، نعم، ولو غير نهائيا لكان لها العذر في أن لا تعرفه، ولكنه إذا غير صفته وبقي أصله حينئذ يعرف بها يعرف به ذكاؤها هل تعرفه. والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش، ليس مقاما عاديا طبيعيا، لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها وهو محفوظ في مكانه ومحروس ثم يؤتى به إلى سليمان. ثم أيضا لعلها حسب الطبيعة والعادة تستبعد جدا أن يسبقها العرش، مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السيف. فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على دهائها وعقلها، والأمر سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. وقولها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون مثل قوله للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال أم لا تهتدي، بل قال أم تكون من الذين لا يهتدون. وفيه أيضا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره فكيف لا تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مر. فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة من باب أولى. فهذا وجه من أوجه الاختبار في هذه القصة. قال نكروا لها أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم فهي أولى أن تعرف المستحق للعبادة. أي نعم نعم لا هنا ما في، لأن ما في مخاطبة الله، لكن بس تغيير العبارة مثل الأول ولا هم هو بخاطر خاطب قومه خاطب الملأ من قومه. قال الله تعالى فلما جاءت أول ما شاء ما قرأنا كلام ها؟
1: حتى الآية
0: طيب ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليه. قصد بذلك اختبار عقلها. نعم وش صار؟ نعم اي نعم اي نعم فيه للمصلحة، اي يجوز للمصلحة، لمصلحة الغيب، لان هذا لمصلحتها هي. قال وقد يقال ان سليمان عليه الصلاة والسلام تصرف فيه بناء على انها لم تظهر اسلامها بعد، وانها الى الان وهي في حرب ما بعد استقر امره. ها الى الان ما علم، الى الان ما علم ولا في حرب، وان كان هو يقول قبل ان يكونوا مسلمين، لكن قد يكون مسلمين لله أو مستسلمين له. وعلى كل حال إلى الآن ما بعد ما يحكم عليها حتى الآن إلا بعد أن تظهر إسلامه. قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك، أي أمثل هذا أمثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، أي فعرفته. فلما جاءت يعني إلى سليمان ونظرت إلى العرش قيل لها أهكذا عرشك؟ والقائل إما سليمان أو أحد جنوده، ولم يبين، لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله. وقوله أهكذا عرشك، الاستفهام هنا على حقيقته، والمراد به الاستخبار، والها للتنبيه، والكاف حرف جر، حالة بين هاء التنبيه، بين هاء التنبيه واسم الإشارة، مع أن هاء التنبيه تقترن باسم الإشارة، لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرور، أهكذا عرشك. ولكن أيضا هو خاص بالكاف، لو أنك أتيت بحرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة. لو قلت مثلا هل هذا حضر، ما صح تقول أها لها لذا حضر، أها لذا حضر، ما صح. يعني ما يفصل بين اسم الإشارة وبين هاء التنبيه بأي حرف من حروف الجر إلا بالكاف فقط. إذا نقول أهكذا عرشك، الجار مجرور خبر مقدم، وعرشك مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر هنا جائز ولا واجب؟ واجب، لأجل الاستفهام، لأن له الصدارة. وهنا ما قالوا أهذا عرشك، بل قالوا أهكذا عرشك، يعني هل عرشك مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سئلت عنه، فقالت كأنه هو، وكأن للتشبيه، ولم تقل إنه هو، نعم، ولم تنفي، نعم. السبب أنه مشابه لعرشها من حيث الأصل، ومخالف له من حيث الصفة، لأنه غير. وهذا أيضا من ذكائها، أنها لما وقع في نفسها أنه عرشها لكن تغير صفته قالت كأنه هو، والجواب مطابق للسؤال. والمؤلف سلك في هذا مسلكا غريبا، قال فشبهت، أي فعرفت، وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، إذ لم يقل أهذا عرشك، ولو قيل هذا لقالت نعم. ما نفعل هذه، هل تقول نعم أو تقول كأنه هو؟ إنما جوابها مطابق للسؤال ومطابق لمقتضى الحال. أما مطابقته للسؤال فلأنه قيل لها أهكذا، يعني أهو مثل هذا، فكان الجواب كأنه هو. وأما مطابقته لمقتضى الحال فلأن المرأة رأت أن العرش قد غير، فلم تجزم بنفيه ولم تجزم بإثباته، إن نظر إلى أصل الكرسي أو العرش فهو هو، وإن نظر إلى صفته فليس إياه. لذلك كان جوابها جيدا جدا، وليس فيه تشبيه كما قال المؤلف، أبدا ما فيه تشبيه. ولو قالوا أهذا عرشتي، ما ندري هل تقول نعم أو تقول كأنه هو. وجزم المؤلف بأنها تقول نعم ليس بصحيح، لأن المرأة ذكية جدا، والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما شاهده هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم، بل إن مقتضى الحزم والتحرز أن يقول، وش أن يقول؟ كأنه هو، هذا مقتضى الحزم، لا سيما مع القرائن التي تبعد أن يكون إياه، كما في هذه القصة، إنه عرش محفوظ محروس من مكان بعيد، فيبعد أن يمثل أمامها في هذه الحال. المهم يا جماعة الآن أننا نأخذ من جوابها هذا، نأخذ منه ذكاءها من وجهين. أولا أنها أجابت بجواب مطابق للسؤال، هذا واحد. وثانيا أنها أجابت بجواب مطابق لمقتضى الحال، لمقتضى الحال، إذ الجزم بهذا تسرع، والنفي ونفيه تباطؤ أيضا، احتمال أن يكون إياه. قالت كأنه هو، كأن للتشبيه، كأن للتشبيه. ها؟ وراء؟ لا، هو يقول شبهت عليهم، يعني لبست عليهم، ما قال شبهته. ثم قال: قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وجه ارتباط هذه الجملة بما سبق أنه أراد أن يتحدث سليمان بما أنعم الله به عليهم من العلم. العلم يشمل العلم الشرعي، ويشمل العلم بقواعد الملك ومثبتاته وما أشبه ذلك. يعني كأنهم أو كأن الملأ من قومه لما رأوا ما رأوا من ذكائها ومعرفتها وتحرزها وتثبتها رأوا أمرا عظيم، فأراد سليمان صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بما هو أعظم من ذلك، وهو ما آتاهم الله تعالى من العلم السابق والإسلام. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ويرى بعض المفسرين أن قوله وأوتينا العلم من قبلها من قول المرأة، يعني كأنه وأوتينا العلم، وأن المثلة متصلة يسمى من قبلها، أي من قبل هذه القضية، أي أننا عندنا علما من قبل هذه القضية، فلا تعجبوا من علمنا بهذا، فإن لنا علما سابقا. ولكن هذا الاحتمال وإن ذكر ضعيف، والصواب أن هذا من قول سليمان عليه الصلاة والسلام يتحدث فيه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى قومه السابق لمعرفة هذه المرأة. لا نحسن ما يتعجب من قوله وأوتينا، لأنه قد يقول أحد جنوده ثم هو يتكلم بعد ذلك بعدما تحصل المشاهدة هذه يقول وأوتينا من قبل. نعم يجوز إذا بالإسلام عليها. قال وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله. صدها ما كانت، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إذن ما في قول ما كانت تعبد من دون الله إعرابها أنها فاعل، يعني صدها الذي كانت تعبد من دون الله. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي وصدها كونها تعبد من دون الله، لكنه وإن كان فائغا لغة لكنه ليس له محل هنا. فما هذه اسم موصول. وقول ما كانت تعبد، ما هو الذي تعبد من دون الله؟
1: الشمس.
0: والعائد على ما الموصولة محذوف، التقدير ما كانت تعبده من دون الله، وصد بمعنى صرف. ومناسبة هذا لما سبق، مناسبة لما سبق أنه يقال إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء، نعم، وهذه المعرفة، فلماذا لم تعبد الله؟ لماذا لم تعبد الله مع ظهور أن العبادة لله وحده؟ بيّن أن الذي صدها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله، لأنها كانت من قوم كافرين، فنشأت في بيئة كافرة، نعم، واشتغلت في عبادة المخلوق عن عبادة الخالق. فكأن هذه المرأة مع كونها المرأة ذكية وفاهمة وعندها احتراز وتحفظ، فأنها مع ذلك إنما عدلت عن عبادة الله مع ظهورها ووضوحها لسبب انشغالها بالباطل. والنفس لا بد أن تكون مشغولة إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد أن تكون كاسبة، إما كاسبة حراما أو حلالا. إن أخذت ما لا حق لها فيه فهي كاسبة حراما، وإن أخذت ما لها حق فيه فهي كاسبة حلالا. فهنا نقول مناسبة قولها قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنه كالجواب عن سؤال مقدر. والسؤال المقدر لماذا لم تعبد الله؟ فقال إنه صدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله وكانت من قوم كافرين، فقد نشأت من أول أمرها في بيئة كافرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وقيل إن صدها الفاعل يعود على سليمان، أنها يعود على سليمان، أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها عما كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأت من الملك العظيم الذي لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن الأول أولى بالسياق، أن ما كانت تعبد فاعل، نعم، لكن إحنا لا بأس أن نذكر الاحتمال لأنه ربما يكون عند التأمل يظهر أن هذا الاحتمال صحيح. قال الله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، يعني بيئتها منذ نشأت وهم كافرون بالله سبحانه وتعالى يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت بعبادة غير الله عن عبادة الله. وسيأتي إن شاء الله ما في هذه الجملة من الفوائد. قيل لها أيضا ادخل الصرح، والقائل كما قلنا مبهم إما سليمان أو غيره، وهذا الصرح يقول المؤلف هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار. نعم، أما قوله إنه سطح من زجاج أبيض هذا صحيح، نعم، سطح من زجاج أبيض، والأصل في الصرح أنه البناء العالي، كما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لكنه يطلق على السطح وإن لم يكن عاليا، وهذا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء يقول المؤلف إنه جار، إنه جار، وأخذ كونه جاريا أخذه من قوله حسبته لجة، لأن اللجة هي أمواج البحر المترددة، لأن كل شيء متردد يسمى لجة، ومنه اللجة تردد الأصوات وارتفاعها. فالظاهر أن المؤلف أخذ الجريان، وإلا ما في الآية ما يدل على أنه جريان، أخذه من قوله حسبته لجة. وقوله فيه سمك هذا مهم شر، نعم ليس فيه شر أن يكون فيه سمك، لأن اللجة، نعم لأن اللجة قد تكون فيها سمك وقد لا تكون، وقد يكون فيها سمك بعيد لا يرى. وكذلك أيضا قوله إنه ماء عذب ما فيه دليل أنه عذب ولا أنه ملح، فلا ندري، المهم أنه ماء، نعم، بدليل ما يأتي، بدليل ما يأتي. لا، أما لأن العذب قد يبقى فيه السمك ما شاء الله، صحيح، إيه، لا هو يبقى فيه حتى هذا، بس إنه ما يعيش العيشة الكاملة، اللهم إلا كان فيه مثل ما قال الأخوان فيه أسماك خاصة في الملح ما يبقى. طيب، المهم على كل حال كل هذا لا داعي له، حتى لو قال قائل إنه ليس تحته ماء، لو قال قائل وأن الزجاج هذا يعطي كأنه ماء، نعم، بسبب مثلا أضلاع فيه ولا شيء، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأنه ما يتعين أن يكون تحته ماء، ما هو متعين. طيب، على كل حال ما هو متعين، لكن حنا إن تنازلنا وقلنا إن قوله حسب الحجة خلوا يصير زجاج شفاف وتظنه بحرا. يقول فلما وأما قوله لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار. يقولون إن الجن لما أن سليمان أعجبته هذه المرأة هم أن يتزوجها فحسدوها على ذلك فقالوا له إن قدميها وساقيها قدمي دابة أو قدما دابة وساقا دابة وحطوها بعد حمار لأنه أخطأ. وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة أيضا، اختبار المرأة، لأنه لما يدخل الصرح هي في الحقيقة إذا كانت تحسبه لجه، إذا كانت جبانة تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل أصلا. وإذا كانت مغفلة دخلت وثيابها نازلة، إذا كانت مغفلة. وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعت عن ساقيها، نعم دخلت هذا ورفعت عن ساقيها. ثم هي أيضا من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت وقيل لها ادخل الصرح وهي ستدخل في بحر اللجين يغيقها، فعلمت أن هذا البحر أن غاية ما فيه أن يصل إلى ركبتها أو نحو ذلك، وأنه لا يمكن أن يكون بحرا لجيا عميقا. لماذا؟ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام ادخل الصرح. فالمهم من هذا أيضا اختبار ثاني لذكائها وحزمها وشجاعتها. وأما أنها رجل حمار فهذا كذب بلا شك، والأصل فيها أنها امرأة مثل بنات آدم، ليس فيها شيء من هذا. نعم ما نفي عن شريعة من سبق، ما نفي عن شريعة من سبق. قال فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها. وهذا لا شك انه يدل على حزمها وقوتها وشجاعتها، لان الانسان الغريب اذا حصل له مثل هذا الامر قد يتوقع، وما ادري ممكن يخدعون ان يخلون اطب في هذا واموت، لكنها قويه وحازمه ايضا. اقدمت على الدخول لكن مع الاحتراز عن الاذيه، حيث رفعت عن ساقيه. والرفع عن الساقين إبراهيم يقول يؤخذ منه جواز إظهار المرأة للساقيه، فنحن نقول أولا لا يؤخذ منه ذلك، لأنه هنا فعلته للحاجة، وكشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس به حتى في شريعتنا، إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقيها في مثل هذا الحال فلا حرج فيه، لأن ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجات كما هو مقرر في علم الأصول، المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات، ولهذا يجوز النظر إلى العورة لأدنى حاجة، حتى إنهم قالوا يجوز أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته، وهذا بالضرورة سوف يكشف العانة لتحلق. فالحاصل إن نقول إن كانت شريعة سليمان تبيح مثل ذلك فلا دلالة فيه، وإذا كانت لا تبيحه فإنه أيضا لا يخالف شريعتنا، لأن الحاجة هنا تدعو إليه. وكشفت عن ساقيها لتخوضه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا. اطمئن الآن الرجل، اطمئن، ولكنها ليس كما قال المؤلف، ما هو بالغرض من هذا أن يتبين لسليمان هل رجل حمار ولا رجل آدمية، لا، الغرض أن يعرف بهذا ذكاءها وفطنتها وشجاعتها، وكل ما تدل عليه هذه الصورة من معنى يعود إلى المرأة فإنه يريده سليمان عليه الصلاة والسلام. قال إنه قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير، أي زجاج. هذه الجملة أيضا تفيد أنه قصد به مع اختبارها وامتحانها إظهار عظمة ملك سليمان، مثل ما قصد بإحضار العرش هذا المقصد. قال إنه صرح ممرد من قوارير، فتبين بذلك أمران: أحدهما عظمة ملك سليمان، حيث إن الزجاج يصنع له حتى يكون كالبحر اللجي، وثانيا الإشارة إلى أن هذه المرأة وإن كانت ذكية وعاقلة وحازمة فإنها يخفى عليها الأمر، قل لا، لأنها حسبت أن هذا الزجاج لجة من الماء مع أنه ليس كذلك، ففيه نوع من إظهار ضعفها أيضا، نوع من إظهار ضعفها، حيث إنه ظنت الأمر على خلاف ما هو عليه. وفيها وسائل إن شاء الله تعالى بعد في هذا من فوائد الآيات ما نعم. أنه ليش؟ والله ما يستبعد، ما يستبعد، لأن وجود الماء تحته ما مثل ما قلت ما هو بلازم. قال إنه صرح ممرد من قوارير، حينئذ عرفت مكانته وعرفت مكانة سليمان. وقوله ودعاها إلى الإسلام ليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الظاهر أنها بما شاهدت ألجأها ما شاهدته إلى أن تسلم، لأنها شاهدت أمورا منها إتيان عرشها، ومنها هذا الصرح العظيم الممرض من القوارير. نعم هي قالت كأنه هو، ومنها أيضا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخبرها بعظمته وقوته، حيث إن هذا صرح ممرض من القوارير وليس ماء. حينئذ اعترفت فقالت: ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيره. وعبادة غير الله من أعظم الظلم. قال الله تعالى عن لقمان حين قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن أعظم الظلم أن تتسلط على من حقه أبين وأوضح، ولا أبين وأوضح من حق الله على العباد. لهذا كان الشرك أظلم الظلم. عندما تخاصم إنسانا وأنت تعرف أن الحق له لا لك تعد ظالم، عندما يشتبه عليك الأمر بحيث ترجح 80% أنه له و20% أنه لك، يكون هذا الظلم أخف من الأول. عندما يكون 50% لك و50% له يكون أخف من الثاني. عندما ترجح 30% له و70 لك يكون أخف، وهكذا. فالمهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق وبيانه، وأظهر الحقوق وأبينها عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون أظلم الظلم الإشراك مع الله، أن تشرك مع الله أحدا. ولهذا تقول: رب إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. إذن النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيره، فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير له، فإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو فرطت فيما يجب عليك فقد ظلمت نفسك. وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد، فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد؟ لو أن إنسان قال لشخص: أنا بعطيك عصب، اقطع عصبي وحط اليد اللي ناقص من عصبه، يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. لو قال بقلع عيني لك حطها بعينك اللي مكسور، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان هذا لا يمكن في جسم مآله إلى الفناء، فكيف يكون ذلك في الأفعال التي عليها مدار سعادة العبد؟ فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت كائنة مع سليمان. أفاد المعلق بتقدير كائنة أن الظرف في قول مع سليمان في موضع الحال، يعني أسلمت حالة كوني مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ إيه؟ إذا قال الرجل أسلم، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. نعم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا عبر الإنسان عن العمل بما يدل عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل الإنسان حلفت عليك أن تفعل كذا صار يمين، لو ما قال والله أو حلفت لا أفعل كذا صار يمينا وإن لم يقل بالله، لأن هذا هو الفعل. إذا قال أسلمت صار إسلام، وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم أي استعمل كثير. طيب إذا نقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيها أنها أسلمت إسلاما كاملا، حيث أقرت بألوهية الله في قولها لله، وبربوبية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف وأراد تزوجه فكره شعر ساقيه، فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الحقيقة إنه مشكلة هذا. ها؟ حسان بس لجل أنت فين إن تجي الحماة؟ نعم. عاد بقينا بالشعر حين جتنا هالبلية هي. تقولها عملت له الشياطين النورة، والنور النورة تزيل الشعر. ويقال إن أول من عملت له النورة ساق بلقيس في أمر سليمان، حيث أن الشياطين عملتها له، وكل هذا كذب. ويجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء. وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نسأل الله لهم العفو، وأن الله يسامحهم، لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل. وأكثر ما وردت هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين، وهما كعب الأحبار ووهب بن منبه، فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلونه، نسأل الله ما يعفو عنه. قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام، فقامت المتزوج بالسيد. نعم. قدها ما كانت أو فلما جاء أصلها هكذا أرض
1: إيه؟
0: إيه نعم. ذكرنا في قولنا في قول العرشة فائدة الاختبار، اختبار الشخص بمعرفته وذكائه مثل هذا اللي حصل. وقوله تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يستفاد منه التورية، التورية في الكلام، وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد. فإن قولهم أهكذا ثورية، لأن حقيقة الأمر أن العرش اللي بين يديهم هو عرشه، فكان مقتضى الاستفهام أن يقولوا أهذا عرشك، أهذا عرشك، لكن أتوا بصيغة ثورية لإبعاد الأمر، لإبعاد الأمر، لأن كونها عرشها قد تتسرع وتقول لا، لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة وعليه الحرس وعليه المغاليق، فقيل لها أهكذا عرشك. وقولها قالت كأنه هو، فيه دليل على أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، لأنها قالت كأنه بالتشبيه ولم تقل هو، وفيه دليل على ذكاء هذه المرأة باحترازها مما يخشى أن يكون خطأ، لأنها لو قالت لا فقد يكون هو، ولو قالت نعم فقد يكون غيره، فقالت كأنه هو، فاختارت هذا للسببين الذين ذكرناهما في وقت التفسير. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، لقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام من؟ من كلام سليمان، وإن كان بعضهم ذكر احتمالا أنه من كلامها، لكن الصحيح أنه من كلام سليمان. لا، الله ما يصف نفسه بأنه مسلم. وأوتينا العلم، لما قال آتينا. وفيها أيضا وصد، لكن حنا أتينا بها بالأظهر المعروف، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه، أو فلا بد أن تكون النفس مشغولة إما بحق وإما بباطل، فهذه المرأة انشغلت بالباطل عن الحق. وقد قيل من الحكم إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. وقيل أيضا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا صحيح. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم حارث وكلكم همام، فلا بد للإنسان أن يهم ويعمل، لكن إما بخير أو بغيره. وصدها ما كانت تعبد من ذلك. وفي هذا دليل على أن البيئة لها تأثير، بقوله إنها كانت من قوم كافرين، فهؤلاء القوم أثروا عليها فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. وفيه التحذير من مصاحبة الأشرار، بقوله إنها كانت من قوم كافرين، حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم، وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم، ولكن لا تكن مخالطا لهم ومصاحبا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه المرء على دين خليله، وهو حديث حسن، فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق والحديث. نعم.
2: عذر الإنسان.
0: وشي؟
2: البيئة.
0: ما تعتبر عذر؟ يعني الواجب على الإنسان أن يفارق هذه البيئة، ولهذا وجبت الهجرة على من استطاع أن يهاجر. ولكن الرسول لما يقول فأبواه يهودان أو نصران من مجوس يخبر، والخبر لازم في الجواز، فقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا خبر، هل معناه من وجود أن نفعل؟ وأخبر أن قال والله لا يتم الله هذا الأمر حتى تقوم الضعينة من صنع إلى حضر الموت، فهل معنى ذلك من وجود المرأة أن تسافر بدون محرم؟ لا، فما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع لازم منه الجواز. طيب، وفي هذا دليل نعم قبل قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها إلى آخره. فيها دليل على عظمة ملك سليمان وتسخير الله له، ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تسخر الزجاج ويقلب الإنسان كما يشاء. نعم، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مستخرجا من البحر تستخرج الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مصاهر وأفران حسب حالهم، ولهذا قال الله عن الشياطين إنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. جفان جمع جفنة وهي صحفة حفر. كالجواب الجواب ما هي؟ جمع جابية وهي البركة يعني كبيرة. وقدور الراسيات يعني ما تنقل لكبرها وعظمها. فالحاصل أن نقول إن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان حيث تغفر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء. وفيه دليل على جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه القصة فيها عدة اختبارات لقوله ادخل الصرح ليرى هل تهاب فلا تدخل أو تغامر فتدخل بدون تحرز أم ماذا تصنع. فالمرأة بذكائها دخلت ولكن مع التحفظ والاحتراز كشفت عن ساقيها أي رفعت ثوبها حتى بان الساقان. وفي هذا دليل على أن المرأة من قديم الزمان قيمتها التستر، لأن قولها كقوله كشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة. وهو كذلك بخلاف الرجل فإن أزرة المؤمن فوق نصف ساقه، نعم أو قال نصف ساق نسيت اللفظ. الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وفي هذا دليل على وفي هذا دليل على أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 100%، لقوله حسبته لجة حسبته لجة. فإن هذا كما هو الواقع صرح ممرض من قوارير، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة. فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، أليس كذلك؟ قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأبيض أسود والرجل امرأة، نعم، بل قد يتخيل له في بصره شيء وليس له حقيقة. وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات وروايات الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ وليست معصومة 100%. ولكن لا شك أنه كلما تواردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد. ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ الرائي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما رأى أو فيما سمع. بل في المال مسألة، قد تلمس الشيء فتظنه لينا أو أملس وبالعكس. الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه أملس، والناعم يلمس الخشن البسيط جدا فيجده كالشوك. فالحاصل أن المسألة حتى في الأمور الحسية الخطأ يمكن أن يقع، فما بالك بالأمور العقلية؟ من باب أولى وأعظم. وبه نعرف ضعف الإنسان وأنه بحاجة ماسة إلى علم الشرع والوحي، مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نعم. لا ما هو إيه ما بالشكل من القطعيات، لكنها باعتبار الفكر واعتبار العقل صحيح. مثلا إنما الوهم قد يقع فيها، الوهم قد يقع فيها. نعم. ثانيا قال وفيه أيضا في قوله إنه صرح ممرض من قوارير، دليل على أنه ينبغي التأكيد، تأكيد الكلام في موضعه. ما قال هذا صرح، قال إنه صرح، وإن للتوكيد، والتوكيد هنا في محله، لأنها هي وإن لم تكن منكرة لكن حالها حال المنكر، حيث ظننته لجة وكشفت عن ساقيه. وفي هذا دليل في قول قالت ربي إني ظلمت نفسي، دليل على أن الله تبارك وتعالى قد يهب المرء ما يوجب له أن يسلم، بل قد ييسر له الأسباب التي توجب إسلامه بكل سهولة. هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دعيت وأكد عليها وبين لها الخطأ، إلا في قوله في أول القصة ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين، لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان وقوته عرفت أنه لا بد أن تسلم. فهكذا إذا يسر الله تعالى للعبد ما به الهداية فإنه يكون الأمر عليه يسيرا، وإذا لم تيسر له أصبح كل مانع يمنعه من الاهتداء، وإن لم يكن مانعا قويا. وفي هذا دليل على أن المرأة آمنت بسليمان، لم تسلم إسلاما مطلقا، لأنها قال وأسلمت مع سليمان، فدل هذا على أنها آمنت به، لأن مع للمصاحبة، فكانت من أصحابه المؤمنين به. نعم نعم، الأخير هذا قلنا أنها لم تؤمن إيمانا مطلقا، يعني ما قالت إني أسلمت لله فقط، بل صرحت بأنها تابعة للإسلام. أقول هذا لقولها مع سليمان، يعني مثلا ما آمنت بنبي آخر أو بشريعة أخرى، آمنت بشريعة سليمان فكانت من قومه، مع أنها كانت في سبع في اليمن وسليمان في الشام. وفي هذا دليل على في قوله إني ظلمت نفسي، دليل على أن المعاصي ظلم للنفس، وسبق وجه ذلك، وأن الإنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على نفسه من حيث السلوك السير، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه، ولهذا نهي عن إضاعة المال، نعم، ونهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، نعم، وأمر بالدواء تداووا ولا تداووا بحرام، وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس وبالوقاية من الحر والوقاية من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عندك. فالإنسان ليس حرا يتصرف كما يشاء في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو كما يشاء في ماله، لا، هو مقيد. نعم نعم إيه نعم، لأن الإنسان فيه نفسه، وقيل ثلاثة أنفس، أمارة ومطمئنة ولوامة، والصواب أن اللوامة من صفات الثنتين، ولكن فيه أمارة وهي التي تأمر بالشر وتنهى عن الخير، وفيه مطمئنة وهي التي تأمر بالخير. إذا ظلمت نفسي التي يقوله المطمئنة. وفي هذه الآية إثبات عموم ربوبية الله بقوله رب العالمين، ولا أحد له الربوبية العامة الشاملة سوى الله عز وجل. الإنسان قد يكون ربا لبيته، وقد يكون ربا لدابته، وقد يكون ربا لمملوكه، كما في الحديث الصحيح أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة. نعم. ثم قال الله تعالى وتقدم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق بها، بل ما كان منها مخالفا للقرآن أو لا يليق بحال النبي فإنه يجب تكذيبه، وما كان منها ليس مخالفا ولا مناخذ لما يليق بالنبي فإنه لا يصدق ولا يكذب. نعم، نعم ولا يخطئ ولا ينبغي أن يخطئ التفسير، لأنه إذا حكي بالتفسير معناه أنه صدق حيث جعل تفسيرا لكلام الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. عالم سليمان وجنوده هنا وهي تذكر كتاب الذي قال ألا تعلوا علي وأتوني

صالحا. تقدم أن مثل هذا التعبير هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم مفعول أرسلنا، وصالحا عطف بيان له، عطف بيان وليس بدلا، لأن كونه عطف بيان أوضح، إذ أنه يبين المبهم في قوله أخاهم. يقول المؤلف إلى ثمود، يقول الله تعالى إلى ثمود. ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يسمى الآن مدائن صالح، ويسمى الحجر، ويسمى ديار ثمود. نعم، هذه القبيلة يسر الله تبارك وتعالى لها من أسباب العمران في السهل والجبل ما برزت فيه على غيرها، كما قال لهم نبيهم يذكر لهم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نعم، ولكن أرسل الله إليهم صالحا وآتاهم بآية عجيبة، وهي ناقة لها شرب وللقوم شرب، يعني إن هذه البئر التي تشرب منها الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ماء، أذن لهم بأن يدعوا أن يشربوا منها يوما، وأمروا بأن يدعوها يوما للناقة تشرب منها وتذهب في اليوم الثاني للراعي. وفي اليوم الذي تشرب منه قيل إنهم يأتون إليها، ومن سقاها دلوا أعطتهم دلوا من اللبن. هذا من الأمور الإسرائيلية اللي ما تصدق ولا تكذب، لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها والعياذ بالله. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وعقر هذه الناقة وكفروا بهذه النعمة العظيمة. يقول أخاهم صالحا، أخاهم من القبيلة. ليش قال من القبيلة؟ احترازا من الدين، لأنه ليس أخا لهم إلا نفرا يسيرا آمنوا معه. صالحا أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله. أفادنا المؤلف أن هنا مصدرية، ولكن يجوز فيها وجه آخر أن تكون تفسيرية، لأن أرسلنا يتضمن أوحينا، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، وهذا هو دلالة أن التفسيرية، أن يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه. إذا قلنا إنها تفسيرية ما صح أن نقدر الباء أي بأن، بل نقدر أن بمعنى أي اعبد الله، يعني أوحينا إليه أي اعبد الله. اعبد الله قال وحدوه، وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس فيما أظن بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون، فجعل العبادة هي التوحيد. ولكن الصحيح أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذه المادة العين والباء والدال تدل على الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه. فعبادة الله معناه الذل له بالطاعة، ومنه بل من أعظم ذلك توحيده. فالصواب أن المراد بالعبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة. أنا أعبد الله، نعم، أي هو الغالب أن التذلل يكون على هذا التعظيم بلا شك والمحبة. نعم، قال فإذا هم ألف حرف عطف، وإذا هجائي، يعني فما الذي حصل بعد إرساله؟ إذا هم المفاجأة بالتفرق، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. ها؟ من حين، من أحسن، لأنها إذا فجائية. انقسم قومه إلى قسمين، قسم آمنوا به
وقسم

0: آخر كفروا به. من الذين آمنوا به؟ المستضعفون، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف، نعم، قال الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا منهم لمن آمن، الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. ما قال أتؤمنون به، أتعلمون. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني لسنا نعلم فقط بل نعلم ونؤمن. إن بما أرسل، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، ما قالوا إنا به كافرون، بالذي آمنتم به لإظهار المضادة له والمعاندة. يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء فإن ضدكم على طول. إنا بالذي آمنتم به كافرون، وهذا أبلغ ما يكون والعياذ بالله من المضادة والمحادة والاستكبار أيضا، كأنهم يقولون أنتم اللي تؤمنوا به هذا نكفر به. نعم، طيب، هؤلاء الفريق آمنوا وفريق كفروا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني يجري بينهم خصام، وهذا الخصام الذي جرى بين قوم صالح جرى أيضا في قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الناس قومه. ولا بد، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، لا بد من هذا، ولا يمكن أن يتمحص الحق إلا بظهور العدو، لأن العدو يورد والوحي يجيب، حتى يتمحص الحق بينا ظاهرا، حتى في الأمور الواقعية، حتى في الانتصار وفي الخذلان يحصل هذا أيضا. الله تبارك وتعالى ذكر من فوائد الخذلان في أحد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يتبين الحق تماما إلا بظهور عدو له يناقضه ويعاديه حتى يظهر الحق على الباطل. فإذا هم فريقان يختصمون، قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب. لم تستعجلون؟ الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتعجل، يعني أنه يوبخهم وينكر عليهم هذا الأمر ويتعجب من حالهم، لأن حال العاقل أن يستعجل بالحسنة قبل السيئة، لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة، لكن السفيه والعياذ بالله سفيه، مثل ما قال قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. ما قالوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، أمطر علينا حجارة. وهذا نسأل الله العافية في غاية ما يقوم الاستكبار والاستهزاء. هؤلاء يستعجلون بالحسنة بالسيئة قبل الحسنة، ويقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم، وهذا التحدي من أعداء الرسل للرسل يدل على تماديهم في العناد وأنهم غير مؤمنين، ولكن ذلك لا هذا الأمر لا يجابون إليه، وإن كان في ذلك نص للرسول لكنهم لا يجابون إلى ذلك، لأنه إذا أجيبوا إليه صار معناه أنهم يجابون على اقتراحاتهم، مثل ما قالوا لما قيل لهم عن الباب، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فيقال لهم: ما الرسل ما قالوا لكم إنكم تبعثون الآن؟ تبعثون متى؟ يوم القيامة. لو قالوا تبعثون الآن سنقول نعم جيبوا آباءنا، لكن هم قالوا تبعثون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة وستجدون آباءكم. نقول، يقول الله عز وجل حكاية عن صالح: لولا تستغفرون الله من الشرك. لولا بمعنى هلا، وهذا من معاني لولا أن تكون للتحضير. ولها معنى أخرى أيضا وش إيه، ويقال فيها حرف امتناء لوجود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع. وش الامتناء؟ تهديم الصوامع لدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. ما الذي يعين هذا المعنى من هذا المعنى؟
1: السياق.
0: يعينه السياق، وبهذا وبكثير من أمثاله يتبين أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي، ليس لها معنى ذاتي بمعنى أنها خلقت له، وإنما هي قوالب وثياب للمعنى الذي يدل عليه السياق. فأي ثوب تركبه لمعنى يدل على السياق فهو هو. وبهذا التقرير أيضا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية أنه أمر صحيح، وأن كل كلمة استعملت في مقامها فهي حقيقة فيه، حقيقة فيه. وكن مثلا ما تعرف في هذا اللفظ إلا لذاك المعنى الذي لم تسمى فيه ما يدل على أن ذاك هو معناها الذاتي، لأننا نقول ليس للكلمات معنى ذاتي. هنا الله أعلم. قلنا للإخوان أننا نبيش حاليا الوقت بناء على أن الجامعة تحدثنا في ثالث التفسير الثاني واسترخصنا منهم أنه أن نجزع ثلث الوقت بدل ما يكون الحصة عندنا ساعة إلى ربع تكون نصف ساعة. ها؟ والدراسة على من هذا؟ ها؟
1: أو لازم الحذف بعض؟
0: إيه هذا من حذف بعضهن أو صارت يوم ريوم؟ لا لا سؤال.
1: أبدأ نفس البداية.
0: إيه نفس البداية من 7:30 إلى 2 بالنسبة للمدرس، بالنسبة للطلبة من 7:30. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا، وأكد هذا الخبر فيستفاد منه أنه ينبغي أو يجب أحيانا تأكيد الأخبار المهمة ليكون المخاطب على يقين منه، ولا تقل أنا لست ملزوما ولا يهم أن يصدق أم كذب، بل إن مقتضى النص أن تؤكد ما ينبغي تأكيده للمخاطب. والفائدة الثانية دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة ليست عامة، لقوله ولقد أرسلنا إلى ثمود، ما قال إلى الناس جميعا إلى ثمود، وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيها الآية الثالثة أنه يصف إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر، فلا يقال إذا انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية، بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخر بقوله نعم أخاهم صالحا، بقوله أخاهم صالحا. وفي الآية أيضا الفائدة الرابعة أن الذي أرسلت به الرسل هو ما خلق له البشر بل الجن والإنس، وهو عبادة الله لقوله أن اعبدوا الله، والعبادة سبق معناه. الفائدة الخامسة أي هي عبادة الله، أن الذي أرسل به الرسل هو ما خلق له الخلق وهو عبادة الله. الفائدة الخامسة انقسام الناس إلى فريقين في مقابلة الرسل أو في مواجهة الرسل، مؤمن وكافر وهذا لتحقيق الحكمة الابتدائية والغائية في خلق الله. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو كانوا كلهم مؤمنين ما صار منهم كافر ومنهم مؤمن. هذه حكمة ابتدائية بالخلق منذ خلق. أيضا لتتم الحكمة الغائية. الحكمة الغائية هو أن الله تعالى خلق جنة ونارا وخلق لكل منهما أهلا، فلو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن لخلق النار فائدة. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا ابتداء. ثانيا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الغاية. إذ لو لم يكن مؤمن وكافر هل تتم كلمة الله في ملء جهنم؟ ما تتم. إذن فالفائدة الخامسة: انقسام الناس في مجابهة الرسل إلى قسمين: مؤمن وكافر. والحكمة من ذلك هو تمام حكمة الله تبارك وتعالى ابتداء وغاية. ابتداء حيث خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وغاية عليكم هذا. نعم. ولولا ذلك لم يكن لخلق النار فائدة، ولما تمت كلمة الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الفائدة السادسة: وقوع الخصام بين المؤمنين والكافرين، وأنه أمر لا بد له، حتى إنه ربما يصل هذا الخصام إلى الصدام المسلح، وهذا واضح. فإذا هم فريقان يختصمون، وقال تعالى في هذه الأمة: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالخصام لا بد منه مع آباء الرسل وأولياء الرسل، وربما يصل ذلك إلى الصدام المسلح والقتال، وهذا أمر مشاهد. نستفيد من هذه الفائدة السادسة فائدة السابعة، وهو أن كل متصد للدعوة إلى الله فلا بد أن يجد خصوما. كل متصد للدعوة إلى الله لا بد أن يجد خصوما، لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع من جاء بها وهو الرسول تلاقي ذلك، فما بالك بانتهائه. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قد نتوسع في معناها ونقول لكل نبي لا لشخص النبي ولكن لدعوة النبي، بدليل أن النبي قبل أن يبعث هل له عدو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين عند قريش قبل أن يبعث، وكانوا يقدرونه ويعظمونه ويحبونه، وبعد أن بعث وصار نبيا قامت الحرب بينهم وبينه. إذن ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، أي من حيث الدعوة. نعم. وعلى هذا فإذا فما بقيت هذه الدعوة سوف يكون لها عدو من المسلمين، عدو من المسلمين. ويستفاد ناخذ أيضا من الفائدة التي استشهدنا بها: أعظم مؤيد للداعي إلى الله، نأخذ منها أعظم تأييد للداعي إلى الله، حيث وصف الله خصومه بإيش؟ بالإجرام. حيث وصف الله خصومه بالإجرام: إذا ما دام الداعي معتقدا وواثقا من نفسه أنه على بصيرة فليبشر بالتأييد ولو بالعاقبة. نعم، لأن خصومه وصفهم الله تعالى بالإجرام، والله تبارك وتعالى لا يصرف عمل المسلمين. طيب ثم قال: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على من استعجل بالسيئة قبل الحسنة ولا لا؟ والاستعجال على نوعين، أحدهما استعجال بالقول بأن يقولوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، واستعجال بالفعل والحال بأن يسلكوا مسلكا يكون به العذاب، وذلك بالمعاصي، فإن المعصية استعجال بالعذاب بلا شك. الذين يعصون الله سبحانه وتعالى معناه أنهم استعجلوا عذابهم، حيث إنه سبحانه وتعالى أخبر بأن المعاصي سبب للعقوبة والعذاب، فإذا صار الإنسان يمارس هذه المعاصي فإنه يقول بلسان حاله أين العذاب. نعم. وعلى هذا فإذا رأيت الأمة على معصية الله وإن لم تقل أين عذاب الله وأين ما وعدتم به، فإنها في الحقيقة تستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن يؤخذ منه الإنكار على من استعجل عذاب الله، والاستعجال يكون بالقول وبالفعل الذي هو الحال، يعني بقال الإنسان وحاله. أما القول فأن يقول أين عذاب الله، ائتنا بعذاب الله وما أشبه ذلك، وأما الحال فإن المعصية استعجال بالعذاب، لأن الله تعالى رتب العذاب عليها ففاعلها يقول هات، لأن فاعل السبب يريد وقوع المسبب. هنا طيب، وقوله وفي هذا يستفاد منه، هذا تاسع أظن، يستفاد من ذلك نصح الرسل لأممهم، لأن إنكار صالح على قومه ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يستقيموا على أمر الله، ولهذا قال لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله. وفي هذا دليل على أن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. هنا لقوله لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، وهو كذلك، فإن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. نعم. وفيه دليل على أن الاستغفار سبب لجلب الرحمة، وهو أمر فوق دفع العقوبة. نعم. لقوله لعلكم ترحمون، وقد قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا رحمة، هذه رحمة من الله عز وجل نتيجة الاستغفار. إذن فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعم، وجلب النعم. وما هو الاستغفار يا خالد؟ ها؟ لا
1: استغفار مفروض
0: لا مش معناه
1: معناه
0: ايه طلب ايش
1: معناه طلب معناه ستر الذنب
0: ما تجاوب وش طلب
1: نعم.
0: طلب المغفرة
1: طلب المغفرة
0: ايه هل يعني اخطأ خالد بقوله طلب التوبة طلب المغفرة والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. وطبعا تستلزم طالب المغفرة يستلزم طلبه المغفرة إذا كان حقيقة أن يقرع عن الذنب، لأنه كيف يقول استغفر الله من الربا وهو يقع في الربا؟ ما يصلح هذا. فطالب الشيء لا بد أن يسعى بأسبابه. إذا قلت اللهم ارزقني ولدا صالحا، إن شاء الله ما لم تزوج، إن شاء الله المقدر لي ولدا صالح بيجي يصلح، فاستغفر الله وأنت لم تفعل أسباب المغفرة ما ينفع، فلا بد من فعل أسباب المغفرة بالإقراع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. طيب، وإذا كان الاستغفار سببا لجلب الرحمة فإنه من أسباب الفتح على المرء، فتح العلم، إن الله يفتح عليه علما لم يكن يعلمه من قبل. نعم. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان بعض أهل العلم إذا سئل عن مسألة قدم بين يدي إجابته الاستغفار فقال أستغفر الله أستغفر الله حتى يفتح لهم. وهذا ظاهر لأن المغفرة تحول بين المرء وبين العلم وبين المرء وبين الفهم الذنوب فإذا غفرت زال هذا الحجاب. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، الأول باختيارهم وهو التحريف والثاني بغير اختيارهم وهو النسيان. فالمعاصي سبب للحرمان من العلم والفهم، والاستغفار رفع للمعاصي وآثارها فيقتضي العلم والفهم. ومناسبة من الآية التي استقناها في آية النساء واضحة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائن خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. فتعقيب الاستغفار أو تعقيب الحكم بين الناس بالاستغفار دليل على أنه من أدوات الحكم بالحق الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار حتى إنه لا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت أسباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. ومن أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، من أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأشياء بأسبابها، علم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل يكثر من أسباب المغفرة في هذه بالتوبة بالاستغفار بلسانه، وكذلك أيضا بفعل أسباب المغفرة بأفعاله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بشيء أن يحقق ذلك الشيء بفعل الأسباب ولا يكتسل. نعم. لولا تستغفر الله. وفي هذا في الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب. لولا تستغفر الله. وفي هذا إثبات الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب هذا سفيه، لكن من يربط الأفعال بأسبابها. نعم 10 لا
1: 14.
0: طيب الجواب لما حثهم على الاستغفار وبين لهم نتائجه الطيبة كان جوابهم قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أعوذ بالله. هذا الجواب، يعني أنت ما أتيت لنا بفائدة، بل صرت شؤما علينا أنت وأتباعك. نعم. وهذا قال الذين يتطيرون بأهل الخير، والله تبارك وتعالى قد يفتن الناس، فقد يقع مثلا في مجيء الخير أو معه قد يقع بعض الآفات أو بعض الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة وابتلاء. نعم. ربما مثلا يحل رجل من أهل العلم والعبادة في بيت ثم يحترق هذا البيت، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. أهل الشر يفرحون ويفرحون يقول يلا شوفوا أسباب الطوع. نعم. احترق البيت لما جاء هذا الرجل. نعم. والله تعالى قد يفتن الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة،
2: هؤلاء يقولون انه بمجيء صالح ومعصيه قومه عاقبهم الله تبارك وتعالى بالذنوب في القحط والجد وغور المياه، فقالوا انت يا صالح ومن معك ما جئتنا بخير، ما جئتنا الا بالقحط والجد وغور المياه، فتطيروا به وقالوا تطيرنا بك، اصلح تطيرنا، ادغمت التاء في الطاء، نعم تطيرنا، وهذا الادغام على خلاف القاعده، لان الادغام بين ساكن ومتحرك وهذا بين متحركين، نعم، فادغمت التاء في الطاء، ولما ادغمت التاء في الطاء صار الحرف الاول منهما ساكن، ولاحظوا انه ايضا بعد الادغام طلبت التاء طاء، والساكن ما يمكن الابتداء به، ما يمكن الابتداء به، فطلبت الهمزه لتسهيل النطق به، ولهذا قال المؤلف وطلبت همزه الوصل، وطلبت همزه الوصل كل اجله لتسهيل النطق بالساكن، تسهيل النطق بالساكن. ومعنى تطيرنا اي تشاءمنا، تشاءمنا من السؤم، والسؤم معناه توقع الشر، توقع الشر من مشاهد او مسموع او زمن او حال، ولهذا قالوا ان التطير ماخوذ من الطير، مأخوذ من الطير، لا هذا تحسن، لا تحسن، لا تلواده وأنتم توسعون، مأخوذ من الطير. وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور، يبعثونها، وعندهم قواعد لهذا التشاؤم، إذا ذهبت يمينا يتفاعلون أو يسارا يتشاءمون، أو أماما يعيدون أظن البعث مرة ثانية، وخلفا يتشاءمون أكثر، فعندهم لهذا قواعد، فلذلك سمي هذا التشاؤم، سمي تطيرا، مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب تشاؤم العرب بهم، نعم، فهم يقولون اطيرنا بك أي تشاءمنا، وكان مجيئك تؤمن علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التشاؤم، تطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال، نعم هذا التطير، التطير هو التشاؤم شبه بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال، هذا هو التشاؤم. في مرئي جرى الإنسان شيئا فيتشاءم، أفرض أنه مثلا أراد أن يسافر، أراد أن يسافر فقابله إنسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل، يقول خلاص رجع، نعم هذا أسلوبه في مرئي. أو هم أن يسافر فلما خرج سمع رجل يقول ما فلان ابن فلان، قال خلاص رجع، هذا تشاؤم في مسموع. أو زمان يتشاءم يوم من الأيام، يوم الأربعاء، يوم الخميس، أو شهر من الشهور كشهر شوال، العرب يتشاءمون بشهر شوال في الزواجات، يقولون يتزوج شهر شوال ما يوفق، نعم فإن هذه الزواجات في شهر شوال كثيرة، لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع، قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكم أو أيكن كان أحصى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن ينبغي أن نتبارك، إن أردنا أن نعمل التفاؤل فإننا نتفاءل بشهر شوال، نتفاءل به، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بالزمان ولا نتغير به. الوقائع والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتساءل بالمكان، بالمكان نعم، تجد مثلا يجي يجلس في هذا المكان ثم تبط السوق تقول خلاص جم ها هذا ما يمكن يجلس فيه. أو يتساءل بالحال، حال الشخص مثلا. التساؤم بالحال أيضا هذا من تطير ما يجوز. قد مثلا يعمل الإنسان عمل ويعاكسه في أول أمره نعم، أو مثلا يهم أن يفعل شيئا غدا ولا فرغد ولا معه بعض التعب والعجز فيتساءم ويعدل بسبب هذه الأحوال التي تعرض له. فنقول هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أنت إذا عزمت فتوكل على الله، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الإنسان مثل ما قال القرطبي وكذلك غيره من أهل العلم يقول اللي علق تصرفاته بمثل هذه الأمور فهو من أجهل الناس، وأيضا هو من أجهل الناس حقيقة. ثم إنه ما يمكن يمشي الحال، ما يمكن يمشي الحال إذا بغى ينظر لهذه الأشياء. ولكن لاحظوا أن الفعل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر. الفعل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، ولكنه يكره الطيرة، لأن الطيرة فيها تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، وفيها أيضا منع للإنسان عما يريده من الخير. لكن التفاؤل فيه التسجيل، التشجيع على الخير. لما جاء سهيل بن عمر في الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وإنه قد سهل لكم من أمركم، إذا صحت هذه الكلمة في الحديث. فالحاصل إن هذا التفاؤل غير التساؤم، التفاؤل غير التساؤم. واعلم أن التساؤم غير السؤم، التساؤم غير السؤم. فإن السؤم قد يكون في بعض الأشياء مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في المرأة ويكون في الجار ويكون في الدابة، وهذا شيء مساهل. إن الإنسان قد ينزل بعض الجور وما يتساءم، لكن يكون فيها سؤم، يكون فيها سؤم، تكون دائما الخراب مثلا نعم، ودائما تحتاج إلى أعمال وتتعب. فإذا ارتحل عنها وارتاح ووجد ما يريد. كذلك بعض السيارات عندنا ما عندنا جواب لها في غالب الناس. بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان ويكبه وتتعبه كل يوم وخارج من السجن، ثم يبيعه ويشتري ثانية ويرتاح له نعم. ومثلها أيضا بعض الأحيان يكتب الإنسان قلم حتى بالأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يسأل، يجف المداد وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه نعم، ومرة يضيع منه ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحب. لكن هذا ليس تساؤما ولكنه سؤم، ولكنه سؤم. كذلك بعض النساء يتزوج الإنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التساؤل، قال السؤم. فرق بين هذا وبين هذا. يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا.

0: إذا كان يتعلق نعم لا إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بعامل مثلا ولا شيء. وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه جديد ولا اسمه صالح ولا اسمه قاسم لا ما هذا، لكن الشيء اللي بي معه معامل فأنا قد أتفاءل قد أتفاءل. سهيل بن عمرو له معامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفاءل، وهذا يكون من باب فتح الأمور باليسر. هنا نعم ما خير يمكن مثل ما فقط، ولكن الإنسان أول أمر ما يتفاءل كما هي عادة الناس الآن. أكثر الأوام ما يدرون عن المسائل هذه الحمد لله، ما يدرون عنها، ويصير فيهم يصير في خير في معاملة الإسلام، يصير في معاملة الشخص الآخر لو أنه يزيد أو صالح يصير سوء مبالغ. نعم لا لا يدل على أن مثلها مثلها من كان مثلها هنا، يعني معناه ليس السوء في زمن أو في مكان وما أشبه ذلك التشاؤم. وأنا أيضا ذكرت لكم الفرق بين السوء والتشاؤم، التشاؤم من فعله والسوء من فعل غيره، وهذا قد واضح أنه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركة للإنسان وفي هذا الشيء سوء من وبلاء. نعم نعم
1: وقال خير معقول لا
0: يمكن نعم
1: فدح حالها مع المعقود.
0: لكن هل معقود في نواصي الخير مطلقا أو في حال الجهاد؟ لأن لا لأن ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إن ما تسفن ولا تعلو سرفا ولا تأتي روضة ولا تصب ماء إلا كان له أجرا. لا نرى أن الحديث هنا وإن كان لكن السبب يقتضي ذلك، إلا صحيح نصف السبب ما الأدرى بعموم اللفظ، لكنه ما دام أن السبب صالح لحالة الحكم عليه فيجب أن يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا اللفظ عام مع أنه هو نفسه يصوم، إذن يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو أنه إذا كان الصيام يؤدي إلى مثل هذه الحال فليس من البر. نعم تكون وزرا تكون وزرا. ما أعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم أن الرسول وجد قرينة غير الإثم، ولهذا استدعى أن يسأل عن الإثم كأنه وجد في حال هذا الرجل مثلا، مع أني ما أدري والله الرسول هذا ما أعرف ما أرجع عنه ولا وجد.

هذه ينظر في سنته. إيه لكن هذا في استفاعل المسألة استفاعل لا بأس. لو كانت مسألة في عيد نعم ما فيها استفاعل. هذا قال سهل أن أمركم من صحة الكلمة هذه، لكن المشكلة الأول ما لها تأثير، ما لها تأثير إلا إذا كان ذلك من طريق الوحي مثلا أي هنا من طريق الوحي أن التأثير فلا تأثير. هذا الواقع يشهد بأنه لا حقيقة لذلك. تجد هذا اسمه عبد الله ها وهو عبد الشيطان، وتجد هذا اسمه سرورة نعم، وتجده من أخرنا ما لا تأثير إلا على الشيء يكون مثلا بطلق الوحي. هذا شيء ما قال رسول عليه السلام ابن أبي طلحة سماه عبد الله وبارك الله له لما دعا له بالبركة بارك الله له حتى كان من أولاده عشر يحفظ القرآن. يعني ينبغي أن يقارن في الأسماء ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يراعى ما أرشد إليه حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. يعني عبد الله عبد الرحمن أفضل من صالح ومن راشد ما نفسه يسمي اسم ليتفاعل به ما نفسه. الرسول قال لا تسمي غلامك يسارا ولا نجاحا، لا هذه أبعد وأبعد، هذه أبعد وأبعد. كنت إنك إذا سميت بأسماء رجال من الصالحين يكون مثلك، هذه أبعد. إلا إذا كان إنسان على سبيل المحبة لهم يكون على سبيل المحبة مثل ما يفعلون الآن بعض الناس يسمون بأسماء الزعماء الذين يحبون نعم ولا يصيرون مثلهم. طيب قالوا الطير نافك وبمن معك، هذا جواب الرسل، وهذا الجواب تجدونه ايضا اجاب به بني اسرائيل لمن لموسى، اجاب به بموسى وان تطم سياه يطير بموسى والناس، وكذلك اصحاب قرية الثلاثه تطيروا بالرسل الذي ارسل اليهم. طيب على كل حال هذا جواب اهل الشر انهم يجعلون الاسباب التي هي من افعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء المسلحين، والحقيقة أنها وقعت جزاء على أفعال الكفار، جزاء على أفعال الكفار. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أي تشاءمنا، قال وبمن معك أي المؤمنين حيث قحط المطر وجاعوا. قحط بمعنى منع المطر وجاعوا. قال طائركم تؤمكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله يعني وليس منا، وطائركم بمعنى تؤمكم، والمراد ما أصابكم مما تشاءمتم به وهو القحط والجوع عند من؟ عند الله وليس مني أنا. وإذا كان عند الله سبحانه وتعالى هذا من أبلغ الجواب، إذا كان عند الله فإن الله تعالى حكيم، ما ينزل هذا الشيء إلا في منزلته وبأسبابه التي يستحق بها. فكأنه يقول ما دام عند الله فالله تعالى حكيم، ما أنزله إلا في موطنه وموضعه، هذا السؤال عند الله. ثم قال بل أنتم قوم تفتنون، هذا الإضراب ليس للإبطال الأول ولكنه للانتقال، إضراب انتقالي، وتعرفون أن الإضراب يكون على نوعين، إضرابا إبطاليا يكون الحكم لما بعد بل ويبطل ما قبله، والثاني إضراب انتقالي مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، انتقال من شيء إلى شيء. هنا الإبطال الإضراب إبطالي ولا انتقالي؟
انتقالي، لأنه عند الله يفتنهم سبحانه وتعالى بما حصل. بل أنتم قوم تفتنون. ووجه الفتنة، وجه الفتنة أولا أنهم نسبوا هذا إلى صالح ومناع، وهذه فتنة عظيمة، فتنة ظل بها هؤلاء. ثانيا وجه الفتنة أنه أصابهم مع ما في إصالح إليه، فظنوا أو ادعوا أن أسباب ذلك صالح ومن معه، ففتنوا بذلك فابتعدوا عن الحق، ابتعدوا عن الحق. ومثل ما قلت لكم أنا قبل قليل في التمثيل، أن يحدث مكروه عند وجود رجل صالح فينسب هذا المكروه إلى هذا الرجل الصالح ومجيء هذا الرجل الصالح، فيكون في ذلك فتنة، فيكون في هذا فتنة. نعم. والله سبحانه وتعالى حكيم جل وعلا، يفتن الإنسان ويختبره بأنواع المفاتن. نعم، تارة بالمصائب، تارة بالنعم، تارة بالأمور التي توجب الاشتباه، ليمتحنه بذلك. ولهذا الدنيا كلها محنة، ما دام الإنسان دائرا بين أمرين، إما شر وإما خير، ولا لا؟ كل حياة ثابتة، شر ولا خير، وكلاهما يقول الله فيه ونبلوكم بالشر والخير فيه. إذن معناه انتبه الإنسان، انتبه، الفضل ليبلوني أعسر أم أصبر، المصائب ليبلوني أصبر أم أجزع. نعم، الشبهات العلمية التي ترد على قلب الإنسان ليبلوه هل يثبت أو يزيد. نعم، المسائل كلها في الحقيقة فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العاقل أن يكون حذرا دائما، أن يكون حذرا دائما. ولست أدعوكم في قول هذا إلى سوء الظن بالله عز وجل، ولكني أدعوكم إلى النظر في الأمور ليكون تصرفكم على وجه سليم، على وجه سليم. ولكن مع ذلك أقول إنه إذا تجاوز الإنسان هذه الفتنة حصل له الثبات والاستقرار. نعم، لأنه يطمئن قلبه ويرتخ في هذه الأمور ولا يزيغ بإذن الله بعد ذلك. لكن قد يفتن المرء فلينظر. ولهذا قال بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون بأي شيء؟ يقول بالخير والشر. ووجه الفتنة من في هؤلاء أن البلاء الذي أصابهم بسبب دعوة صالح إلى عبادة الله فكفروا فعوقوا، فهذه من الفتن، لأنهم قالوا أنت أسباب، وفي الحقيقة أن أسبابها هم أنفسهم، ففتنوا بذلك. قال تختبرون بالخير والشر. وكانت المدينة مدينة ثمود تسعة رهط أي رجال. المؤلف قال أي رجال، والرهط صحيح من الرجال، لكنهم قالوا إن الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم قال ما بين السبعة إلى العشرة. نعم، فعلى هذا تسعة رهط، يصير تسعة تسعة؟ لا. ولهذا فسر المؤلف الرهط بإيش؟ بالرجال. نعم، الرهط فسرهم بالرجال لا بمعناه الخاص، لأجل أن تستقيم الإضافة، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه إلا على تأويل. وقال بعضهم إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن الإضافة هنا بيانية، الإضافة بيانية، أي أن رهط تفسير لتسعة، كأنه قال تسعة رهط، تسعة رهط. والمعنى على كل حال هو أن هذه المدينة مدينة صالح أو مدينة ثمود كان فيها رجال تسعة. نعم، وكانت التسعة هذه
مجالا للتفاؤل والتساؤل. أحد يتساءل من العدد تسعة، يقول لأن تسعة جاءت في الإكثار في الأرض، تسعة رهط يفسدون في الأرض. واحد يتساءل بها الرافضة يتساءمون بالعشرة ويتساءلون بالتسعة. العشرة من المبشرون بالجنة، لكن هم يخرجون على الجنة طالب منهم ولكن من يحكم بذلك، لكنهم يتساءمون بالعشرة. عدوهم من العدد العشرة، وصديقهم التسعة لأنهم يكونهم آل البيت الذي وضع عليهم الرسول التسعة. فقال لهم شيخ الإسلام: يجب إذا كنتم تتساءلون وتتساءلون بالعدد أنكم تتساءمون تتساءمون بالتسعة، لأن هي اللي قال الله كانت في المدينة التسعة وأختم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما العشرة فإن الغالب أنها خير. نعم نعم، عشرة الحجة وعشرة رمضان

بالتنزل مع الخصم. قل له رحمه الله ما تستعلى لا بهذا ولا بهذا، هل عدد عدد كان ما في أثر للسجن. كانت مدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض بأي شيء؟ بالمعاصي، يفسدون في الأرض بالمعاصي. وكلما ذكر الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعصية الشرك فما دونه. لماذا؟ لأنه لا شك أن عمل المعاصي نفسه فساد، أليس كذلك؟ ثم هو سبب للفساد، هو سبب للفساد. نعم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال تعالى ظهر فساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي هي نفسها فساد وهي سبب للفساد أيضا، سبب للفساد. فلذلك كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعاصي، يفسدون في الأرض و بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم. شلون قرضهم؟ يقطعونه يخربونه يقصون منه، يقصون من الدراهم والدنانير. لكن هذا إسرائيل، إسرائيل ما في دليل. وله أيضا أكبر المعاصي، هذا صحيح أنه غش لكن هو أكبر المعاصي. على كل حال أهم شيء أنهم أنكروا الرسالة وكفروا بالخالق، هذه من أعظم المعاصي التي يفسدون بها في الأرض. وقال ولا يصلحون، يفسدون ولا يصلحون، يعني معناها أن فسادهم هذا والعياذ بالله الشامل، ما في صلاح أبدا. وهذا هو الحكم من قوله ولا يصلحون، وفيه فائدة عظيمة وهو أنه قد يجتمع الصلاح والفساد في أن واحد، كما أن الإنسان يكون مؤمنا ويكون فاسقا، يكون فيه إيمان وفي الكفر، في السفوق وطاعة، في فساد وصلاة ولا لا. فالأمور إما خير محض وصلاح محض، وإما شر محض وفساد محض، وإما خليط من الأمرين. هؤلاء القوم يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله، ما يصلحون بالطاعة أبدا. وهذا دليل على أنهم ليس فيهم خير محض، ليس فيهم خير أبدا، لا قليل ولا كثير. لكن فيهم أناس خيرون، من الذين آمنوا بصالح واتبعوه. لكن هؤلاء الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحون، دائما ما همهم إلا الفساد في الأرض في المعاصي وإلقاء الفتن بين الناس ومحاولة قتل المصلحين. ولهذا قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله إلى آخره. نعم. لا أصغر، ما لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه سيكون أصغر. وأظن ذكرنا هذه القاعدة مرة، كل من أثبت سببا غير شرعي أو قدري، يعني ما يقتضي الشرع ولا القدر، فهو مسلم لكنه شرك أصغر ما يؤدي إلى الأكبر. فأما ما اقتضاه الشرع أو اقتضاه القدر، ما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب لهذا، نعم، كقراءة الفاتحة على المريض سبب للشفاء شرعا ولا قدرا؟ شرعا، يعني جاء به الشرع. التجارب الذي يجرى على بعض النباتات وبعض الأدوية فيعرف تأثيره، هذا سبب قدر، جاء به القدر، جاء به القدر. الأشياء اللي ما دل عليه الشرع ولا القدر هذه ما يجوز نسبتها الشرع، مثل إنسان علق خيط برقبته وقال هذا لدفع العين، اللي علق الخيط خلاص ما عاد يجي العين، هذا ما هو سبب، ليس بصحيح. أين الشرع الذي دل عليه؟ وأين القدر الذي دل عليه؟ وكم من إنسان يصاب بالعين وعليه هذا الخيط؟ نعم، لا ما في
إيه لا يعتقد أنه سبب للنافع، أن النافع الله لكن هذا من أسباب النافع. لكن لو اعتقد أنه ينفع بنفسه وليس سببا محضا صار متخذا مع الله إله. لا هذا ما هو داخل في

سؤال ما شاء الله، أي إنسان يشرع ما لم يشرع الله ويعتقد أنه ما شرعه الله وأنه أصلح مما شرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، سواء حكم به أم لم يحكم أم خلى الناس يحكمون به. ولهذا يجب أن نفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله تشريعا وبين من لم يحكم بما أنزل الله فعلا. اللي يحكم بغير ما أنزل الله فعلا لا تشريعا هذا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا بمعنى يجعله هو الشرع شرع مبدل بدل شرع منزل، ويرى أن هذا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزل، فهذا هذا كافر ولا ينقسم فعله إلى ظلم وفسق وكفر، بل هو كفر محض. فإنتم فالحكام الآن الذين يقنون للناس قوانين يقول يجب تمشون عليه لأنها أصلح لكم مما سبق، هؤلاء كفار حتى وإن لم تنزل به النازلة واحدة من هذه القوانين فيحكموا بها فهم كفار. أما فهمت؟ يعني إنسان مثلا رئيس دولة شرع نظام يعرف أن هذا النظام مخالف للشرع لكن يعتقد أنه أفضل من الشرع وأفضل للخلق، وما حكم به لكن سنه وخلنا نسكنه، نقول هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، يجب الخروج عليه، يجب على الخروج. إلا إذا كان قد يكون متأول ذلك، قد يقول لا هذا ما خلف الشرع، لأن مثلا عندنا بعض العلماء الله يهدينا وإياهم يفتحون للحكام أبوابا حتى إنهم يموهون عليها، يموهون عليهم يقولون المسائل الدنيا ما للشرع فيها دخل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم حين تلقيها، فيموهون على الحكام يقولون مثلا تجوز البنوك لأن هذا من النظام الاقتصادي الحديث ما للشرع فيه دخل، تجوز الصناديق هذه التنميات ولا فيها شيء لأن هذه من الأمور الاقتصادية التي يرجع فيها إلى ما يقتضيه العصر ما للشرع فيه مرة. غالب الحكام قد يجهلون هذا الأمر فيظنون ان هذا صحيح فيلتبس عليهم، لكن اذا علمنا وفهمناهم وبينا لهم الحق وقلنا اعلم بشؤون دنياكم فيما يتعلق بالعمل والصناع، الصانع يعرف كيف يصنع القدر لكن قد لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الحراث يعرف كيف يبذر لكن الرسول قد لا يعلم ذلك، نعم، لكن احكام شؤون دنيانا من الاعلم بها؟ الشرع. ففرق بين الأفعال وبين الأحكام، أنا الآن مثلا أعرف مثلا أن هذا الشيء محرم من الصناعة أو من الزراعة أو ما كذلك، لكن هل أعرف كيف أصنعه؟ أعرف أن صناعة السيارات إنها من الأمور الطيبة المطلوبة لأن فيها من المصلحة، لكن هل أعرف كيف أصنع السيارة؟ أقول للكافر المشرك الملحد الشيوعي الخبيث أنت أعلم بشؤون دنياك صحيح ولا لا؟ لكن مو هو أعلم مني بحكم هذا الشيء، واضح؟ فقول الرسول أنتم أعلم بشؤون دنياك يعني أنتم أعلم هل هذا الشيء ينفع أو لا ينفع، نعم لأنكم جاردين وفاهمين، لكن أنا أعطيكم حكم شرعي لأن كل ما كان صالحا للخلق فإن مفتح للخلق فهو من الأمور المطلوبة شرعاً، لأن أصل الشرائع ما نزلت إلا لإصلاح الخلق. نعم. لا نعم لكنه الواحد يدرك هذا الشيء لأنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به علم، وإما أن يكون قد أدركه بالوحي. فمثلا ذكر أن الصفات ثلاث، العسل معروف بالوحي فيه شفاء للناس، الكي والحجامة يحتمل عندي أنا وعند غيري أيضا يحتمل أنه تلقى ذلك من الوحي.

0: ونحن لا نعلم بهذا. يحتمل أنه علمه من التجارب، علمه من التجارب وصدف عنده. ومع ذلك أيضا نقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته فإننا نثبت، يعني ثبت بقول الرسول وكذلك التجارب السليلة.
1: إذن الأصل نتنفعل ولا نقول من هذا من الجانب إلا ما ثبت في مثل
0: التقيه. لا مثل التقيه غيره، حتى مثل صناعة الأبواب والبنايات والأسهل هذا لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان قد مارسها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عنده في مكة، لو كان عنده نخل مارس هذا الشيء أو مارسه في مكة وعلمه به ما يدري عنه الرسول، الذي يدري عنه أنه أتى للمدينة أول ما أتى وقال والله أنا ما أظن هذا التقيه ينفع شيئا، حتى ما قال لا تلقفون، لكن الصحابة لتعب من التلقيف كم سمعوا هالكلام فرحوا قال إذن ما نلقف نعم وتركوا التلقيف. ما نعرف، لكن نعرف الآن قول الرسول الآن بسنة جناسة في الأمور التي تحصل في الممارسة والرسول ما علم عنه.
1: إن أصل
0: يحصل في الممارسة والرسول أخبر في أشياء تلقاها من الوحي وأشياء يحصل منها من الوحي أو من التجارب وأخبر بها.
1: إذن الأشياء اللي تكتب في الممارسة ما تلزم،
0: ما تلزم؟
1: يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم
0: قد لا يكون علم بها،
1: قد لا يكون علم
0: بها، قد لا يكون علم بها وهي الآن نافعة. عندنا مثل إبرة البنسلين ما كان رسول عليه.
1: لا أنا أخبرك
0: ما أخبر به الرسول قد يكون بالممارسة وقد يكون بغير الممارسة، مثلا السمعة من المن وماءه الشفاء بالعين، هل هذا وحي أو لا؟ هذه بالذات قد تكون وحيا لأنها خفية، لكن مسألة الحجامة ومسألة الكي هذا أمر معلوم ومعروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إليه.
1: المعلوم بالتجارب قطعية النص.
0: نعم إذا إذا إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ أنه يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، ما جزم ذلك، ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذه الثلاثة.
1: كلامه الأول ما هو
0: عن تجارب قول أنت، قول ولهذا أخذف الأمر، أخذف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام.
1: قال رأيي
0: هو قال أرى أن ذلك لا يفيد لا ينفع فيه، لكن مثل ما قلت لكم الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذن كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وفاتد الناس.
1: يعني بس قد يسأل عن بعض الناس كما أنه ليس مؤبر ليس أيضا طبيعي،
0: لا لا لا
1: اللي وردت.
0: لا ما هو صحيح، من يقول رسول ما كذا ما قال ليس فيه شيء أو كذا أنه ما يفيد، ثم لا لهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن ويستطيع أن يدافع، يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا العام، فيقول أن الرسول ما جزم. والشيء الثاني لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن، والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن.
1: مثلاً
0: هل يرد الحديث الثاني ظهر من سؤال محمد بن هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من أنواع؟ نعم، يقول هذا ما صحيح. أولاً إنهم هم الآن يؤمنون بالشيء، لكن بس على تصرف الوسيلة الآن، التكميدات والشيء بالكهرباء وما أشبه ذلك، نعم هذه معروفة الآن هم استعملها ويؤمنون بها، نعم. وكما قال الرسول على ان القوه الرمي، ما هو الرمي بالقوه الان، الرمي بالآلة الموجوده، والكي ايضا بالآلة الموجوده ليس بلازم ان يكون وهم أيضا الآن في بعض الأشياء يلجؤون إلى الطب العربي. أنا أذكر من ذات الجنب دائما يستجيب المريض يقول راح تطبق طبا عربي ويوفى ويوفى بإذن الله. بعضهم الحقيقة قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها الطب أو فعل بعض الذين يقومون بالحقيقة فعل بعض الذين يقومون هم. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في رأسه ثمن سيئة وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها خمسة نعم فهم الأطباء مثل يعني يقولون هذا الشيء وينكرونه لأن لا مثل هذا الحالة تجدون فيه لا في ناس ظهر ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه إيه بس أنها مهم معناها أصل التحريم يعني هو نفسه فعل سواء سعد بن معاذ رضي الله

0: عندك قد في حين أن قدم يوم السبت ولم الأحد. لا لا يقرأ من الناس إذا كان لغير عذر يعاقب الإنسان. طيب محمد إسماعيل عنده حديث السماء السبع وعمر بن غيث
1: نفسه
0: بس ما لقيت كلام. ما انت هذا انت ايه الكلام اللي بديه؟
1: نفسه
0: عليك
1: عديده
0: اذا ما لقيت مش لا
1: يكلف
0: الله نفسه لو جيت
1: قدام وحام
0: اي بس
1: على كلام العلماء
0: حوله
1: ما
0: لقيت
1: الا موافقه الذهبي
0: للحال. المهم بارك الله فيك تكتب الانتدي ما انا باكثر من هذا. طيب اذا بك من بعد قناه بات فلا تجب عليه ما لقيت شيء نبات؟ كان في الدرس مية المهذب صح المهذب بأن الأنساجية يرون وجود القراءة مطلقا صح المهذب بحث؟
1: لا
0: لا لا هو الكتاب الجامع لهم اللي مثل المغني عندنا صح المهذب المغني.
2: قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفسدون. قالوا هؤلاء التسعة بعضهم لبعض تقاسموا أي حلفوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر يتحالف على أن يبيتوا صالحاً وأهله. ومع البيات إنزال العقوبة ليلاً إنزال العقوبة فيه ليلاً فهنا حلفوا والعياذ بالله

اللام لقوله من قول سنة واقعة في جواب القسم، والنون للتوكيد، فهم أفسدوا هذا الفعل بالنون واللام والنون. يقول المؤلف بالنون والتاء ورم التاء الثانية. كذا عندكم؟

ما ظن الثانية لتبيتنه لتبيتنه. وأما لنبيتنه فإنه تبقى مفتوح. لنبيتنه وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا أرسل البيان. والمراد بالأهل أتباعه كما قال المعلم. ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون يعني أهل بيته، لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في الليل. فإن الغالب أن الإنسان في الليل لا يكون معه في بيته إلا أهله المختصون الخاصون به. ثم بعد ذلك بعد أن نبيته لنقولا بالنون والتاء ولم اللام الثانية. ثم اللام الثانية متى؟ إذا صارت جثة فتقولن. أما بالنون فهي بفتح الله بفتح لنقولا. يعني ثم بعد أن نبيته ونقتله إذا قام وليه بالأهل بفأره نقول له ولي أي ولي دم. ومن ولي الدم؟ ولي الدم عندنا اختلاف الإسلامية هم الورثة بفرغ أو تعصيب. وقيل بل هم العقبة هم أولياء الدم لأنهم الذين يؤدون العقل عنه. وأما لو الفرغ فليس من أولياء الدم. والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورث بفرض أو تعصيب. حتى الزوجة والأم هي من أولياء. لوليه نقول ما تزدنا حضرنا مهلة أهلي برم النين وفتحها مهلة ومهلة

القراءات فيها ثلاث كف النون وكف اللام، كف النون واللام مهلة، ضم النون وكف اللام، وهذان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف مهلة أهله. ومهلة أهله يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم على القراءتين، مهلة أي إهلاك، لأن مهلة من أهلك الرباعي، ومهلك من هلك الثلاثي،

تقول فتقول مهلة من أهلك، وتقول مقام من أقام. قام فينا مقام فلان، مثل ما قال أبو حيان في الجنية، قام ابن سيد في نفس سرعتنا مقام سيد في سرعة مدر. قام مقام، لكن عندما تقول أقام، أقام في هذا المكان مقام كرة تغنيه، ما تقول مقام مفهوم. وهذه قاعدة معروفة في النحو، أنه المصدر الميم إذا كان من الرباعي فهو على وزن اسم المفعول، نعم، وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل. أي مفعول مثل مهد، مهد أهله. فلا ندري من قتله، فلا ندري من قتله، نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا كذب؟ ما دام هم الذين قتلوه، فقولهم ما تجدنا من شاهده هذا كذب، لكن فيه تورية، لأنهم يقولون ما شهدنا بل فعل، والشاهد لم يفعل. ولهذا قالوا وإنا لصادقون. وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة

فأكتب النفي ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا نكذب. هذا هو. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا من قبل أهله واطمئنوا أيها الأخوة فإننا نقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب. يحتمل هذا وهذا. إنما هم المفسرون ذكر احتمالين، أحدهما أن يقولوا في جملة دفاع عن أنفسهم لولي صادق، وعلى هذا فتكون الجملة وإن لصادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا نهبط أهلهم وتثبيت ما شهدنا وإن لصادقون فلم نخبركم بالكذب. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نهبط أهلهم، ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأننا ما شهدنا نهبط ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا فالفاعلون ها لا من حقيقة أن فاعل غير الشعر فاعل غير الشعر وأنه يقول لهم ثورية هذه المسألة ثورية إلا معلوم أن من فعل فقد فعل بل أبلغ لا هم يهونون الأمر بعضهم على بعض يهون الأمر بعضهم على بعض حتى لا يكون في أنفسهم شيء لهم معلوم من الذي يحصل لكن لتهوين الأمر على بعضهم يرسم بعضهم بعضا. والحاصل أن هؤلاء والعياذ بالله أرادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر لأنه إتيان بصالح وقومه أو أهله من حيث لا يشعرون فإن الليل موضع السكون والهدوء فإذا أحد اعتدى

وأهله في الليل فيبيتون. ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك نصرا. مكرا مكرا منكر. وأحيانا يكون من فائدة التنكير التعظيم، أي مكروا مكرا عظيما. والمكر

ولو يقاعد خصمك لأن الأسباب الظاهرة ما تسمى مكر، فإننا في أسباب خفية. قال الله عز وجل في مقابلة ذلك: ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا، أي أعظم من مكر، مكرا أعظم من مكرهم. قال المؤلف: أي جاذلناهم بتعديل عقوبتهم. تفسر المكر بالمجازات. والصحيح أن المكر أخف من المجازات، لأنه مجازات من حيث مأمن المجازات. لكن العاب المؤلف رحمه الله أن يدفع بذلك صفة المكر عن الله سبحانه وتعالى، ففسره بالمجازات. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن المكر لا يجوز أن يحرف إلى معنى المجازات المطلقة، وأنه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محل، لا يمتنع وصف الله به في محله. فالمكر في محله يعتبر مدحا ولا لا؟ يعتبر مدحا. وفي غير محله يعتبر ذما. المكر بهؤلاء الناكرين مدح، يعتبر مدحا عظيما. ولهذا الصحيح في هذه المسألة الذي عليه السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بالمكر لا على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، لأنه على الإطلاق يتضمن صفة الذنب.

السهم، الساهة أحدها نفاس حسنى بكل حال، فهذه ثابتة الله على وجه الإطلاق، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك. والثاني صفات نفس على كل حال، أو صفات سوء على كل حال، فهذه ينزه الله عنها على كل حال، مثل الظلم واللغوب والجهل والعمى والموت والمرض والجوع والعطش وما أشبه ذلك، هذه ينزه الله عنها على كل حال، والولادة والوزير والشريف وما إلى ذلك، هذه ينزه الله عنها بكل حال. والثالث صفات ذات وجهين، تكون مدحا في حال وتكون ذما في حال، فهذه لا يصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنها على الإطلاق، مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، نعم هذه وان ذلك، هذه لا يصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه بكل حال، بل يوصف بها حيث تكون كمالا، وتنفى عنه حيث تكون نقصا. قال الله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم كذا، وقال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمسهم، وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال تعالى: وينكرون وينكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني هم لا يشعرون بعاقبة نفسهم، وهل يتم لهم ما أرادوا أم لا، ولا يشعرون كيف ينصر الله بهم، فهم لا يشعرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنصر الله بهم، كأنهم والعياذ بالله متمادون في الضلالة. والغالب من الذي يتمادى في الضلالة يعني فلا يسقط ويصم فلا يسقط، فلهذا قال: وهم لا يشعرون، والجملة في قوله وهم لا يشعرون من حمل الاعراب، نعم، حال حال من الواهب المكر او من الصميم المحروف في قوله ومكرنا مكرا عن جهل،

لا هو بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية وقد يشعر به. قال فهم يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكره. فانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أول أو جنن يخص منه يخص خطابه، يعني فانظر أيها المخاطب أو فانظر يا محمد وهو رأس هذه الأمة وقائدها وإمامها، فيكون خطابه خطابا للأمة أيضا. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، كيف هذه اسم استفهام معلقة ينظر عن العمل، ولهذا نقول إن محلها النص خبر كان مقدما، وجملة كان الأسماء وخبرها في محل نص مفعول لينظر. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، العاقبة ما يعقب الشيء، يعني انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر. أنا دمرناهم أهلكناهم، عندكم بفتح الهمزة ولا بفتح؟ فيها قراءة فتح الهمزة أنا دمرناهم، وكسرها إنا دمرناهم. أما كسرها فهي كقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم، فتكون مستأنفة على قراءة كسر، تكون مستأنفة لبيان هذه العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، كأن الذهن الآن يتسوق إلى هذه العاقبة، ففي أبئين في الجملة الاستئنافية بيانا لها إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على قراءة الفتح فهي بيان من الآخر بدلا منه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم، يعني هي أو أنها على خبر مكر محذوف، تقول هي أن هي أننا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكناهم من التدمير، وهو أبلغ من الإسراف، لأن التدمير يوحي بغلظ هذا الإسلام وعظمته، وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله بأمرين، بصيحة وردة، صيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم جهة، انهدم عليهم بناؤهم وتقطع قلوبهم في أجواءهم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، مثل هشيم الصعب صار إذا يجب هشم العرب، فهذه

دمرناهم وقوما، مع أن القوم لم يشاركوا في هذه الجريمة، ولكن هذا شؤم المعاصي، أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب بها أحدا شمل الجميع، مع أن قومهم يستحقون بالعقوبة لأنهم كانوا كفارا مكذبين، لكن تعديل العقوبة مقرونا بهذا السبب وهو مكر هؤلاء بصالح، هذا قد لا يكون القوم مستحقين له، ولكنهم شملهم العياذ بالله عقوبة هؤلاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات أخرى مفصلة أن نبيهم صالحا قال لهم

في 3 أيام، ثم بعد ذلك أخذهم الله تعالى بهذه الصيحة وقبضه. وقوله أجمعوا، محمد من الأعراب توكيد الضمير، وقوله وقومهم، لا من الضمير، وقوله قومهم القوم، يعني ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمنا بصالح عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونها. أما قوله بصيحة جبريل فهذا قد يكون مقبولا، لأن الله تعالى يقول ما أرسلنا عليهم صيحة واحدة، وهذه الصيحة إما من الله أو من جبريل أو من غيره من الملائكة.

0: ولكنه قيل انهم لما جاءوا الى صالح الدين امر الله تعالى الملائكه ان يحرسه، فلما جاءوا واذا الملائكه تحرسه فجعلت الملائكه ترميهم بالحجاره فهذا ما لا أصل له، إذا لم يكن هذا المعصوم فإنه غير مقبول، وهو أيضا غير لائق، هو أيضا غير لائق أن تكون الملائكة يرمون بالحجارة، كأنهم يعني من البشر، ولكن نقول الذي دمر الله به هؤلاء وقومهم هو الصيحة والرد كما جاء ذلك في القرآن، ولا نتعدى القرآن في هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول في سورة إبراهيم لا يعلمهم إلا الله، فما دام هذه الأمور من معلومات الله سبحانه وتعالى فإننا لا نتجاوز ما قال الله فيها إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند مخصوص. نعم على رأي المؤلف وصلوا إلى ذلك
1: طبق عليه.
0: نعم هم ذكر بعض العلماء أنهم لما خرجوا يصيبوا بالنظر، وأنهم قالوا لنلجا إلى إبهاء عن هذا المذهب، فلما لجأوا إليه انطبق عليه هذا الغار وهدف، وأن قومهم قالوا يطلبونهم ويدورون عليهم فلم يجدوهم، ثم رجعوا إلى قوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في الأرض ثلاثة أيام، وقال إن هذا هو الذي يظهر في النفس، لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمن، ولكن كان في هذا الغار حسبهم. وهذه القصة أيضا على هذا الوجه ما رأيتها ثابتة في سنة الأمن لأبي الصادق، ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مكر بهم فدمرهم وقومه، وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا، المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما

0: الله يتصدق مثلا فلوسهم والعذاب
1: نعم، لأن الله ما ذكر أن الإنسان على دمرهم في تلك البلدة. الحالة بينهم وبين هذا، ثم أنهم هم كل ذلك يقول بهم الرعب، أو ذهب ذلك من الأسباب، أو أنهم جاءوا فلم يتوصل إلى بيته، كان مغلق محكم. المهم هذه مبنية، ما تنزل. فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا. أنا دمرناهم قوما أجمعين، قال الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية أي خالية. نعم، أي خالية، ونصبوا على الخال والعامل فيها معنى الإشارة. فتلك بيوتهم، المشار إليه معلوم ولا لا؟ معلوم محسوس، لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة، لكنها كما قال الله تعالى خاوية، بمعنى أنها خاوية على رأي المعلم، وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى: أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة. وهذا المعنى أبلغ، لأن تفسير الخاوي في المتهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأسد، لأن البيوت قد تخلو مع العمار، ولكن إذا خلت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية. فإذا يلزم من دمارها خلوها، ولا يلزم من خلوها دمارها، والواقع أنها دمرت، لأن هذه الردة العظيمة لا بد أن تدمر. نعم نعم.

خال من البيوت بيوتهم حال كونها خالية. لكن أين العامل في الحال؟ لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسما بمعنى فعل. قال المؤلف العامل فيها معنى الإشارة لأن تلك بمعنى أصيل اسم الإشارة متضمن بحرف معنوي وفعل أي أصيل إلى بيوت خاوية. قال بما ظلموا في ظلمه الباء للسببيه وما مصدريه. يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل الى

لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفره كذا، لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم وليس كل ظلم كفرا. ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر، ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. وتفسير المؤلف بالظلم هنا بالكفر هل عليه دليل ولا لا؟ نعم عليه دليل، لأن فعلهم وتكذيبهم لرسولهم كفر. فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له دليل. نعم، وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل قصة على الصحيح، وليس المشار إليه مجرد بالذات، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعظون. يعلمون تخصيص هذا بالقدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. فليعلمون قدرة الله وحكمته وما جرى للأمم، كل هذا داخل، لأن المنايا يدري بما لا يعتبر

ثمن والعلم بها ما هو ظاهر، لأن بها يبتعد الناس. نعم. وكذلك أيضا الأخبار الواقعة

بناها من هذا التدمير الذي ذكر الله بالعقوبة أنجينا الذين آمنوا. وقولها الذين آمنوا قول المؤلف لصالح فيه نظر، صواب آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ومن معه، كما قال الله تعالى في سورة هود نجينا صالحا والذين معه برحمة منا. نعم، فالصواب الإيمان بالله، بل نقول إن صالح عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن ويشهد نفسه بالرسالة، يقول في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وأحيانا يقول إذا وقع الأمر على وسط ما قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمهم أن الرسول نفسه ملزم بأن يشهد لنفسه بالرسالة وأنه رسول الله، يؤمن بما أوحي إليه، وكذلك غيره من باب أولى. وقول المؤلف إنه

أقل من ذلك، غالب أنهم أقل من ذلك في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل رجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع له ثواب فظن أنه أمته فقوله، فقال هذا موسى وقومه. المهم أن

حلول العلم الذي لا ينبغي للإنسان يسعد نفسه في ذلك، لأن ما في فائدة، اللي فيه فائدة لا بد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب أصحاب السلف يسلون وسسمه وكبره ما رجع، نعم الغار اللي هم فيه أين هو في أي مكان، كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث السنة، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم خلق بعض الماء بعض الصراح يعنى أناس إنسان، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما رجع، وإن كنا قد نستفيد إن إذا كانت الصفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفت، لكن هل هذا ملزوم للحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه من خلال العلم. هذه أيضا مثله، هذه مثله. كم الذين مع صالح؟

وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول المعلق يتقون الشرك. ولو أنه قال يتقون المعاصي أو يتقون الله بس فكان هذا أولى، لأن الإيمان والتقوى بمعنى الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح عند الإطلاق من التقوى، بخلاف ما إذا قرن بالتقوى البرد وما الشرار فيكون التقوى للمعاصي والبرد للطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا، قال المؤلف منصوب يذكر مقدرا قبله، يعني واذكر يا محمد لوطا، فإنما ذكر بعد صالح وهو دائما يذكر بعد صالح. نعم، لأنه مدائن صالح وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعضها من بعض، وليست مجهولة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب يذكر مقدرا قبل ويبدل منه إذ قال لقومه، إذا كان إذ قال بدلا منه فكأن التقدير واذكر إذ قال لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الزواج. الهمزة هنا للسكان الاستلام ولا لا؟ يعني هنا أعلم، لكن التوبيخ والإنكار. نعم، وإن شئت تزيد على ذلك التعدد أو التعديل، يعني كيف إنكم تأتون الفاحشة؟ نعم، فهو للتوبيخ والإنكار والتعدد. وقوله الفاحشة أي لاستغراق الجن من حيث المعنى لا من حيث الأفراد، لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة،

كان فاحشة فاحشة من الفواحش. وهنا قال الفاحشة نعم، وهي أيضا أعظم من نساء ذوات المحارم، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونساء ذوات المحارم أعظم من الزنا، لأن الله وصفهم بثلاث أوصاف: فاحشة ومقت سوء السبيل، والزنا وصفه بوصفه فاحشة وسوء السبيل، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من زنى بمحارمه يقتل وإن لم يكن محصنا، لأن هذه أعظم الرذل من الممكن. كذلك أيضا اللواط الصحيح أن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا وإن لم يكن محصنا أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني أكثر من الحميد يرى بعضهم بعضا يفعل واحد بالثاني. ولهذا قال وتأتون في ناديكم الموت إذا اجتمع والعياذ بالله

خمس سنين إذا من البصر من الإبصار بالعين، وقيل من الأبصار بالقلب، يعني وأنتم تبصرون في الشهر وتعقلون. نعم، وكل إنسان له فطرة سليمة لك هذا الشيء، لأنه كيف يركب المثل مس هذا المركوب هي الفتاكر الإسلام. نعم، ثم إن المكان هذا أيضا ليس محل الجهل والشهوة، لأنه مكان متلوث بالأنجاز. نعم، وليس محل الله، فهو حديث في الفطرة وفي الحس أيضا. ولكننا نقول لو أننا أكثرنا الإبصار هنا بالإبصار الحسي بالعين والإبصار المعنوي بالقلب، فكان ذلك جائز. الحقيقة أن إبصار أن بساعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة، وكونهم يفعلونه وهم يشاهدوا بعضهم بعضا هذا أشد وأعظم. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتشكيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين فقراءة أيضا من أربع، أئنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا تكون بقوله الفاحشة. وهنا لاحظ أن الاستفهام هنا للتقريب، الاستفهام للتقريب، لكنه أكتب هذه الجملة التي قرأت الإسلام أكتب السوء بإن ولا أئنكم لتأتون، وهذا كقول أخذ يوسف أئنك لأنت يوسف، أي أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك، فقال أنا يوسف أنا يوسف، وفي جوابه لهم إهانة لهم، لأنهم هم أطلبوا من أن يؤكد لهم أن يوسف أئنك لأنت يوسف، ما قال إني لأنا يوسف، قال أنا يوسف. نعم، أنا يوسف، فهذا التأكيدات استهانة بهم

تجديد الجنبة. ولهذا قال لهم لكن بس هذه المسألة الاستفهام للتقرير يقرر مع التأكيد أئنكم بتأتون الرجال شهوة من دون النساء.

0: على كل حال وفيها إنكار جهة أنهم يأتون الرجال سهوة وليسوا أهلا لها، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال من دون النساء وهم محل السهو، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا، ولهذا قال لهم جهة أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهذا أبلغ، يعني لو أن النسل ضيقت ما بقي إلا هذا الطريق لكان أقوى، لكن هنا طرق محللة مباحة وافقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا. كالذي يدع المدخلات ويأكل الميت، وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا، نعم، ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا. فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات، إذا كان لها بدائل من الحسنات تزداد قبحا. ولهذا قال لهم أتأتون الرجال سهوة، لو أنه اقتصر على هذا وقال أتأتون الرجال سهوة بل أنتم قوم تجهلون حصل التوبيخ والليل.
1: قالوا طائركم معكم الفوائد
2: آخر ما أخذنا أين قال طيرنا بك آخر ما أخذنا إثبات الحكمة والعلم
1: كذا ذكرنا هذا ذكرنا أن الاستعجال بالسيئة يكون بطلبها أو بالأفعال التي تسببها ذكرنا هذه
2: بداية
1: الشرح قال الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الآية بيان مسلك المكذبين للرسل أنهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه بقولهم حين أصيبوا بالجد والقحط اطيرنا بك وبمن معك، مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى لقوله طائركم عند الله، ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر، لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب، نعم، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى

يرد الباطل بالحق بدون سكوت، وقوله في جوابهم قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله، أنه لا يستحى الباطل بل يرد عليه ويبقى. هذه الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد، يكون الرد من جنس الإيراد، فهنا تطيروا بصالح ومن معه، فبين أن طيرتهم وشؤمهم بسبب أعماله، لكنه قال طائركم، يعني اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه، بأمر لا جدال فيه، لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام. لو قال هذا الجدب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد، ولكن ينبغي أن يختار المجيب ويختار الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه بالله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتبقى من المغرب، ما قال لا أنت من تحيي وتميت ولكن تقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عن من يستحقه، وهذا ليس بإحياء ولا إماتة، مع أن هذا هو الحقيقة، لكن هذا يكون فيه جدل. إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل، ولهذا بهت الذي كفر. وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة اللي ما تؤدي إلى النزاع والجدال، لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال، نعم، واللف والدوران. لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه، نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه، نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة ثالثة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس. قوله فلما جاء صالح وجاء الجد، الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى، وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بساعات وإلا برمح، نعم، ما احتاج ولا إلى قول، ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. وافتتن الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم سبتهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يفتتون لا تأتيهم، ولكنهم لم يفتروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وآخرون، قال حين ما فزنا يوم السبت، نعم، فقلبهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يفتن الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب.

0: ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس وعلى حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابه فتنة صبر حتى يجتازه. واضح؟ طيب. وهو يدل عليه هنا قوله بل أنتم قوم تفتنون. نعم.
1: هذه
0: الفتنة ما تكون قصيمة لها. لا لا، ما تكون مضادة. هذه فتنة لأنه هو عليه الصلاة والسلام بيّن أن السبب ما هو الرسالة، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالته. أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بطين كثير. وما قال آية أن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آية أن يصلكم الله بقحط وحصل فهذا آية. وفيها أيضا قوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، في مبدأ العصابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إثبات الفساد لو لم يمكن اجتماعهما. هذه فائدة ففيها إثبات أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومن هنا أخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان الصلاح والكفر فساد. نعم. وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع، وخالف في ذلك طائفتان من الناس والمرجئة. المرجئة قالوا ما يمكن الإنسان إذا كان مؤمن في الأحوال الصالح ولا يعذب بذنب ولا يلام عليه، والخوارج والمتزلة بالعكس قالوا ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يجب الفسق صار كافرا، ومن أتى ما يجب الكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارجا من الإيمان بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على خلاف ما قال. نعم، لأن الاجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم. لا، نقول المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان فيه مثلا 10% لا بد أن يكون ناقص الإيمان. ولا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مثلا لو أصاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر ينقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطوع بسائر التطوعات، ما نعطي هذا وصف الإيمان المطلق، بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
1: يفسدون في
0: الأرض
1: ولا
0: ليه
1: مثل
0: كل أصحابي وغيرنا السكوت والكلام؟ وقلنا
1: لو
0: يتحقق
1: الوصف
0: في
1: واحد
0: منهم
1: والثاني
0: لا لا، وبارك الله فيك، لأن السكوت والكلام متناقضان.
1: نعم،
0: متناقضان. أما الصلاح والفساد فمتضادان، يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة. قل فيهما إثم كبير وما نفعلنا. أما هذا فهو السكوت ولا كلام متناقض، يعني ما يمكن يوجد أحدهما إلا بفق الآخر. نعم. وفيه دليل. نعم. ثم قال مستدام الأول. وفيه الفائدة الثالثة أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض لقول يفسدون. وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المساجد، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في الخير وفي الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. ننتو أخذ. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. ما ذهب كل واحد مذهب؟ اجتمعوا أول على تدبير الخطة ثم على تنفيذها عليه السلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم. فالحاصل أن المسائل دي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهم بأمر ويمشي على منهاج أنه يجعل معه أقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد، عاد إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولاه. نعم، هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ أين على شر من أعظم الشرور. نعم، وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات أيضا لقوله لنبيتنه وأهله، لأن التبييت اغتيال، إذ أن الاغتيال معناه هو القتل على غرة، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو تحرز النظرين، لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق خاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله؟ لا، فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي فيه اقتصاصه اللي فيه التخيير، إنه يجيح على دم عندها حد، لكن المهم من ذلك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك تحصل القتل. أما يجيه هنا مثلا أو يجيه في بيته وهو غافل، هذا ما يمكن تحرز منه، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز بالسياح من حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا أنه على على خفية أنه سمعان تحرز، لأنه مثل ما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا سمعان تحرز، لكن الكلام على غرة من المقتول هذا هو قتل الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة، ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم.
1: الله
0: سبحانه وتعالى ذكر في مقام الصلاة وعلى حرمة. لا، بمعنى أن الاغتسال موجود حتى في الزمن السابق، هذا قصد، وليس معنى هذا من المبدأ المباح. لا، إن هذا موجود ولا زال موجود، يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود، غالب الأمور من خير أو شر تجدها أصل في الأمم السابقين. نعم.
1: بسم الله.
0: نعم.
1: بسم
0: الله. إن كانوا يسلكونه بنا فسلكناه بنا، ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. ثم قال طيب، وفيه دليل بقوله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، دليل على الإنكار، إنكار المدعي. وهذا الشيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل، قل لا، من قتل هان عليه أن ينكر القتل، لأن القتل أعظم من الإنكار. فلهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة رابعة، أنه أي أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. فما فهمت؟ يقتلونه ويقولون ما شهدنا مهلك أهله، اتفقوا على هذا، دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قالوا ما شهدنا مهلك أهله يقال أنتم القاتلون. فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل، أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، ما يثبت له الحق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمدعى والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، لأنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة، إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسان وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صال علي ولم يندفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قول ويقتل، أما فهمت؟ إنسان ادعي عليه المقاتل فهم قال نعم أنا لقاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني. نقول له هات بينة أنه صلى عليك وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما بصلنا على أمام الناس. لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن نقتله ويوم القيامة تكون عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق. فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل اللي يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. وما قاله الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به، ولا يمكن العمل إلا به. أما كن يقول نقتلك تلقى حسابك عند الله هذا فيه نظر. نعم طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مثل الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته لو وجد المقتول في بيته أي في بيت القاتل عجلا من دخل عليه البيت يقتل أو بينتهي حرمة أهلي وعجزت أن دفع إلا بالقتل، يقول نعم ولو كان لأنه يمكنه عازمه لجل أخذ نعم وش إيه هم يقولون نعم بيته، لكن هم يقولون الآن قتلته عمدا ما في شبه، بس ادعى أنه صائب. يقولون كونه بيته ما يدل على ما قال، لأنه يجوز أنه يتدرج منه وتفضل عندنا. نعم تفضل عندنا نوريك ولا تقول أحلم هدوة بحاجة البيت والمسجد. نعم الحاصل مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره الشيخ الإسلامي أبدا. طيب ها الكلام على أن قوله ما شهد ما لك أهله يدل على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبين. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم مكرا ممن يمكرون به وبرسله. فهؤلاء أرادوا المكر برسوله ولكن الله تعالى مكر بهم بما هو أعظم. وفيه دليل على وصف الله تعالى بالمكر لكنه ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل التقييد، فيقال مثلا هو ماكر بأعدائه أو بمن يستحق المكر أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره، ومن ذلك من مكر الله بالعبد وهو لا يشعر استدراجه إياه بالنعم حيث يثدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان، ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا نعم فيتمادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد، أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتذر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى أو إلى وصف الله تعالى بالظلم أو ما أشبه ذلك مما يقع من باب الملحدين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر ليعتذر، من نظر بعين العقل والعدل، لابد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور، لا سيما في أمور المكذبين. وفي دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ وأشدها تأثيرا، بقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس، والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل يعزلي أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء، حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أن دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة تعم. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم، العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد. يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده، نعم، كالفيضانات والرياح وغيرها فتدمر الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وإنما كان كذلك والحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأني أنا إذا علمت أن المصيبة ستعود سأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة ولا لا. لكن لو أننا نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عما، بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان يصرع من شمه وإن لم يكن في بيته، نعم. ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم، يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم نعم لا أجابوا لا. دعنا من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم منهم سلموا من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجود الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيره، ومع ذلك تأثر في القلوب. لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا قد يأتي الله تعالى ببركان عظيم يفدد هذه الأشياء. يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدل كل هذا الأمر. نعم، ولهذا لا بد من عمل. الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة. لأن اللي يضر الدعاة إلى الله، إن الحقيقة بعض الحن الفوائد شر، الذي يضر الدعاة إلى الله الآن واحد من أمرين: إما جهل أو سفه، يعني إما أنهم ما عندهم علم بين رافع، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجب الله. واضح؟ مثل ما يوجد من بعض الأخوان الذين يتشددون في الأمور، يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجب الله، وهذه مسألة عظيمة. أو يكون عندهم سفه، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تسرع وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل ثماد من المدعوين يفوت الفرصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة. وادع إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يقول: أن دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين. وش عليه؟ أن بيوتهم خاوية. وش معنى خاوية؟ أي إما خالية وإما متهدية مدمرة. نعم، خاوية. وهذا قد نقول إن في فائدة، وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس. فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بوي من الأول مرة ترى. نعم، وهذا دائما تجدونه في القرآن: وقضينا إليه ذلك الأمر. مش ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مستحيل. عندما تقف وقضينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بألف. مش الأمر هذا، ينتهي أن دابر هؤلاء مقطوع مستحيل، يتبين لك وقف هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التدمير والإتلاف من أسباب الظلم، كقوله: بما ظلموا. بما ظلم، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما دام لا يعاقب إلا بسبب ذلك العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التدمير من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يصفها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا، ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة، ولهذا قال يجب عليه الإصطلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصل. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يختلفون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة: هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل أصله. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعالى في الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بمقتضى حكمته، لأن الحكمة تقتضي هكذا. نعم، الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، بقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعظون به، ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال المحسوسة. نعم، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية في إذ جاءهم المرسلون إلى آخره، هذه من الأشياء المشهودة المحسوسة. نعم، مثلا الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم، أولا، وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء، ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، وتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية، أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنه من زمان صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة، صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليها، ويجيبون آيات. نعم، يجيبون آيات تدل على هذا. نعم، مثل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم سواء في الرزق، والناس شركاء في ثلاث، وهكذا. وبدأوا يحرفون الكتاب والسنة لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء ملة. وهذا كثير أيضا، وفيه أيضا محدثون دولة. مر علينا الذي قال المهدي لا سبق إلا في إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم، قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر وسبي مهدي أو جناح. نعم، الحاصل إن هذه بلى، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوة، للعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط ويكون العلم قابعا يا أحمد في صدوره. نعم، إذا لم يكن هناك دعوة، أنت الآن وارث من الأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثوا الأمر، إذ ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه. نعم، اعلم ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل ضرر عليك وعلى الإسلام أيضا، لكن اعلم وادعوا ولا تبالي، واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير، لابد. ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة وش عملت؟ ولا قنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم. وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتكميم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه في هاللحظة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فوعدهم قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، وش قالوا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من نبينا ولي فتنا تقضي عن ثقافه، فهو لسبب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر.
2: قال الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة، لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوصف، والحكم إذا علق بوصف دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذا الثانية الحث على الإيمان والتقوى، لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يسلك أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نجوا. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أهلك من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوصف الإيمان والتقوى، لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال. في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إبراز الغرض الذي من أجله أرسل الرسول، لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض. وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض انتشال قومه من هذه الفاحشة العظيمة. ولوط إذ قال لقومه، مع أنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى. نعم.
3: لماذا لم يعني الرسل سواء الوقت لماذا لم يتعنوا الطلب الشعاب حتى يؤمن حيث لا يقالبوه هذا الشيء حتى
2: المؤمنين طالبوهم أولا بالإيمان ثم بهذا الكلام هنا فيما قص الله
3: الآيات كثيرا يقرن هنا قرن
2: بالواو ما تقول أنها الفورية ولا تقول التعطيب ما تقول
3: لأن النبي صلى الله
2: عليه وسلم خالف سيرة لا حتى سيرة ما تدل على المخالفة ما تدل على المخالفة وهو إن إما أن يكونوا مثلا أخطأوا في هذه العملية مع تحقيق العبادة ويكون الأمر بعبادة الله من باب الأمر بالاستمرار عليه، أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن أنهم عليه. الفائدة الثانية أن الرسل يرسلون إلى قومه بقوله إذ قال لقومه، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه وأنه في قمم الفواحش لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة لقوله أتأتون، يعني الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا سواء كان محصنا أم غير محصن، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهق وإتباعه بالحجارة أو يقتل بالسيف أو يقتل بالإحراق بالنار، اختلفوا في هذا. المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإيمان. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخبيث فإنه يسلكه. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها بقوله وأنتم تبصرون، فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علنا وشهرا ينكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بالجملة الحالية في قوله وأنتم تبصرون. نعم. ما هي؟ لا يجب قتل ما لها حد في كيفية قتل كيفية
3: لا يعني
2: لا
3: وإنما بحسب
2: بحسب ما يكون رابع فعله أبو بكر رضي الله عنه، فعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، ويذكره ما أنكر عليه. هذه خمس فوائد. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فيه دليل في هذه الآية من الفوائد: أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تصرون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون الرجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك، يأتون الرجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان بقوله بل أنتم قوم تجهلون، كأنه قال إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل أي سفه، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون الرجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال الكبار فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخص الانحطاطات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم لقوله بل أنتم قوم تجهلون، فأكاد الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا عن شهوة بمقتضى الطبيعة.
3: ما يشكل على ما روي تحاضر بعض الأهل،
2: إيش
3: ما روي متحاضر يعني بعض الأهل حاول
2: تباعد مقاربة بعض الصديقين خوفا من هذا الفعل
3: أو
2: خوفا
3: من
2: يقع يوم الصديق. كما أن الزنا قبيح من الفعل، ومع ذلك قد تدعو نفسه إليه، فلا يمنع أن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى ما يخالف من سر الطبيعة. ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعة، فهو كأكل وشرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس صحيح، أن بعض النفوس الساخلة قد تدعو إليه.
3: الزنا بمقتضى الطبيعة مرغوب،
2: يعني الزنا محرم بوصف
3: الشريعة. نعم.
2: لا بمقتضى الطبيعة لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها حل له ذلك، أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا نفسا مقلوبا عليها أمر. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا شهوة طبيعية تمليها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان هو مثلا يستعمل هذا المحل اللي هو محل الخبث والأنتان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله له. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر، يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف، إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية، نعم. وقوله آل لوط من قريتكم، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو جرثومة طارئة حادثة على محل فيجب أن ننزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، وليس منهم. ولهذا قال: أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم. لم يقولوا من القرية، بل قالوا من قريتكم لإغراء للإغراء بإخراجه، من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قريتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوه، القرية لكم ما هي لكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق درعا بالدعاء في المسلحين يقولهم أطلوا هذا ما هي بدرستهم، أو لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد، أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم وهو الأمر بالإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهرا هذا حسن يقتضي المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالون وظلوا عن الحق وعمي عليهم الله سبحانه. والغالب أنهم ضالوا، أنهم زائغون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤلاء يريدون التطهر منه، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نجسا لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه؟ الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يثيرة فتمسكوا بها. وقولهم إنهم أناس يتطهرون، أناس نكرة، والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منه والإغراء بإخراجهم. قال الله عز وجل: فأنجيناه وأهله. لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج في أمر الله، فإن الملائكة أتت إليه وأمرته أن يسري بأهله إلا لمرأته كانت من الغابرين، فسرى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ إيه؟ كيف؟ ما المنقطع ومنقطع؟
3: قطع مفاهيم من غير جنس.
2: طيب وهنا
3: لا مو جنس
2: اذا مكره. فان جنه واهله الا امراه. وفي هذا دليل على ان المراه من الاهل لان الانسان يأهلها ويأوي اليها وكذلك هي بالنسبه اليه. الزوجه من اهل

0: بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. الغابر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي بقية ولم يفي بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وهذا هو معنى قوله تعالى: وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرض وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليست كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال: إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وهو حجارة السجيل أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، بهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، بل كل ما حصب به الإنسان من فوق يسمى مطرا. ولهذا قال: أمطرنا عليهم مطرا، والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف حجارة السجيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية: وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخطوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبه، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سافلة، انهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فساء بئس، إذا ساء فعل مار مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذم. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مطر المنذرين، هذا أيضا فعل لإنشاء الذم. قال: مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. ليش مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، تبي فاعل وتبي مبتدا. المخصوص بالذم هو المبتدا المحذوف. فإذا نقول في إعرابها: ساء فعل ماض ومطر فاعل وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف، تقديرهم مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بدله اسم منصوب يجعل بدلا، يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى:
1: الصبح
0: يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى أن الظاهر إلى الزوال، يسمى ضحى

0: أما صبحا فلا ينام. فلا ينام.
1: من
0: وبين نجاة لوط أهله وهلاكهم إلا من السحر والأبرق.
1: مين
0: جاء؟ كأنه يعني أحضر من موعدهم الصبح. موعدهم الصبح. الصبح من أول
1: نهار أيضا. اسم أول نهار. نعم.
0: قولوا هذا. هل نقرأ الآية اللي جبتها الأخير فأخذها من الصيحة؟
1: مستحيل.
0: أو مستحيل؟
1: لا مستحيل.
0: طيب نخر ناظرها ناظرة
2: ناظرة
0: نعم.
2: قوله تعالى إنهم نشوك وفاسي بأهلك قطع من الليل والسبع البارة ما يتحدث.
0: أي هدى على أنهم مستحيين يعني في ثمن الأصباح. ولهذا العذاب استمر بهم إلى الأشقى. ثم قال قل الحمد لله. قل يا محمد الحمد لله على إهلاك على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم ويكون من جملة ما يحمد عليه إهلاك الكفار. إهلاك الكفار لأنه دال على عدله بأخذ هؤلاء وعلى فضله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكننا نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنة وصفاته كلها كاملة، فيحمد على هذا وعلى هذا. ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه، وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال. ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم. هذا المفعول قدره المؤلف. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول؟ يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفى، بالدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى. او هي جمله مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بأنه سلم من استطاع وأنجاه. في احتمال للأمرين، لكن أيهما أقرب إلى السياق؟ والله فيها احتمال، ما يترجح عندي أحد من الاحتمالين، لأن لكل منهما وجه. فالإنسان مأمور بأن يحمد الله ومأمور بأن يسلم على عباد الله، وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم إخباره بأنه سلم هؤلاء هذا أيضا مما يحمد عليه، لأن زوال النقم كجلب النعم. نعم. ويكون في هذا فائدة، وهو أن العباد الذين اصطفاهم الله قد أحل عليهم السلام، حل عليهم السلام فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الأمرين، على إهلاك الكفار وعلى تسليم العباد الذين اصطفاهم. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار. وفي هذا دليل نفسه في هذا الدليل لأنه يستقال الإنسان الذين اصطفى أي اختارهم. والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويختفيه. فمن جملة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة. فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيم الله سبحانه وتعالى كان أشد اصطفاء. الله في تحقيق الهمزتين الله، وإبدال الثانية ألفا الله، وتسهيلها الله ما بين بالحيد، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركيبها. ما تحقيقها همزتين؟ إبدال الثانية ألف هذه تنتهي وضعها تسهيلها تحقيق المثل فالله فالله إبدال الثانية ألفا هي قراءة المعروف الله. التسهيل فيه صفتان، يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويصرف، فتكون القراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم
2: يعني ما الأولى تحقيق
0: الهمزتين، القراءة الرابعة تسهيل الهمزة الثانية، القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. أي فصارت القراءات أربع الآن، واضح؟ ثم قال الله خير، أين خير لمن يعبده أما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة، خير لعابديه. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده، والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده، وهذا يقتضي الإحسان، ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبد فقط، بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه، لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها، وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم، لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه لكنه ليس فيه خيرية مطلقة، يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في صفات أخرى ردي، ويجي آخر جيد وخير في صفات أخرى، لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرا له من الثاني، ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده هذا فيه نظر، أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل، الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي أن الأفضلية، ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم، أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها، والجواب مش الجواب بل الله خير، الجواب بل الله خير. نعم، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة، فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم، بل إنهم يقولون يفضلون بين أمرين متعاكسين، فيقال مثلا الشتاء أشد من القيض، الشتاء أشد من القيض، مع أنهما، أو يقولون بعد أبلغ منها، الشتاء أحر من القيض، أبرد من القيض، مع أن القيض ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ يقول نعم يقتضي النقص، لأنه يوهم المشاركة إلا في مقام التنزل، في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، فلا يقتضي النقص. يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم لجلب النفع أو دفع الضرر، فنقول لهم: أيما أصنامكم خير أو أم الله؟ من باب التنزل مع الخصم، لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم، فيقال لهم: الله خير أما يشركون، يعني على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله أما يشركون، أم هذه متصلة ولا منقطعة؟ لا، ما اسم موصول، أم الذي يشركون، يعني المعادلة بين ذاتين لا بين معنى. متصلة، وش الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ عشان أحكم عليه. وغير المتصلة معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطعة فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا صارت بين المتعادلين فإنها تسمى متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام: أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل وتسبقها الهمزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تذكر بين المتعادلين ولا يلزم منها، بل ولا يكون قبلها الهمزة. هذه الآن قبلها الهمزة، الله خير، وهي أيضا بين متعادلين، خير الله خير أما يشركون. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل، وش عندكم؟ أنا عندي بالتاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف بالتاء والياء: أي أهل مكة به، شو بعد؟ طيب، آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات، يعني قدر المؤلف بعد قدرها مرة ثانية. وش عندكم؟ لا، المندوب آلهة. آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه صفات من الغيب والتكلم فيه حدائق ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرة عليه أإله مع الله إلى آخره. قول المؤلف آلهة خير أم الله واضح، وعلى هذا فتكون أم أيضا متصلة، تكون أم متصلة. أم من خلق، وخلق بمعنى أوجد بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أم من خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقا على الفعل، وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول به. نعم، لكن هذا بالحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، فالمفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد، وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة. هم يقولون المفعول به لا بد يكون سابق على الفعل، ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب، أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل، صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال، أيضا سابق على الضرب. لكن خلق السماوات هي سابق على الخلق؟
2: لا.
0: إذن لا تقول مفعول به، لأنه ما وقع عليها فعل الفاعل، إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وش أقول؟ أقول مفعول به، لا به ولا فيه ولا معه ولا له. نعم، لأن المفاعيل خمسة كما هو معروف لكم، مفعول، لا مفعول غير معد بحرف، مفعول معد بحرف بالباء أو بفي أو باللام أو بما. نعم، هذه المفاعيل، ولكننا نقول حقيقة هذا محض، لأن خلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا المحض. ونقول السماوات مفعول به، نكبر البدع، نعم ما نحذفها. نعم،
2: مثال
0: المفعول مطلق مثل ضرب ضربا، هذا يسمونه مفعول مطلق، ما يعد بالباء ولا في ولا تكون مثل هذا، وإن كان من موافقة الفعل، يعني المفعول المطلق يكون بمعنى الفعل. قال أمن خلق السماوات والأرض، والسماوات تذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وإلا فبقية الآيات، فحتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مصطلح، ولم يقل ومن الأراضين مثلهم، لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء، ماء هذه مفعول ولا مفعول به؟ لا مفعول به، إذا مفعول به. وأنزل لكم، اللام للتعليل أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ، لأنها إذا كانت التعليل شملت الإباحة وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم نلامسه. وأنزل لكم من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فدل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو، المراد العلو. وقوله ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم، وين الغيبة؟ أما خلق وأنزل، وهنا قال فأنبت، والالتفات فيه فوائد، هات واحدة منها
2: تنبيه.
0: وش وجه منها التنبيه؟
2: أن الكلام إذا سار على وفيرة واحدة فإن خاطب يمل ربما
0: وينساب معه ويغفل عنه،
2: وإذا تغير مجرى الخطاب
0: ينتبه. نعم. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية
2: تنويع الكلام،
0: تنويع الكلام،
2: لأنه مثلا تارة تكون هذه الوزيرة وتارة تكون عن الوزيرة الثانية، فيكون يعني أروع.
0: يعني محسنات بديعية لفظية. إيه. طيب الفائدة الثالثة وينسب معه وقت العمل
2: إذا تغير مجرى
0: الخطاب ينتبه. نعم. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية
2: تنويع الكلام،
0: تنويع الكلام،
2: لأنه مثلا تارة تكون هذه الوزيرة وتارة تكون عن الوزيرة الثانية، فيكون يعني أروع.
0: يعني محسنات بديعية لفظية. إيه. طيب الفائدة الثالثة محمد لا فيه
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تلك آيات القرآن إلى آخر. يقول هذه سورة النمل وسميت به ذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة بذكر البقرة فيه، ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء بعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. الموضوع ولكن الذي عليه أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك الضوابط يرجع إليه. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوامل، متأخرا لفائدتين، هما التبرك بتقديم بسم الله، والثاني إفادة الحصر، يعني يعني باسم الله لا باسم غيره، ومناسبا لأنه أخص من العام، مناسبا لأنه أخص من العام. طيب، وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدود، أدل على الحدود. فبسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءة، لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاسين: الله أعلم بمراده بذلك. هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن في لسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد أنها حروف هجائية ابتدأ الله به ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى له، لأنه لا معنى لها ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامه، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا وبعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قول غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها أيضا أخبار أن من مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخره. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن في أن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد، لكن هم كرهوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطة أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال، ليست كما قال أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها القراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، صناعة. ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرف، نعم، ويجعلون الحرف حرفين أو يختصرون يجعلون حرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مقروءا ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروف وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أنه قال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا أورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل في لغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر، والله أعلم، أن الله أراد بها ذلك. قال قاسي تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر بالحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلال. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لا، المشار إليه لاحق وليس بسابق. و هذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورتبا، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقول آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر آية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حق للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن يعني هذا الذي يشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما في الجنس كله هذا سائغ، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزيادة الصفة هو هدى، عطف شعره وكتاب على آيات كذا. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟
2: آيات مكتوبة
3: أي تم مشهور. إذن على القرآن تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، تلك آيات الكتاب، نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب، لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللفظ المحفوظ، وهو مقروء في الألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، كتابته سابقة ولاحقة، وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لا، لأنها بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مكتوب، أي مكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم والمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر تكون من المتعدد. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معنى مبين أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللاف. وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيه؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وشي أن لا يقع بينهما تعارض، وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في معنيه فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن بين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة المبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟
1: دلالة مطابقة.
3: دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن. يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه، وأنت امش فيه. نعم، في القرآن حقيقة تبيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهم الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، استعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل: كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصباء الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها. نعم، فما هو الجواب؟
2: القرآن يقول الله سبحانه كما قال المشهور: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، فهذا تشمل ما بين الرسول. نعم، ثم أيضا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل
3: إليهم. يعني نعم، وأنزلنا عليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بينه القرآن، وليس ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يدخل كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامسة والمتنمسة، حيث جاءت إليه امرأة فقالت: إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال: بلى، هو في كتاب الله. ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل من القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا، في المطلقات. نعم، هذا تجد ما يشد عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شد عنه شيء، ما شد إلا كان مسألة واحدة وهي الجد. هذه مهمة مذكورة في القرآن، لكنها جاءت فيها السنة. وأما ما عدا ذلك، حتى المسائل الخلافية المشرفة مثلا، نعم، وفي العمريتين، نجد أنها موجودة في القرآن، وفي الجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن، لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى: نعم، وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة، هو هدى. طيب، بزيادة صفة، وين الصفة؟ مبين. ثم قال: هو هدى. قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو هدى، أي هاد من الضلال. ومعلوم أن هدى مصدر، وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل. نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين. السبب الأول أن تحميل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عدل وفلان عادل، أين أبلغ؟ عدل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، لا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى، معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته. نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم فاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يهتدى به، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشار، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكر هذا بعد، قوله للمؤمنين أي المصدقين به. ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، فالإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أنه مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فإذن هو ما قبل ولا أذعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين بأحكامه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان العبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقص. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، هذا معلوم حتى في المحسوس، حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرينة. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يتنطنون بالقومية العربية، من متى يتنطنون بها؟ أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعف، لأنهم يعني يبعى إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام به وبالدعوة إليه. الحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ ها؟
2: ونستعد
3: بقوة كما نقول. نعم، نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذا ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصب يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصدت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال ما يمكن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون لا تروح، ويقول لا أبروح. يقولون لا تروح ما حجيت مادية الفريضة، ويقول لا أبروح، وألتزم لكم أني أرجع في الحج وأهل. نعم، المهم بعد ما أخذ رمضان الماضي راح شاهد فيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم حتى يقول الأدوية، ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغشهم. نعم، لكن يقول شاهدت بعيني هم بانين، يقول مسجد الجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمرون. هم يجعلون على المناطق ناس يحرسون المسجد ومن حوله. فجاء يقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كلها ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تفوت. سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود قتله، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن الشيء نفسه. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنوه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع صفات قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، نهيب للأمور الحسية، العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام

0: لنا أن ننتصر.
1: طيب وبشر المؤمنين، إذن وبشرى المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم، وش الدليل؟ في سورة الصف: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، ذلك خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم قال: وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون صلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان: نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيره. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخر. طيب، قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ عام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد: أنا بتطوع، بتسنن تطوع، لكن من أبقى لنفاته، هم السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. والآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من الرافع، من الساجد، ما يمكن هذا. فإذا الآية: الصلاة عامة، إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة، ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم، وفي التقدير يؤتون الزكاة مستحقة، يؤتون الزكاة مستحقة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفون. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة، هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال لوجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. لا، هذا من باب التطوع شيء. يبين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان، يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود، ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه، يختار ما يخرج. إيه، هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت. الصلاة فرضت ركعتين، ثم وقرر السفر وزيادة الحضر. الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان، ثم فددت. الصيام فرض على سبيل التخيير، ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. ما هو صحيح؟ أقول مهم صحيح.

0: لو كان هذا قول فحديث عائشة صريح، لأن يعني أول ما قلت في الصلاة فرق الشيء، لكن هذا أصح منه، وأنا ما علمت أن يقول هذا عنه حتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح.
1: هناك
0: من
1: العلماء مثل ابن حجر
0: نعم
1: جمع بين الحديثين
0: نعم،
1: لأن يعني عائشة ذكرت أقول فيها
0: نعم،
1: وابن عباس ذكر ما استقر عليه نعم، كان يعني كأنه فرض الصول مفرضات أربعة
0: نعم،
1: ثم فرضت يعني ركعتين وزيد في
0: يعني فرض مرتين يعني حديث عائشة صريح صحيح أول ما فرضت ركعتين، على هذا الجمع معناها أول فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وصفر. نعم
2: هل يجوز التدريج بالأحكام لمن
0: يسلم؟ الظاهر لي أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، وأن أمره بالأهم في الأهم مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، مع أن الأحكام مستقرة، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة، مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال، وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. قوله وهم مبتدأ، ويوقنون خبره، وبالآخرة متعلق بيوقنون نعم، ولكن كلمة هم أعيده مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله في الآخرة، يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين يطول الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفصل، ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال، إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا إنما يكون بالاستدلال يعني بالأدلة المبينة المقنعة، لهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال نعم. وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأن ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة. لا، احنا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسل ويتضمن الإيمان بالكتب، بل ويتضمن الإيمان باليوم الآخر أيضا، والإيمان بالملائكة. ها؟ الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج، وهو من أركان الإسلام. والجواب على ذلك أن السورة مكية والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق. الصيام فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة والعاشرة على القول الغالب. وعلى هذا فلا يرد على هذا ما في إشكال، ما في الآية في إشكال. طيب ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يكل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسن فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول
1: لا يصدقون
0: هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قلبي ولا مبين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويصدق. طيب إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يؤمنوا نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإذعان، وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإذعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، مش اللي يتخلق الإذعان. وأما عدم القبول يرفض، هذا مو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق هو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق لأن هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكنني ما أقبل وأرفض. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخر، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل
3: مش باقي من فوائد تمام، كان جواب قومي حفظ ما كان جواب
0: قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الفائدة الثانية أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم، ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة
3: استعمال الداعي لما يغري المدعو، لأن قول من قدرتهم هذه توجد الحمية والعصبية حتى يخرجون، فأنهم قالوا القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط يعني هؤلاء ليسوا منكم، فلا وجه لأنكم تسكتون. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم بالسبب، قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون، هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع، لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع، لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض، ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول ورضيها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم، خاطبهم بما فعله أسلافهم، وفي سورة البقرة كثير من ذلك، كما قال الله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم، موسى الذي أوتي الكتاب والفرقان هل جاء لهؤلاء وللأسلافهم؟ وكذلك قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، والذي اتخذ العجل منهم هؤلاء، لكن هؤلاء راضون. ففعل القوم أو فعل بعض القوم أو القبيلة إذا رضيه الآخرون فهو للجميع. أين العبرة في الأشراط ومن لهم الكلمة؟ إذا قد يكون بعض الناس يكره هذا الشيء ولا يريده، فالعبرة في الأشراط. ثم قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يستفاد من هذه الآية بيان أن الله تعالى كامل العدل، حيث أنجى لوطا وأهله. ثانيا أنه من أتى بأسباب الهلاك هلك وإن كان بين قوم صالحين، بغير فأنجناه وأهله إلا امرأته قدرناه. الفائدة الثالثة بيان سبق التقدير للحوادث، أن تقدير الله تعالى سابق على أفعاله بقوله قدرناها، لأن مش معنى قدرناها أي جعلناها بتقدير السابق. وفيه دليل على أنه على أن المرأة يعذر بما لا يعلم، فإن لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئا أنها كافرة. والدليل على أنه لا يعلم قوله تعالى في سورة التحريم امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وإلا لما كان لنبي أن يبقى تحته امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح، فلا يقول مثلا الإنسان أنا أخي صالح أو ولي أو ما أشبه ذلك فهو يعصمني من عذاب الله. فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، ولهذا قال الله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ونوح عليه الصلاة والسلام له ابن كافر قال إنه من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فالمهم أن هذه الفائدة هو أن لا يغتر الإنسان بقربه من أهل الخير والصلاح فيقول إنني سأنجو بهذا القرب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. نعم. ولو كان مع قوم صالحين لهذا الفائدة هنا أن له قربا خاصا. الأول لو كان معهم مجرد الاجتماع والمصاحبة، امرأة نوح جامعة بين الأمرين، امرأة لوط جامعة بين الأمرين. ثم قال الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. استفاد من هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يعذب كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من فعلنا به كذا ومن فعلنا به كذا. فهنا يقول أمطرنا عليهم مطرا، ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطر جعل عالي بلادهم كافلة، كما أن أولئك كفلوا بأخلاقهم حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا بلا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة والعياذ بالله. وفي هذا الفائدة الثانية أن الثناء على الفعل بما يستحقه من الثناء، حيث قال فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. وهنا يورد إشكالا وهو أن هذا المطر مين؟ من الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بالقبح وبالشر ألا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ نعم، نقول لا ينافي. والجمع أن هذا السوء ليس في فعل الله ولكنه في مسؤوله، فهذا المطر هو الذي أثني عليه بالسوء فساء مطر المنذرين. وأما فعل الله فإنه ليس بشر، بل هو من كمال العدل والقوة والسلطان، حيث عاقب المجرمين بما يستحقون، وعقوبة المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست بظلم وليست بسيئة ولا يثنى على فاعلها بالسوء. فتبين بهذا أنه لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليه. والفائدة الثالثة في هذه الآية أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم الحجة. من أين نأخذها؟ من قوله المنذرين، أن هؤلاء أنذروا بالعذاب فقامت عليهم الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما عذب الله أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة عليه، ولولا ذلك لكانت الحجة على الله. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا أحد له حجة على ربه لأن الحجة قد قامت بما ركب الله تبارك وتعالى في فطر الناس من محبة الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأيد ذلك بالأنبياء والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرات. فلم يبقى الإنسان حجة لأن الدليل الباطني والدليل الظاهري موجود فيه. الدليل الباطني الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، والدليل الخارجي الرسل الذين جاءوا بالكتاب وبالآيات البينات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوحي ما على مثله يؤمن البشر. فلهذا نقول إن هؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم لوط كانوا قد أنذروا بالعذاب. ولهذا قال: فساء مطر المنذرين. ما الفرق بين المنذرين في قوله تعالى إنا كنا منذرين وبين المنذرين في هذه الآية؟ المنذرين من أتى بالإنذار أو من أنذر، والمنذر من أكنف وقوة. ثم قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. استفاد من هذه الآية أولا وجوب حمد الله، وجوب حمد الله بقوله قل، والأصل في الأمر الوجوب. والله تعالى يحمد على كمال صفاته وأفعاله، على كمال صفاته وأفعاله. وهنا الحمد، قل الحمد لله على أي الأمرين؟ عليهما جميعا، ليس على أفعاله. ومن جملة ما يحمد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول. ولهذا تخصيص المؤلف بقول على أهل الكفار قدم التنبيه عليه، وأن هذا تخصيص للآية. والله تعالى يقول قل الحمد لله، فيحمد الله تعالى على كمال صفاته وأفعاله. وحمده واجب. والحمد هل هو الثناء أو غير الثناء؟ من بعض الناس يقول الحمد هو الثناء على الله بالجميع، وليس بالصحيح. بل الحمد هو وصف المحمود في السماء، ثم إن كرر صار ثناء. ودليلنا على هذا قول الله تعالى في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فدل هذا على أن الحمد ليس الثناء. واجب فرعا وعقل، أن العقل يقتضي أن يوصف الله تعالى بالكمال. وفيه أيضا الفائدة الثانية أن إهلاك الله للأمم، أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يحمد عليها للأمم المستحقين طبعا، ولا يعذب الله إلا مستحقا. على هذا إذا أصيب هؤلاء الكفار بالكوارث من الزلازل والفيضانات والأوبئة، فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترحم لهم ونؤوي لهم؟ لا. لكن بعض الناس الجهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوهون لهم ويتوجعون لهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل. بل إننا إذا أوقع الله بهم ما يوقع من عقوبات فإننا نقول الحمد لله، نحمد الله على ذلك، لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام والمسلمين. ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين. فإذا إهلاكهم نعمة من الله عز وجل، علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ينافي هذا أن نعطف مثلا على الكفار منهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم. مثلا لو فرضنا أن قرية أهلكت وبقي أيتامها وهم كفار، فإنه لا مانع من أن مثلا نتصدق عليهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريمة لهم، وربما يعيشون في الإسلام فيما بعد. والحائل إنما هؤلاء المكذبون المجرمون. إذا أهلكهم الله فإن الواجب علينا أن نحمد الله، لا أن نترحم لهم ونرق لهم. نعم. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة الدينية ولم يكن في قلوبهم المحبة أو الولاء، على الأصح لم يكن في قلوبهم الولاء والبراء، لأن كثيرا من الناس فقدوا الولاء والبراء، وبعض الناس فقد البراء فقط ومعه الولاء لكنه ولي لكل أحد، وبعض الناس بريء من كل أحد، لا يحب المسلمين ولا الكفار، ولكن هذا نادر. إنما الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع، وأنه لا يبغض أحدا، لا هو إنسانية المسألة ليست دينية، نعم. وهذا خطأ، خطر أيضا، مع كونه خطأ فهو خطر، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نعم. نعم، ما يلزم من أمن كله، نعم إن كان معاهد فإنه معصوم من كذب، وإن كان غير معاهد ما بين ابنها فلا فرع من كذب، بل إننا نجزو عليه. ما من معاهد إلا هو حق، نعم. إذا كما يعلم الله أعلم، نعم. هو المهم معاهدة المستأمن اللي في بلادنا، مستأمن يعني يكون يأتي بعقد سواء حكومي أو غير حكومي فهو مستأمن، نعم. له حكم معاهد، نعم، مستأمن له حكم معاهد، لأنه يقول فأتلو حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، نعم. لا العلماء قالوا إن قاد المعصوم من الهلكة واجب، قاد المعصوم من الهلكة واجب، لا ما أقول هذا مو من فعله، وين وجه المعصوم ما قال الله تعالى فما استقامونه فاستقيمونه، فما هنا هذا المسلم ما سمع ما سمع لا ما في ما في إلا أن أهل العلم يقولون إن المعصوم يجب أن ينقل من الهلك مطلق ولا فصل بين المسلم والمسلم، ولذلك ما يجوز الاعتداء عليه، ما يصير عليه، وهذا مثل كاتم بنر ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم من تقتل ذمكم دينكم ودين أهله، أبكم أهون من تقتل ذمة الله. الحاصل إن المعصوم يقول العلماء إنه يجب إنقاذ مثل، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وإن يخرجوا من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين. هذه المسألة هذا كلام أهل العلم الآن فيها، ويمكن المسألة تحتاج إلى بحث عندما نريد أن نحققها، ينظر هل فيها مثل اختلاف في هذه المسألة، يشوف مثل هذه المسألة، نعم. طيب، وفي هذا دليل في قوله يقول الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك، أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس احمدوني وأثنوا علي، نعم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك، ولأن المصلحة لنا، المصلحة لنا، والله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصمة. وفي قوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فائدة رابعة أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا مما يلصق بهم، بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم مما وصفوا به وقدح فيه ويتضمن أيضا سلامتهم من عقوبة الله. السلامة هنا كاملة للسلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة أو بفعل الخلق كالقدر. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده ما شاء، يختارهم لعبادته، لقوله على عباده الذين اصطفى أي اختار. لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته، فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله، ومن عصى الله فهو بعيد من الاصطفاء. وفيه دليل على قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل بقوله الذين اصطفى، فإن الاصطفاء من الأفعال، والله تبارك وتعالى قائم به الأفعال الاختيارية. وفيه أيضا دليل على حكمة الله تعالى في تعليق الأحكام بأسبابها، فإن السلامة هنا معلقة على الاصطفاء، وهكذا أحكام الله الكونية والقدرية كلها مربوطة بأسبابها، وذلك لثبوت الحكمة في أحكام الله، إذ أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وفيه دليل على الثناء على المصطفين لسلامتهم. وفيه أيضا دليل على أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في الأخبار، فما أخبرت به الرسل فهو حق ليس فيه كذب، وما أمرت به أو نهت عنه فهو عدل ليس فيه جور ولا ظلم. لأن قوله السلام على عباده الذين اصطفى، أول من يدخل فيه الرسل، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهكذا هنا سلام على عباده الذين اصطفى. وفيه ويستفاد من الآية أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه. من توخذ لقول السلام على عباده الذين اصطفى، فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق وتحرر الحق وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطأ، لأنه ما دام متحريا للحق وطالبا له وفاعلا لأسبابه فهو من العباد المصطفين، فإذا حصل عليه خلل فهو سالم من جراء أو مما يكون بهذا الخطأ. وهذا يشهد له قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران. وفي قوله تعالى الله خير أما يشركون دليل على جواز المقارنة بين ما هو خير محض وما لا خير فيه، تنزلا مع من؟ مع خصم أو مراعاة، أحسن من تنزلا، لأن الله لا يصف التنزل، ولكن يقول مراعاة للخصم وإقامة للحجة عليه. فإن من المعلوم أن الله خير مما يشركون ولا مقارنة بينه وبينه، لكنه يخاطب من؟ يخاطب قوما مشركين، إن كانت القراءة بالتالي، لأن فيها قراءتان أما تشركون وأما يشركون، أو يتحدث عن قوم مشركين، فلهذا راعى أحوالهم فقال الله خير أما يشركون. وفيه دليل على أن من أساليب المناظرة إلزام الخصم بما يقر به، إلزام الخصم بما يقر به لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا إن آلهتهم خير أبدا. ولهذا فعقبها بقولها من خلق السماوات إلى آخره هو من أفعال الربوبية التي لا يمكن لهم أن يدعوا أن آلهتهم تفعله. فإذا تقرير الحكم أو إلزام الخصم بما يقر به هذا من أساليب المناظرة. نعم. طيب، وفيه أيضا دليل في قوله تعالى الله خير أما يشركون، دليل على عدل الله سبحانه وتعالى في إقامة الحجة على المعاندين، لأن إذا وصلت الحال إلى هذا الأمر إلى أن يقول لهم الله خير أم أصنامكم، فهذا في غاية ما يكون من العدل وإقامة الحجة، وإلا فالله قادر على أن يدعى هؤلاء ويبين الحق ولا حاجة إلى المناظرة، ولكن إقامة الحجة على هؤلاء ولكمال العدل فيما لو عوقبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحجة صار مثل هذا الكلام.

نعم. لا يعني هذا قد يكون من جملة ما يقال له، يعني يقول الحمد لله والسلام على عباد الله الصفاء، وقل أيضا لهؤلاء قال الله خير أما سيكون من جملة المقول. طيب وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى الخيرية المطلقة في كل شيء، خلافا لما نص عليه الكافي المؤلف حيث قال الله خير لمن يعبده، فالصواب الله خير بكل شيء، خيرية مطلقة في صفاته وفي أفعاله المتعلقة بعابديه. نعم. أما يشركون، ثم قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، وهي مبتدا قراءتنا اليوم. قال المؤلف الآلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات والأرض؟ الجواب فمن خلق السماوات والأرض فهو خير، وقوله الآلهة خير لعابديها نقول فيها مثل ما قال خير لمن يعبده، الخيرية هنا مطلقة إذا صح تقدير المؤلف، لأنه قد يقول قائل أنت إن قوله أمن خلق للإضراب وليس للمقارنة، نعم، يعني يكون السؤال استفهام مطلق، يعني يقول من الذي خلق السماوات والأرض؟ أإله مع الله، فيكون قوله أمن هذه للإضراب وليس متعلقة بما سبق. إذا تقدير الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا بها أإله مع الله. نعم، سيكون الاستفهام هنا ليس للمعادلة، أما على رأي المؤلف فجعل الاستفهام للمعادلة. قال الله الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام عليها وبينا أن بعض المحبين تفلسف وقال إن السماوات ليست مفعولا به وإنما هي مفعول مطلق، وبينا أن هذا ليس بصحيح. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، قال حدائق جمع حديقة وهو البستان المحور يعني عليه حائط ذات بهجة حسن، البهجة بمعنى الحسن لأنه يبتهج بها القلب وينشرح بها الصدر، وهذا أمر معلوم لا سيما لعشاق الحدائق. نعم، وإلا فبعض الناس ما يهمه الحديقة سواء كان فيها ما يبهج أو لا، لكن عشاق الحدائق يجدون لذة عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم. قال الله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان بمعنى ممتنع غاية الامتناع، وهي نظير قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ممتنع عليه. فما كان لكم أي ما صح لكم وما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها، لماذا؟ لعدم قدرتكم على ذلك، ليس في مقدوركم أن تنبتوا هذا الشجر. فإذا قال مجادل بل في مقدوري أجيب عبث أجيب حب وأحرث الأرض وأضعه فيها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم أنتم زارعون؟ نعم أنت فعلت السبب، لكن هل خلقت هذا؟ هل فرقت الحب والنواء؟ أبدا. وإذا جادل مجادل بمثل ذلك قلنا له مثل ما قال إبراهيم الذي قال أنا في عميد، قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقول إذا كان الشمس تفعل هذا هذه الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله،
بتحقيق الهمزتين وتكسير الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة. وين مواضع في الآيات الآتية؟ خذ هذا واحد ونعد في كل كلام المؤلف المضبوط ولا لا. مع الله أعانه على ذلك، إله مع الله أعانه على ذلك، يعني أو انفرد بشيء منه. المعية هنا تقتضي كما قال المؤلف المعاونة إذا كان مصاحبا له، أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مصاحب له. هذه الحديقة مثلا فيها نخل ورمان وعنب، هل مع الله إله شاركه في إيجاد النخل والرمان والعنب، أو أوجد النخل والله أوجد الرمان والعنب وما أشبه ذلك؟ إذن قول المؤلف أعانه ينبغي أن يقال أو انفرد بشيء منه، أو انفرد بشيء منها. وقلت ذلك لأن الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الانفراد. وما لهم فيهما من شرك، هذا المشاركة على وجه السجود. وما له منهم من ظهير، هذه المعاونة وإن لم يكن شريكا. ولا تنفع الشفاعة عنده، هذا التوكل. كل ما يمكن أن يتعلق بالمشركون نفاه في هذه الآية، كل ما يمكن أن يتعلق بالمشركون بالنسبة لأصنامهم نفي في هذه الآية. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بلاغة القرآن، أولا الانفراد، شوفوا في أي كلمة، في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المشاركة على السيور، وما لهم فيهما من شرك. المعاونة بدون مشاركة، وما له منهم من ظهير، ما عاون والله ولا معاون. التوسط للعابدين إلى الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كيف يتعلقون؟ الحاصل أن قوله إله مع الله أعانه، نقول أيضا أو انفرد بشيء، أو انفرد بشيء، نعم، أو شارك في ملكه. نجد الثلاثة، لا أعان الله ولا شاركه ولا انفرد بشيء من ملكه، نعم، أي ليس معه إلهان. إذا قالوا ما تفعل، إذن لماذا تعبدون؟ طيب، يقول

0: قد تعينني مثلا على إصلاح شيء في بيتي، ما لك بالشركة، ما لك بالشركة، كله ريب. أإله مع الله يقول أي ليس معه إله. فالاستفهام إذن إنكار من نفسه، يعني ليس مع الله إله فعل ذلك. المعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك. إذن بذنك الواجب، الواجب إفراد الله تعالى بالألوهية، واجب إفراد الله بالألوهية، فعليه تكون الحجة قد قامت على هؤلاء بما أقروا به من الربوبية. وهذا كثيرا ما يستدل الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية على وجود توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا توحيد الألوهية، ربكم هذا ربوبية. قال الله تعالى بل هم قوم يعدلون، يشركون بالله غيره. بل هذه للإضراب، انتقالي ولا إبطالي؟ انتقالي، يعني بل هم مقرون بذلك وأنه لا إله مع الله، ولكنهم يعدلون به غيره فيشركون. فصار فعلهم هذا ليس عن دليل قل لا، ولكن لمجرد هوى. بل هم قوم يعدلون، وإن كانوا يقرون بأن الله تعالى لا شريك له في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات به، وإنما يعدلون بالله غيره فيشركونه مع الله لمجرد أهوائهم. أما أنه عن دليل عقلي أو فطري أو نقلي فليس كذلك. تحتمل، لكن ما قرره المؤلف لقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولم يقل عن ربهم يعدلون، فدل هذا على أن رب الذي المعادلة هنا يساوى، أي يساوون به غيره. قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا، على تقدير المؤلف يقول آل آلهة خير أمن جعل الأرض قرارا. أمن جعل الأرض قرارا، تعالى في الماضي ينصف مفعولين، الأول الأرض والثاني قرارا. قرارا لا تميد بأهلها، هذا ما أحد يستطيع أن يجعل الأرض قرارا، لا سيما وأنها مركبة على الماء، الماء محيط بها من كل جانب. ولو أنك وضعت كرة في ماء هل تستقر ولا ما تستقر؟ ما تستقر، تتقلب وتتموض. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كرة في وسط ماء، لأن البحار تمثل كم؟ تقريبا 3/4 اليابسة، ومع هذا فإنها منضبطة تماما، لا تميل ولا تتقدم إلى ناحية ولا تتأخر عنها، نعم، ولا تتزحرج في هذا الماء. فجعلها الله تعالى قرارا، والقرار موضع الاستقرار، القرار موضع الاستقرار. وهذا نعم، لا ترفعه ماء، وقوله قرارا استدل به من يقول إن الأرض تدور ومن يقول إن الأرض لا تدور. اللي يقول إن الأرض لا تدور يقول لأنها مع الدوران ليست بقرار، لو كانت تدور استدارت روحي، نعم. واللي يقول إنها تدور يقول لولا أن هناك حركة ما نفسه الميدان، فنفس الأخص يقتضي وجود الأعم، مثل ما أنكم استدللتم بقوله تعالى لا تتركوا الأبطار، استدللتم بها على أن الله ها؟ لا يرى، استدلنا بها على أنها يرى، لأنه لو كان لا يرى ما صح أن يقول يكبر، فقال لا ترى. فهنا ألقى في الأرض رواسي أن تميل، لولا وجود الحركة ما صح أن يكون ميدان، لأن ما لا يتحرك لا يتوقع منه ميدان، وإنما توقع الميدان بماذا؟ بما يتحرك. وعلى هذا فنقول إنها الآيات دليلا على أن الأرض تدور. والذين يقولون لا تدور يقولون إن نفي الميدان صحيح يدل على حركة، لكن هل هو يدل على حركة موجودة بالفعل أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى إنه لولا هذه الجبال لكانت تضطرب حيث إنها في الماء، ولكن لما وجدت هذه الجبال هي أنفتت وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. في الحقيقة أن هذا الأخير رد واضح على الأول، وأنه لا يلزم من مجرد الحركة الدوران، لازم منه. يعني فنحن نقول نعم هي ممكن أن تتحرك ولولا هذه الجبال لماتت، لأنها أين محلها؟ في ماء، فكرة في ماء لا بد أن تتحرك، والماء كما ترون هذا الماء العظيم الذي تضربه الرياح لا بد أن يكون فيه أي شيء، أمواج عظيمة، أمواج عظيمة مثل الجبال، يغشاه موج من فوقه موج. هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض لولا وجود الجبال المرتفعة لماتت على كل حال، يعني هذه من هينة هذه الأمواج. فالحاصل أن الآية ليس فيها ما يقرر أن الأرض تدور، فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها تضطرب لولا وجود هذه الجبال. ثم يبقى الأمر الآن مسألة الدوران، تبقى لا دليل عليه من القرآن، يعني لا دليل يثبته ولا دليل ينفيه. فإذا ثبت ذلك بالأدلة البينة فإننا نؤمن به، لأن الإنسان المؤمن لا ينكر المحسوس أبدا، بل إذا أنكر المحسوس كان ذلك طعنا في فهمه وفي تصوره. وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك ولا ما يثبته، فموقفنا نحن ما موقفنا؟ موقفنا الوقوف حتى يتبين لنا الأمر. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، عندنا دليل ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، وأن رحمة الله جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ينكر عليه؟ ما ننكر عليه، عندنا ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. على قوله أمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة هذا الفوائد. نعم لا ما أخذ
1: إلا أما الذهب أخذنا قوله تعالى
0: هذه بعد هذه بعد

0: ولا فجرة حد هؤلاء
1: اللي بعده اللي بعده
0: مضفنا على
1: يعني القرآن. إيه مو بعد. أما من جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها. واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور. لأن كونها قرارا مع عدم الجان لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة. وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرةً.

ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخللة للأرض ظاهرا وباطنا بقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا وجعل فيها رواسي. وفي سورة فصلت قال رواسي من فوقه. قال أهل العلم الفلسفيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للسقف وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة. وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تسد تلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الفصلة. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والماء، وهذا الحاجز هل هو مفقود أو مذكور؟ نعم فيه في احتمال، بل إننا نقول عام يشمل المفقود والمذكور وإن لم يشهد. فإن الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة. فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومنته أيضا لجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر. ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع. إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من يخذ من العموم وعدم التقييد، لأنه ما قيد لأنه مسلم بل أطلق وعمه. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا رقبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله، فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله. فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيرهم عند السعة؟

0: إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ ما يا إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة، لا خير الأمور الوسط. مش الخمسة لا. أغادي خاطن الآية. إحنا نقص الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعي لذلك أم لم يدع، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء، وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا لأن هذا فعل للسبب وليس كاشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليقة يخلق بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النفس، أو بقيت الخليقة أو الخليقة بقيت أزمنة متطاولة، نعم، وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل. نعم. يعني لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلق بعضا للزم أحد أمرين، إما انقطاع الخليقة لأنها ما تستمر بدون أن يخلق بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعف 80 حولا لا أبالك يسأم. وقال الشاعر الآخر إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكر. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم. هم أيضا يخلف بعضهم بعضا لأن الجن والإنس موثون آمة في هؤلاء وهؤلاء.
1: لازم الأول.
0: نعم.
1: لازم الأول لعدم الخلافة
0: أن انقطع النفس، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفيه أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، بقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاستعاضة، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم. وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى أما يهديك الناس مين؟
2: الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك الذي يملك
0: لأنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا وممكن أن يقال الآية ما في قتله. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إجابة من أسباب إزالة الضرر يمكن أن يجعله فائدة, وأن الدعاء فائدة تكون ثالثة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء بقوله إذا دعاه, وهذا أمر مجرب ومشاهد, ولا سيما الأدعية التي جاءت فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم هنا ورد في هذا اسم بينا هذا البارح الحافظ يقول بل بعضهم لا يحضرون يقولون انما ذكرنا الفائده في هذا نعم يمكن ان تكتب الفوائد وفك عليك انا بعتذر لك طيب
2: أنا جاب الله من مصر معنا من مصر إنه كان عدل معنا وفاء
0: هذا المظلوم
2: رحمة أي نعم عند المظلوم لعدل
0: قلنا إن هذا جنى على أن رحمة الله سبق غضبه وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب دعاءهم مع أنه يعلم أنهم سيفتكون إذا خرجوا, وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضروري. أي قد يسلمون وقد يكفرون, لأن الحقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. لهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله فإذا أصيبوا بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفيه أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتها إله مع الله أظن ما قرأنا قوله أو قرأنا بعضه. طيب نخلي أجل نصلى سلام عليه قال الله تعالى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر, هذا تفسير لقوله بين يدي, والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله, وسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح سواء كانت ريحا عقيمة أم ريح بشرى بين يدي رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرسل الرياح بالجمع, الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة والإفراد في ريح العذاب, إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير, حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة. ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليس من مصلحة أهله ولا لا, لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشى لا سيما الفلك الأول, فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية, فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق, ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن. ولهذا قال حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب في رياح الرحمة, وفي الإفراد في ريح العذاب, هذا الغالب. نعم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيقة. نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأمثال ذلك. وقال العلماء ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصلف، إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكثر حدتها، فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال تعالى أإله مع الله؟ الجواب لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون، تعالى الله عما يشركون. تعالى بمعنى على بتنزه، على بتنزه، لأن معنى تعالى مصطبط معنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه، فهو عال بتنزه شعنه عما يشركون، عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية، ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما، طيب عما يشركون به غيره عام في كل شرك، في كل شرك، وعام في كل مشرك به، والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليه. أمن يبدأ مثل ما قلنا فيما سبق من أصله أم من، لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها أن لا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي أمن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء منه. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. والصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء في الأرحام وغير الأرحام، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو يجتمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا ما استطاعوا. أبلغ من هذا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردونه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله وإن لم تعترفوا بالإعادة بقيام إبراهيم عليها لا حد في التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده بل إعادته أهون. نعم. فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم وهو بدء الخلق بعد وإعادته. ربنا فعلنا وبعضهم يقر بهذا ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض. ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من الذي يأتي من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء، فتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى أإله مع الله؟ الجواب لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. هذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد لابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدع الخلق أعد الإنسان بكل ما هو لازم له. والإمداد يأتي بالرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه فعل الأمر إلا تنفعل الأمر لا فعل الأمر. المحيون مختلفون، لكن الذي لا تستطيع أنها فعل الأمر، لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل الأمر، واللي يبقى على حال واحدة يكون اسم فعل الأمر. أنت تخاطب واحد فتقول صح، وتخاطب اثنين فتقول صح، وتخاطب جماعة فتقول صح، إذن هي اسم فعل الأمر. لكن تخاطب واحدا فتقول هات، تخاطب أنثى فتقول هاتي، تخاطب جماعة فتقول هاتوا، تخاطب نساء فتقول هاتين، إذن فهي فعل أمر. فهي فعل أمر. ومعنى هاتوا يعني أحضروا، والبرهان هو الدليل، البرهان هو الدليل، وخصه بعضهم بالدليل القاطع، وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان، وإن كان ظنيا فهو دليل وليس برهان. ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل، سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي. فعلى هذا نقول هذا برهانكم كامل لأي شيء، للقطع والظن، لأن ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر في قوله هاتوا نعم المراد به المراد به التحدي، إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر. وجواب أنه لا يمكن أن يكون برهان. الجواب إن قطعية محيط ولا عليه ما قبله على رأي الكثير من المسلمين. والصحيح أن في هذا لا يحتاج إلى جواب نعم. فيقول الله تعالى وقال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم. ما ادعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم، لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة، فمن لا علم له لا يخلق ومن لا قدرة له لا يخلق. فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة اللي في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن الغيب مسؤول يعلم ومن فاعل يعلم. قوله من فاعل يعلم والغيب مسؤول أي ما غاب عنهم، فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل، لأنه قال أي ما غاب، وغاب فعل ماضي فاعل له فاعل. يقول هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل، وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل لا، هذا نعم لا لكن غيره. إذن ما خالف النبي شاهد لهذا

0: هذا دليل. كذلك أيضا قطاط عدل بمعنى عادل، وله أمثلة. كما أن المخطب يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا، فلا من الغيب إلا لكن الله يعلمه، إلا الله يعلم، إلا بمعنى لا، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا، يعلمه خبره، يعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ إلا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمحذوف تقديره تقرر، من السماوات معروف أن سلة الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قيل من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض غير الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات، فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته ممتنع. بين هذا في الحاكم، هذا واحد. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام من منفي تجد فيه إذا كان منقطعا يجب فيه النصب، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا. فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، نجعل الله مبتدا والخبر محذوف، وفي الأجل لأجل أن لا نخالف المذكور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المثال لله، بأن نقول: لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير على الرأي، على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا مستقر، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: على هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. يقول: من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من. كما إذا قلت: قام، ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى، وإن كان جزء النفس، لكن الإتباع أولى. فعليه نقول الاستثناء مستقل ولا في إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم أين من وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك وجهرك. لا أبدا، هو الله في السماوات يعني في مجموعه، وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة المدينة، وإن كان في واحد منهم. فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر الكلام، هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز المعتقد أن الله في السماء لأن الله ليس له مكان على زعمه. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه، إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون استثناء متصلا، يكون استثناء متصلا وهو مرفوع على البدلي ولا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا وجه. الوجه الثاني يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني تميم الذين يجوزون الإجاب ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق، بل هو مبتدأ وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقده، كما هو معروف الآن تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام. فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يثق فيها أحد مسلكين، إما إبطالها إن أمكنه فيقول هذا ضعيف ومردود ولا هو مقبول، وإلا ممكن يقال فعاد التحريف لأجل أن تطابق مذهبه. وهذه علة قل من يستمع منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا للدليل، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون متبوعة. أما أن يعتقد أولا سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية ثم بعد ذلك يحاول أن يحرك النصوص إليها فهذا غير مسلم ولا يجوز المرء. نعم. نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وهم ليس عندهم صدق ولا حياة، بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار والإصرار. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، أداة تخلص، والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى السفر والحياة، بل دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. إيمان هذا ربي ما قاله عن حقيقة ولا عن شخص، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا المثال، نظام الخصم بنا يعترف به. يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي. يعني الآن نجلس وياكم مجلس المقنع، المقنع كل من يقنع هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل، ثم تنقل بهم. ولهذا قال وكلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب، قول ها أين قال ولن تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف مشى ها؟ طيب أعلمت إبراهيم مشى، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك إبراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك. هذا معنى المعنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموت، وكذلك الصحابة. فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا. ولكن معنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين، فإن إبراهيم كذلك يعلم. ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف وما يشهد لا قال لكن الله يعلم. في السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عنه الاثنين، يقين ما يخرج عنه الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل. مثل ما ضربنا مثلا بقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعهما، لا ليس معنى أنه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطع ما يمكن في المدينة وفي مكة في أمر واحد في مكة للأمير. المراد في السماوات، يعني في السماء فوق السماء، وله في السماء السابعة وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسألة الله عالمها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهم منوران وله في السماء بل في جهتهم. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات ويكون له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، هذا في الصحيح، بل المعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء كان الثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحد. إلا اللي في السماوات والأرض ما يعلمون الغيب إلا الله، وأين الله؟ في السماوات، الله في السماوات أي في جهة فيها، لا مهم أنا ما هو السائل، يعني حتى في السماء ليس السماء السابعة السماء العلو السماء العلو أو نجعل فيه معنى على العلو يعني فيها تخيبية لهذا السماء العلو إما أن تجعل فيه معنى على يكون على السماء أو في قال الله تبارك وتعالى بل أدرك علمه في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود هل نقف معلش؟
1: لا لا في الآية اللي
0: قبلها لم على قول إلا الله إيه من الفوائد فيما سبق أظن أن يجيب مدرسة في دلو البحر أضبطوا من العلم يعني ما أحبه أنت الفوائد يساخر ما وقتنا شون؟ أما يجب مطر إذا أخذنا فوائدها قال الله تعالى أما يجب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يستفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن ترى في سورة النمل يعني إذا تهف الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة أن المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أما يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مشروطة بما إذا دعاه لقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا تكشف ضرورته فالمهم أن إجابة المضطر هنا اشترط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا فقال إذا دعا الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده لكشف السوء كشف السوء أي إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر عن الجميع ولهذا ما قال عن المضطر قال يكشف السوء فحذف المتعلق والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم فمعنى يكشف السوء عن كل أحد الفائدة الثالثة حذف المتعلق يفيد العموم الفائدة الثالثة أنه يجب على المرء أن لا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى فعلى هذا يجب عليه أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربه الذي هو قادر على كشفه وتعلقك بغيره خذلان لك فمن تعلق شيئا وكل إليه ولكن هل هذا الكلام ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافي لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه ينافي ما ذكره. وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينافي إذا توكلت عليه واعتمدت عليه أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا. الإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، ومع هذا يفعل أسبابه، يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك في الأسباب. فالمهم أن فعل السبب إذا لم يعتقد الفاعل فاعل السبب أن السبب فاعل بذاته فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا كما التوكل ولا ينافي كما التوكل أيضا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يفعل من الأسباب ما يدفع به السوء. وفيها أيضا الفائدة الثامنة بيان الفائدة السابعة بيان منة الله سبحانه وتعالى جعل الناس على هذه الأرض خلفا يخلف بعضهم بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق الحكمة من ذلك، وهو أنه إن لم يخلف بعضهم بعضا لزم أحد أمرين: إما استمرار الخليفة الأولى وحينئذ يلحقها الملل والسآمة وعدم التجديد، وإما انقطاع الخلق أو الخليقة لأنه ما فيها أحد يخلقه. فالله تبارك وتعالى من منته أن جعل الناس خلفاء. الآن تجدون الرجل إذا طال في الحياة لا يمله أهل سوقه فقط، بل يمله أقرب الناس إليه. نعم، تجد يقول الله يريحنا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعون الله تعالى بالراحة لأنه يخلقهم ويهديهم. نعم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله في جعل الخلفاء، يعني هو من رحمة الله وهو أيضا من قدرته، لأن فيه إحياء وإماتة، إماتة للأولين وإحياء للآخرين، وهذا من آيات الله وقدرته. ولهذا احتج إبراهيم على المتمرد بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. فدل هذا على أن الإحياء والإماتة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وفي هذا دليل على أنه مهما ظهرت الدلائل والقرائن في الآية أيضا فائدة ظنه الشافعة، على أنه مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يستعظ به، بقوله: قليلا ما تذكرون. نعم، وأن من المتعظين أيضا من قد يكون استعاظه قليلا، لأن قوله قليلا ما تذكرون يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة. فقليلا ما تذكرون يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا، وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكرون، ولا يتذكر من الناس إلا القليل، والمتذكر أيضا تذكره قليل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا عربنا في اليوم على ثلاثة أوجه. المؤلف يرى أنها زائدة، وقلنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية. نعم، ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذا في هذه الآية من الفوائد: أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر والجو. أيها النساء أو من البحر، كانك على البحر هو من البحر، لأن قلنا على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار، إن كانك على البر فهو من ظلمات البر كذا. ففيه منة الله على عباده بالهداية في ظلمات البر والبحر. وهذه الهداية هل هي بعلامات أو بإلهام؟ بكل الأمرين. نعم، قد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجهت وقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب، ودعاء مناسب. إذن منة الله على هداية ظلمة البدر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية. لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأنه كم من أناس أهل معرفة وجود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة قبل تظهر السيارات، أعطاه أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة وقال له احرص على أن تصلهم بس. يقول فصليت المغرب خارج البلد في عنيزة ورحت مع طريق يسمونه طريق الخرى مختصر. يقول لما أني وصلت وهو مع الزان الأخير يعني ساعة وربع تقريبا وعلى رجليه، وصليت في المسجد التابع اللي في بريدة وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل ما تجاهه. يقول إني قلت أمشي، قال لا لزم علي وكل دخل قالوا يسوونك هوا. يقول قال مشات على عنيزة قلت يصلون به المغرب، قال أخوه والله يا أخوي هذا أنه أجود من ناقتنا الفلانية. يقول أنا ما حطيتها على بالي هالكلمة، ما أبدا ما حطيتها على بالي إطلاقا. يقول تقهويت وطلعت. يقول أنا طلعت ومرنت وأبدأ أدور ويا ما تقدي ولا يراجع إلا للخلق. يقول لهم إلى آخر الليل لما دخلت فعدت من الليل ولها أهل السباء وأقعدون قلت لهم ما نطلق عندي ما بينكم عند الله إلا شيء يسير. المهم بقي إلى طلوع الشمس وينفرد النهار عد الليل ويوم جاء عد صاح مريض. الكلام مش عليه على أن الرجل هذا يهتدي ومع ذلك ظل الطريق. لا تقول إني أنا والله عارف الهداية، هداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر أو في البحر. و ها؟ تهرب بعض الناس جيد يركض حتون الناس من هلا خيطه تونا ما يبزين لكن ما يخالف. يقولون يجلسون يتعللون بعد الأخير يروحون يسرقون من رمانة بكري، نعم، ويجون يتعللون عليه. لا الأولين لا فعل يعني شيء عجيب، نعم. محمد عاد ما يغرمنا لا تضر وضع وضع أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ذكرنا منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليست هي التي تهب بطبيعتها، بل هي مسخرة مدبرة بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب آثاره ونتائجه. الرياح هنا يقول بشرا بين يدي رحمة وعلى عاد ونحوهم على إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والكل من فعله تبارك وتعالى. هنا أرسلنا الرياح يرسل الرياح وهناك أرسلنا عليهم، فالكل من فعله. وحينئذ يرد علينا إشكال، هل الله تعالى يفعل السوء؟ نعم، الجواب السوء في المفعول، السوء في المفعول. وأما بالنسبة لفعل الله فإنه ليس بسوء، لأنه صادر عن حكمة، صادر عن حكمة. وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله تعالى من المسلمين هو نعمة وكمال يحمد عليه. لما ذكر عقوبة قوم لوط قال قل الحمد لله. نعم، وفيه أيضا دليل على الفائدة الثالثة أن المطر من رحمة الله بقوله بين يدي رحمته. سابعة، إطلاق الصفة على آثارها بقوله بين يدي رحمته. فالمطر ليس رحمة الله ولكنه آثار من آثار الرحمة، والله سبحانه وتعالى يطلق الرحمة على ما كان من آثاره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وفيه أيضا من الفوائد السابعة الثانية دليل على أن الرياح سبب لنزول الأمطار بقوله من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى في آية أخرى صريحة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم، هذا دليل واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا من الفوائد بيان تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشرك به، وأنه أعلى وأعظم من كل ما يشرك به لقوله تعالى الله عما يشركون.

0: يشمل هنا يشمل لأن الله أطلق هداية بأي سبب كان فهي من الله. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من فوائدها أولا بيان قدرة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق وإعادته، ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادته أبدا إلا الله. والذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وش جوابه يا يوسف؟ الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت جواب إيه؟ وش نجيب محمد؟ إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، فرد عليه بقوله أنا أحيي وأميت. ما هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والله؟ إذن هو الذي يحيي ويميت، فكيف بماذا نجيبه؟ وأما أن يحيي فيدع الحياة في ميت لا تقل، أو يميت فيخرج النفس من البدن هو ما يستطيع. واضح؟ إذن قوله تعالى ما يتقصد يميت واضح أنها مقصد الله وأنه لا أحد يستطيع. الفائدة الثانية ما مقتنع ولكنه عدل إلى أمر لا يمكنه أن يجادل فيه. يعني تعرف باب المناظرات يلجا الى الاظهر فالاظهر. نعم. وفيها ايضا من الفائده من الفوائد بيان ان الرزق من الله عز وجل بقوله ومن يرزقكم من السماء والارض. طيب، اليس الله تعالى يقول فارزقوهم منه، فارزقوهم فيها؟ طيب شلون تقولون الرزق من الله ولا احد يرزق الا الله؟
1: يجوز
0: اطلاق
1: الرزق على العبد على انه السبب،
0: على انه السبب فيكون هنا اضافه الرزق الى العبد من باب اضافه السبب الى مسبب. نعم. ربما هذا أيضا نقول إن وجه آخر أن الرزق العام غير الخاص، لكن حتى الخاص أيضا ليس رزقا مستقلا إنما هو بالسبب. ولهذا الجواب الذي لا يخرج عنه شيء أن نقول إن إضافة الرزق إلى المخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه. ولهذا قال الله تعالى إيه نعم لا فيها ومن لستم له برازقين قبله.

لا قبل. ومن لستم له برازقين. فهذه المخلوقات إنما نرزقها. من الذي يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنت الذي ترزق الزرع، ترزق الطير، ترزق الوحوش، ترزق السباع، أبدا ما يرزقها إلا خالقها. كذلك أيضا أنت لا ترزق نفسك، حتى نفسك لا ترزقها. ولهذا تجد أشطر الناس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدهم مكرا وحيلة، تجد أحيانا من أفقر الناس، وتجد الإنسان الأبله نعم لما يحسن أي شيء يكون عنده أموال عظيمة، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من شاء. طيب، وفيها أيضا الفائدة الرابعة قوله من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء كيف هو؟ المطر، والأرض النبات، أو السماء

0: ما على من الأشجار والأرض ما نزل من الزروع، لقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفيها أيضا الفائدة الخامسة دليل على أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقوله إله مع الله. والفائدة السادسة تحدي المناظر لقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الفائدة السابعة أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه، نعم، وأن يتحداه بما يقر به، وهذا غاية الإنصاف، أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا، وهي أن تقول وأن يتحداه بما يقر به، وهذا غاية الإنصاف، أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا، وهي أن تقول لخصمك لا أقبل منك أبدا، ولا لا؟ فأنت إذا قلت للخصم هات الدليل إن كنت صادقا فقد أنصفته وتحديته أيضا، وحينئذ يظهر عجزه. لكن لو قلت لو تأتي بأي دليل ما قبلت معناه أنك جعلت العلو له، الآن هو ينتصر عليك وأنت تنخذل أمامه، مع أنك الآن في هذا الوقت تكون مستكبرا. لكن لو فرض أنه ظهر عناد هذا الرجل وأنه إنسان يماري ولا يقصد الحق، هل لك أن تقول أنا لا أقبل منك؟ يعني مثل افرض أنك أنت استدللت عليه بآية من القرآن أو بنص صريح من السنة وصحيح، ثم جعل يجادلك في هذا الأمر. لو قال مثلا الربا حلال، مصلحة عظيمة ينتعش به الاقتصاد، نعم، والناس يتحركون، فوش اللي حرم؟ تقول هو حرم الربا، قال هذا الربا اللي في الجاهلية، إذا حل الأجل على الدين على الفقير وهو فقير قال نزيد في الأجل ونزيد في الربا. وأما ربا البنوك ما أشبه ذلك فهذا برضا من الطرفين ولا في الظلم، وهو انتعاش للاقتصاد ومصلحة للبلاد، نعم، وتنمية للمال وما أشبه ذلك. هذا يصلح أن أقول لا أقبل منك مهما جئت به. لماذا؟ لأنه مجادل ما يريد الحق، فالشيء الذي فيه نص صريح واضح المجادلة فيه غير مقبول. ولهذا قال لما قال أبو سفيان أعلو هبل في أحد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبون، منعهم أنهم يجيبون، نعم، وش السبب؟ لا
1: قال ألا
0: أي نعم، بالعكس لما قال هل فيكم محمد وفيكم ابن أبي قحافة وابن الخطاب، قال الرسول لا تجيبون، إهانة له. لكن لما قال أعلو هبل وصار بيجادل بالباطل ليعليها الحق، وصار هذا فيه تشبيه لأن الشبهة قائمة في هذا المكان. وش قيام الشبهة؟ أن الانتصار كان لهم، فمن سمع هذا الكلام كان صحيح، هبل الآن اعتلى، فكان من المناسب هنا أن تزال هذه الشبهة فيقال الله أعلى وأجل. أما بالأول فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يهجر وأن لا يجاز، وفي الحقيقة ليست هذه المسألة شبيهة بمسألتنا، وكنت أظن أنها شبيهة بها. نعم، أجابه عمر لما قال ما هؤلاء قد كفيتون. الحاصل لأنه الآن صارت الشبهة، لما كانوا ما تكلموا وقال ما هؤلاء فقد كفيتموهم، تقوم الشبهة أمام الناس، يقول صحيح لهم أحياء لأجابوا، حينئذ صار الجواب له محل. طيب، إذن فيه دليل على أنه في مقام المناظرة ينبغي

ينبغي للإنسان أن يطالب الخصم شو بالدليل، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إظهار العدل والإنصاف، بالدليل نفسه هذا عدل وإنصاف. الفائدة الثانية منع استنصار الخصم، لأن الخصم إذا ما طلب منه الدليل وبابد ما نقبل منه تجيب دليل ولا ما تجيب دليل، حينئذ يستنصر ويقول الله الآن غلط. نعم طيب، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفي هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان ولا لا، لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقا. نعم، وبهذا ننقلكم إلى آية أخرى وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعلى بعض الناس صوته بهذه الآية حينما قالوا إن الكفار وصلوا إلى القمر، وقال هذه الآية دليل صريح صحيح واضح ظاهر على أنه يمكن الوصول إلى القمر. نعم، لقول لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان العلم هكذا قال. نعم، فيقال له يا غبي من قال لك إن السلطان العلم؟ السلطان ما به السلطة، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كنت تجادل في آية علمية أو في مسألة علمية فالسلطان العلم، إذا كنت تبي تسرق تبي تكلم لص لتقطع يده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم، إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم، فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. الآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، إيش معنى السلطان؟ القوة والقدرة والقدرة. ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. فهؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. نعم، والآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا، فهل هؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ها؟ هب أنهم نفذوا من أقطار الأرض لكن ما نفذوا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت دالة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم، إذا كانوا لا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم، الشيء المستطاع ما ما ما يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق ابتداء الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم، وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال الفخار ثم قال كل من عليها فان ثم قال يا معشر الجن والإنس. نعم، ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى آخر، فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإمكان غير مقبول، ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما يستطاع؟ نعم، تقول يا عبد الله لا، المعاند فيه تفصيل. إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته فالأولى خصم، وأما إذا كان ذلك سببا للاستنصار أو سببا لقوة تفسيره فيجب أن يرد عليه، يجب أن يرد عليه بكل مقام مقال. إذا عانت إن كان للقوة نعم فأفتته بالحديد والنار، وإن كان ما للقوة فلبيت رب يحميه. نعم، إيه المراء غير إيه لا، ما هو بالجدال لإثبات الحق، لأن فيه مراء بس مجرد مغالبة، هذا هو المنهان. وأما الجدال فقد أمر الله به، الجدال لإثبات الحق وإبطال باطل مأمور به وجوبا أو استحبابا حسب الحال. وأما المراء بس مجرد معاندة، إذا بعض الناس الآن في المجلس
مع آخر في مسألة من المسائل، من المسألة الدينية التي بتحقيقها مثلا عامة، وتلقاهم يتعاندون، أنا قلت إذا وأنت قلت إذا، أنا علي حق وأنت عليك حق، هذا ما أرجع، لأن هذا ما يزيد الأمر إلا شدة، وربما يتحزب الحاضرون إلى حزبين، وربما يحدث في قلب أحدهم مع الآخر حقد وعداوة، لهذا كان من الأحسن ترك. نعم. إيه لا ما هو المراد حق شرعي، يعني أنا مثلا أقول لك إن فلان جاء وصل مثل البلد هذا وأنت تقول لا ما في الحق مع من؟ مع الصادق، هذا المحق، مو بمعنى المحق إنه معنى ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لأنه عبارة عن رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن نرسل يقول الناس كل القرآن، لكن إذا خطب بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أو أوصاه به، أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، كذا. طيب اللي في المستقبل ما يعلمه أحد إلا الله بكل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، الحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فاللي حيرون يخبرون عما جرى على العبد هؤلاء ليسوا ممن يدعون علم الغيب. كالسبب لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس إنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصابت كذا وأصابت كذا وأصابت كذا، ويقع ويكون الأمر كما أخبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل هل هو مستقيم، فإننا حينئذ نركن إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تخدمه إلا بشرك وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس لمصالحهم، لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسي بالله. وقد يكون مثل يعشق الإنسي مثلا، تكون امرأة تعشق هذا الرجل وتقول أنا أخدم بشرط إنه يفعلها، نعم. أو كذلك رجل من الجن يعشق امرأة من الجن فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرك اللي أشرك بالله، والثاني فسوق وزنا. وقد يخدمه بمجرد محبته له بدون أي سبب، فهذا لا بأس له. وقد يخدمه لله، يرى أنه عابد متقي، نعم، أو عالم ينفع الناس علمه فيخدمه لهذا السبب. فما دامت أن ما دام أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال انه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال انه جائز مطلقا، بل على حسب الحال.
وقد بلغنا أن من أن أحد أهل العلم كان يسمع في حلقته حركات بغير مشاهدة، ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به. نعم هذا يعني توافر عندنا. ها نعم هذا ما بيحدث، لا يسمعوا جميعا بس ما يشوفون، يسمعون هنا ولا. وهذا لا ليس ببعيد، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر هناك من الجن وحضروا القرآن وتأدبوا، لما حضروه قالوا أنصتوا، نعم، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، نعم. وأيضا لما سمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فورثة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن يحضرهم أناس من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا بزعيم. لا الغالب انه ما يرى، ما اعرف، لكن الغالب انه ما يرى. نعم يمكن يرونه، لكنها مثل الملائكه، ما هي يعني الاصل انهم عالم غيب، لكن قد يرون. طيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فاذا نقول ما كان قد حدث من قبل او هو الان موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب. وفي قوله من في السماوات والارض غيب له اشاره الى ان الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد ان الله في العلو، وقد خرج العلماء ذلك على أن في بمعنى على، في بمعنى على، أو أن مراد السماوات الجهات العليا، وأما أنه لأنه تعالى فوق الأرض تعالى نفس السماء. وفي الآية من الفوائد أظن ما وصلنا وما سمعنا لنا قال الله تعالى وما يسعون أي كفار مكة كغيرهم أيان يبعثون، قال أيان وقتا يبعثون، نعم يعني ما يشعر أحد متى يبعث الناس، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، فلا أحد يشعر متى تكون الساعة حتى لو جاءت علاماتها وأشراطها، فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليها كذا سنة كذا شهرا، ولا مع وجود الإبصار. ولهذا قال أيان يبعثون. وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو. نعم ما هو الإشكال؟ أيان هذه ظرف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تفسير أيام بوقت قصور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب، نعم لكان هو المناسب، لأن أيان يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل، وين الفعل؟ يشعرون، يشعرون أيان يبعثون، فالجملة أيان يبعثون في محل نصب ليشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لكانت لم يكن في جملة تعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين. المسألة الأولى ما تضمنته أيان من الاستفهام، قول. والمثل الثانية تعليق كون الجملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيان، وعلى تقريره تكون أيان نفسها أو نفسها هي المفعول. نعم هذا ما ينبغي التنبه له،
لأنه ينبغي أن يكون التفسير اللفظي خاصة مطابقا للمفسر مطابقا له في كل الأحوال. وما يدعون أن يبعثون، طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث وما الحكم؟ كافر. نعم كافر اللي يقول أن القيامة بتكون في سنة 1414. نعم نعم هو نشر هذا، نشر هذا في صحف لبنان عن واحد يقول كاهن استنتج أن تكون في 1414 يعني ما بقي إلا 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره، لو ما صدق إذن عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما هذه متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن أن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما حدث متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن أن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، من قوله ويجارك علمهم في الآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله فلذلك أنه في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلم بها ولم ينتفع، وذكر أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمون، ويكون في الإضافة إلى قوله وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربع: أول نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخر بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انتقالات: فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. يا الرابع على إيه ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتغافل عنه. هذه المراتب وما يشعرون أيان يبعثون، هذا نفس الشعور، ثم ضعف العلم، علم لكن ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم
على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمكاتيب إلى بلاد أخرى. وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، في البريد فيه منطقة إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لأن لا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، يعني يجعلون في كل مساحة بريد من الأرض. والبريد كما تعرفين كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، تضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، إذن اثنى عشر ميلا البريد، اثنى عشر ميلا. ولذلك كانوا في الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، تربى حمام تطير من محل إلى محل ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل. وطبعا الرسائل هي كبيرة، لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أن نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى، حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان في اليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة، لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس، بل هم منها عمود ومن هذه الابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد، أي عميت بصائرهم. وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبحون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عموم، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا الباطل واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للباطل، لأن الهمزة في قوله أئذا كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا
هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه. وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم، متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم، نقول لهم في رد هذا الشرك، نقول: ما قلنا لكم إنكم تبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بآبائنا، قلنا إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة: تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة: أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكاذيب، غالبها أكاذيب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين: أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة، بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى أنك عندما افرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت، فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق. لكن اجعل رائدك أي شيء الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق. وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق. فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب، افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذا الناس النية صحيحة؟ نعم، نقول إن كانك تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه حق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق لا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون فعموا عن الحق أو تعاموا عنه. نعم واضح. نعم نعم ما في شيء، لأن اللي يحب قول رسوله هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده، وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة فالمسألة فيها دخل هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه، صعب على المرء. حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد نفسي شفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله لكن شرط، قال من قلبه. الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بالشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس به، بل لا بد أن يكون خالصا من قلبه. وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف تكفرون من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله نعم ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة. نجم جزم أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله من رجل لا يعبد الله في أعظم العبادات. نعم. ثم الإيمان أيضا هو الإيمان المكتوب بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بها. أي عاقل لو هو أكفر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من محدث، ولو هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لأن يروحنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له وأنه يلبس عليه، فيظن أن ما جاء في الرسل عن هذه الكلمة. وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لأن يروحنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له وأنه يلبس عليه، فيظن أن ما جاء في الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم. نعم إذا سلك طرقه. نعم. لا. أقول البحر. قد يكون هناك أشياء منعت منها. لا على كل حال إن يقول هذا السبب. من عمل صالحا دخل الجنة وقد لا يكون له ذلك. المهم هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ولم يتأتهم. لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ولم يتأتهم وإن لم يعرفوا رسولهم فهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس، إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كن هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم نعم نعم اي نعم. لكن اصل الاجتهاد لا بد ان نصل الى الحق لتبين له الحق، الا انه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الاسباب منع الوصول الى الحق. هل كل مجتهد يكون معه اله الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم ان الانسان لمجتهد ويكتب سلوك طرق الاجتهاد لا بد أن نفهم، وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق، يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عنده يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم، وحينئذ قد يخالفه الصواب من أجل ذلك، من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة
في كتاب أو كتابين.

0: بينما ان هناك كتب اخرى تفيده اكثر مما راجع فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد ما معنى انه اراد الحق فقط، معناه بذل ما يستطيع من جهد، ولكن هل ما يستطيع الانسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ فقد انت
1: طلب الحق
0: ومن
1: من
0: يتوصل الى الحق يعاقب على شيء بغير اختيار، ما يعاقب عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال الله تعالى قل سيروا في الارض انظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يستفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله ان يبلغه الى الناس. وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يقدر بقل فهو دليل على اهتمام به، كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، لكن كون هذا الأمر يقدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض، أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة، ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاستعاض بقوله فانظروا كيف، والأمر للوجوب، لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا. يعني الآن هنا قصور الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين، فإنه يجب عليه أن يسير وينظر، لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المسلمين وخيمة لقوله فانظروا كيف، وكيف هذه للتعظيم، أي أن عاقبتهم عظيمة وخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ بقوله كيف كان عاقبة. فإذا رأيت هذا المجرم قد نفهم فلا تظن أنه على حق، بل المعتبر العاقبة نظر العاقبة وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة السادسة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة بالكل، ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المسلمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المسلمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم وكذلك أيضا عدم استقرارهم ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين. حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما يتعمل هناك إلا في الأوراق، أوراق التصوير هذه اللي يسمونها لها اسم خاص فيه غير الشفاء فيه هنا أوراق يكتب إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن أن يتعاملون بالدراهم كذا يقتل الإنسان. حدث الإنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول ما تأمن من يستحق 300 ريال مشوار، وهذا أبلغ ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن المطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس بقوله فلا تحزن عليهم. والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تنتب وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمرت، إن اهتدى الناس فلك ولهم وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر ولا ينشرح قدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه بقوله ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليه ولا لا؟ لا يؤثر عليه ولا ما يضره؟ ما يضره. وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمره ولا تضيق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفائدة الثالثة، هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم، يكون له ولغيره. كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب، ونقول إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم، ولا تكن في ضيق مما ينكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة إلى دين الرسل، سوف يبثون ضدهم الدعايات، وسوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يكرهون، وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبين الأمور وأودي في بيته وفي بدنه حاضرا ومسافرا، إذا حد أنهم يأتون بسل الجزور ويضعونه عليه في المسجد الحرام اللي من دخله كان آمنا يضعونه عليه وهو ساجد لله، أبدع من هذه الأرية، يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عقبة بابه، نعم، مع أنهم يجيرون أفسق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى مكة، يجيرونه ولا يجيرون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فماذا حصل؟ أنهم سخروا به واستهزؤوا به واصطفوا صفين من السفهاء والغلمان وغيرهم، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه، نعم، أدموا عقبه، ولا أفاق إلا وهو في قرن فعالب، ومع ذلك صبر. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطلق عليهم الصبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. إذن إذا رأينا هذا نحن ما يصيبنا هذا الذي أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الآن ما أصابنا ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومع ذلك تجد الإنسان منا يتذكر عندما يسمع كلمة، يتذكر يقول مثلا أنا وش أنا مجنون، حل دهن الناس وهي نمشي مع العالم، هذا ليس بصحيح. أنت إذا كنت قويا في الحق فالحق منصور، ولا يلزم أن يكون نصره في حياتك وعلى يدك، قد يتأخر النصر، لكن تكون أنت فاتحة خير بدين الله. ولذلك نصر الحق ليس بلازم أن يكون في حياة الإنسان، وليس بلازم أن يكون في عصره. الآن نحن نفرح بانتصار المسلمين في بدر، ولا لا، مع أننا ما ذقنا طعم هذا النصر مباشرة، لكن لأنه الحق انتصر. نفرح بأن الله أنجى موسى وأهل فرعون مع أننا لم نطعم هذا النصر، ولكنه نصر الحق. فالمؤمن يفرح بانتصار الحق ويرى أنه انتصار له في أي زمان وفي أي مكان إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لأن العاقبة للمتقين وعاقبة المسلمين أسوأ عاقبة. ثم قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستفاد من هذه الآية بيان فتح هؤلاء حيث استعجلوا عذاب الله وقالوا متى هذا الوعد. يستفاد من ذلك أيضا بيان عتوهم وطغيانهم، لأن هذا الاستفهام إن كان على سبيل الاستبعاد فهو سفه، وإن كان على سبيل السخرية من هؤلاء وأنهم يقولون إننا تعدونه كذب بدليل أنه ما وقع، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهو دليل أيضا على عتوهم وطغيانهم حيث تحدوا الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الكيفية. والظاهر أنه من باب التحدي، يدل عليه إن كنتم صادقين، وهذه مثل هذه العبارة تكون التحدي. قال الله عز وجل: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يستفاد من هذه الآية ما قيل إن البلاء موصل في المنطق، وأن الإنسان قد إذا استعجل الشر وقع فيه. نعم يعني لقوله عسى أن يكون، وعسى كما قال ابن عباس إذا جاءت في كلام الله فهي بالوجود، لأن معناها التوقع وأن هذا أمر قد حان وقته. إذ أن التردي بالنسبة إلى الله ممكن ولا لا؟ ليش؟ لأن التردي طلب ما فيه عسر، ولا شيء عسير مع الله عز وجل. الفائدة الثانية من هذه الآية سعة حلم الله لقوله عسى أن يكون ردف لكم بعض الله، بعض دون الجميع، وهذا من حلم الله عز وجل على عباده. فإن هؤلاء المكذبين لرسله المنابذين له المتحدين لهم يقال لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي يستعجلون، وليس هذا بأول دليل على حلم الله، بل له أمثلة كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يحيطون أولياءه بالنار ويعرض عليهم التوبة، أليس هذا من الحلم؟ فلا، هو من أعظم الحلم، لأنه لو رد الأمر إلى مراعاة العدل لكان هؤلاء الذين أحرقوا أولياءه يحرقهم الله بالنار، ما عرض عليهم التوبة. ولكن حلم الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته سبقت غضبه. فهنا قال: رجف لكم بعض الذي، لا كل الذي تستعجلون. ثم قال: وإن ربك، نعم نعم نعم، يقول هذا فضل، باب الفضل أبلغ في الكمال. لا ما هذا فضل، لأن العادل أن يعاجلهم بالحقوق، لأنه فعل الذنب وفعل الذنب يعاقب عليه، فهذا فضل، والفضل أعلى من العدل. والله تبارك وتعالى معاملته لعباده بين دائرة بين الفضل والعدل، وينتفي عنها الأمر الثالث وهو الجور، فإن المعاملة قد تكون جورا وعدلا وفضلا. الجور ممتنع في حق الله ولا يظلم ربك أحدا، والعدل والفضل حكمه بين عباده دائر بينهما. ولهذا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يستفاد من هذه الآية أولا بيان فضل الله على عباده، ثانيا أنهم أي العباد وإن تفضل الله عليهم فأكثرهم لا يشكر، ثالثا ذم غير الشاكرين يعني آسي أجله، ورابعا يؤخذ منه بالتضمن الثناء على الشاكرين. وقد سبق لنا مرارا معنى الشكر وأنه ليس مجرد قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة

وغيرهم أيضا من أن يتموا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن نكن في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن كعلمه بما ظهر، بقوله وما تكن وما يعلنون، فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، هو الغائب ما يعلمه المخلوق والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يستوي مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، وقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من الكتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. وفي والفائدة الخامسة ما يستفاد في الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومعتقدون. فالغلاة أنكروا حتى العلم والتقدير، وقالوا إن الله لا يعلم ما يعمله العباد إلا بعد وقوعه منهم، وأما شيء باطن أو مستقبل ما يعلمه، وبالضرورة لم يكتبه أيضا. والثانية المعتقدون منهم قالوا لا، إن الله عالم من خلق عاملون وكتبه، لكنه ليس بمشيئته وخلقه، فالمرء مستقل به. وسيأتي شرح الدرس في درس العقيدة بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو انتبه الدرس الجديد: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول، وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول، نعم وإما اسم فاعل. أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أي يقرأ، أي يقرأ، نعم. وهو أيضا مقروء من القرء بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسلوب بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم، على أنه مصدر، فإن فعلان تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران، الغفران والشكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والشكران. ما في هذا أيضا بمعنى اسم فاعل، بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع. وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقص عليهم أكثر الذين هم فيه يختلفون، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟

0: نعم، لأن الابن إذا أضيف إذا كان مراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يرد به القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقف على بني محمد، محمد شخص، هذا وقف على بني محمد، من يختص به؟ الذكور. فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان موقف على بني تميم حين وجود تميم قبل أن يكون قبيلة، حين وجود جد فهو تميم فهو خاص بالذكور، وبعد أن كانوا قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذن بني إسرائيل هنا المراد بهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ وش الجواب؟ الجواب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا نسبة إلى من؟ إلى جدهم قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك أن الأنسب أن تسمى بما سماها الله به وهم بني إسرائيل. على أننا أيضا نشك بأن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال مثل ما أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، فيقولون من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله أعجمي. أولئك أيضا يقولون من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمن الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلفوا فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب في أصحاب الكهف، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا من هي لها، فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل منه فائدة؟ لا، لا فائدة منه. فأكثر الذين فيه يختلفون مما في ذكره فائدة يقص هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون، لأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق مما فعلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيره. لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، ولهذا بين لهم بإقامة الحج عليه. نعم هو إقامة الحج عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إيه لأن عندهم كتابهم ويعلمون، فإذا نزل هذا القرآن حاكما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه كل هذا على أنه حق. نعم القصص مصدر، القصص من مصدر، والقصص جمع قصة يفلح بمعنى جمع قصة، يفلح قصص بمعنى قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم نعم والله في السماوات والأرض. نعم يعني إله في هذا.
1: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال أكثر الذي هم فيه يختلفون يعني لا كله، والذي يقص عليهم ما كان فيه فائدة لهم ولغيرهم، ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى، فإن عيسى كما تعرفون اختلف فيه بني إسرائيل، فمنهم من كذبه وأنكره وزعم أن أمه بغي وقتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه ابن الله أو إنه إله، وكذلك أيضا خلافهم في السبب وغير ذلك مما قص الله علينا في القرآن. فالقرآن قص أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأما ما لا فائدة من قصه فتركه. قال الله تعالى وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إنه لهدى، هذه الجملة مؤكدة بإن ولا، إنه لهدى، والهدى معناه الدلالة، فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله للمؤمنين. وقوله ورحمة أي سبب لها، سبب للرحمة، لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون رحمة لكن للمؤمنين، والتقييد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به. وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، والجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلالة، وفي حالة التقييد أنه من تفع به ووفق للاهتداء به إلا من قيد به. هذه الآية من المطلق ولا من المقيد؟ دون أربعنا مكشفين في المؤمنين. طيب إذن هدى هذا العلم، والرحمة العمل والتوفيق لأنه سبب الرحمة. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم. قال إن ربك يقضي بينهم أي بين بني إسرائيل، لأن السياق فيهم، ولهذا قال أكثر الذين فيه يختلفون، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم أيهم على الصواب. فبين الله تبارك فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة. بماذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن، المستفاد من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقول المؤلف يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا، فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا، وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. ويوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان. فالحاصل أن قول المؤلف أن قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما قيده به المؤلف، لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا. وقول المؤلف كغيرهم يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط، بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة إلى تقديره، لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية، لأنك إذا أقحمت كغيرهم يكون كالاعتراض على القرآن، لأن معناه أن المقام يقتضيه ولكنه لم يبين فلكمان. فنقول هنا لا حاجة إلى تقدير كغيره، بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام، وأما القضاء العام فمستفاد من آيات أخرى. بحكمه أي بعدله، وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني أنه حكم لا يعقب، بخلاف حكم غيره فإنه عرضة للخلل من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. ثم حكم الله

0: من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عادل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين، للعدل، والثاني أنه لا يعقب، بل لا بد من أن ينفذ. اقسم إن ربك يقضي بينهم بحكمه أي عدله، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله بحكمه، إذ أنه يدل على الأمرين اللذين ذكرنا بحكمه، وهو العزيز العليم. العزيز يقول المؤلف الغالب، هذا أقل شيء فهو خلع لا خلع. العزيز يقول الغالب، وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز له ثلاث معاني، وهي نعم القدر وعزة الممتنع، وأن العزيز معناه الممتنع عن كل نقص الذي لا يحقه نقص، وأنه غالب وأنه ذو قدر عظيم. وغالبا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز بالغالب، لأنه أظهر معانيه، ولأنه يكون أحيانا في سياق يقتضي أن يكون الغلبة أخص به من غيره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بما يحكم به. وهذان الأمران من شروط الحكم، لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، قل لا، ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضا. فالأول لوفاة العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب، لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. الثاني الغلبة، إذا فاتت العزة حصل الخلل في الحكم، لا من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكم بأمر فقد يخالف في هذا الأمر. فلهذا قال وهو العزيز العليم ليتبين الأمرين أو الأمران. فإذا قال قائل كيف يقدم العزيز على العلم والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي، إذ أنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟ قلنا لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه صادرا عن عزيز. إيش قلنا يا خالد بتقرير العزيز العليم؟ يعني الحكمة في أنه ختم قوله إن ربك يقضي بينهم بحكم ولا زلالي. بالنسبة
1: للعليم
0: لو إذا حكم بدون علم، أين يكون حكمه
1: من قبل المصادفة؟ إصابة للصواب من قبل المصادفة.
0: أين؟
1: وأما إذا حكم، أما إذا كان علم وبدون عزة، فإن حكمه لا ينفذ.
0: فيكون خلل حكم في فوات هذا وهذا. زي عشان كل ما قالت المدرسة زي. فصار الخلل الآن، الخلل في الحكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزة. ففي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة، لأن الجاهل إذا حكم توفيق للصواب من باب المصادفة. وفي فوات العزة إيش؟ خلل في التنفيذ، لأن الضعيف اللي ما عنده عزة لا ينفذ. ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعا، وهما العزة والعلم. أوردنا إشكالا وهو تقديم العزيز على العليم، مع أن العزة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد الحكم، والعلم يتعلق بالحكم والحكم سابق على التنفيذ. فما هو الحكمة أنه يقدم العز هنا على العلم؟ قلنا لأن المقام

0: يقتضي مقام تنفيذ وقضاء، فكان من المناسب أن تقدم العزة على العلم. قال فتوكل الله إن وهو العزيز العليم. قال فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. الحكم في الدنيا كما قال المؤلف يخالف، والمراد الحكم الشرعي يخالف. أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حد يقدر يخالف الله. والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو كثير، بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا، لأن بني آدم منهم 999 من الألف كلهم مخالفون للحكم الشرعي، وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي. نعم هنا في دليل حديث آدم إن الله يناديه يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وصليت، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة وهؤلاء في النار. هذا ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن في النية، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. واضح؟ قال فتوكل على الله، فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين، أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنص على الكفار. فتوكل على الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للوجود، والتوكل نصف الدين. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولا استعانة إلا باعتماد. ولهذا يقولون إن العلم إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان، وتوكل يعتمد بها على الله، يعتمد به على الله سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف توكل على الله ثق به، وفسره غيرهم بأن التوكل والاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة، وبه يكون التوكل. إذا قد تعتمد على غير الله مثلا لكن لا تثق به، تعتمد على إنسان في أن يشتري ذاك شيئا ولكنك مع هذا لا تثق به. نعم قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفه أو خيانته. أما الله عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقا به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا. إذن التوكل على الله الاعتماد عليه مع الثقة به، الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين من اعتماد وثقة. والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب، فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار. كان يأكل ويشرب ويلبس، نعم، وكان أيضا يتخذ ما يقي من الضرر، حتى إنه في أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار. فإذا التوكل على الله لا يعني أن لا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب، نعم، مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به أن ينفع بهذا السبب. ولما حج قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد، قالوا نحن نحج ونحن المتوكلون. وش قيل لهم؟ قيل لهم أنتم المتواكلون. ففرق بين التواكل والتوكل. الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل، وليس عنده ولا عقل، حتى العقل ما عنده عقل. البهائم والحشرات وغيرها هي تفعل الأسباب ولا ما تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب، مع أن الذي قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومع ذلك تجدها تفعل الأسباب. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها، قال تغدو، تذهب في الصباح في الغدو، خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا ملآن ملآن في بطونها. فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما عن الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك. كل من أخذ بسبب ليس بنافع، يعني ما دل على نفع الحس ولا الشرع، فإنه مشرك، فعل نوع من الشرك. ولهذا التمائم والتعوذات والسيولة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لأننا نقول في تقرير هذا: كل من اتخذ سببا غير نافع، يعني لا يدل على نفعه شرع ولا حس، وإن شئت تقول شرع ولا قدر، فإنه مشرك. كيف يكون مشركا؟ ما وجه كونه مشركا؟ أثبت سببا لم يجعل الله سببا، فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجاعل الأسباب سببا والله، هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أشركت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. للوجوب أو للاستحباب، ما كان بقدر الكفاية فهو الوجوب، وما زاد فهو الاستحباب. لا، هذا ما عد من الشرك، لأن هذا السبب حسي، كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم شرعا. الآن مثلا لرابي، هل اتخذ وسيلة تحقق له الرزق قدرا؟
1: نعم.
0: أسألك، الإنسان المرابي اتخذ وسيلة تكون للربح قدرا، معروف الواحد اللي بغى يعطي 20 ويأخذ 12، هذا سبب للربح ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ قدري. الله ما أذن فيه شرعا، لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم، هذا ما يكون نوع من الشرك، هذا ليس بالشرك لأنه سبب قدري، إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم. لا، قصده في كل أحكام.
1: هنا
0: بحكم متى في الآخرة؟ قلنا في الدنيا على الصحيح، على الآية عامة، في الآخرة وفي الدنيا.
1: هي في الآخرة
0: من سياق الآية؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لهم لورحمة المؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز العليم. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بينها بني إسرائيل. فبني إسرائيل اختلفوا مثل في أشياء كاختلافهم في المسيح عليه الصلاة والسلام وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم بالدنيا ما يتبين به الحق من الباطل، وأما في الآخرة فهو ما يترتب عليه الثواب أو العقاب. اي نهي لان الاعتماد على الاسباب الحقيقيه جائز لكن ما اعتقد انه سبب لانه مستقل. بعدما لا يحكم بينهم بان هؤلاء مسلمون وهؤلاء مخطئون. وبين ان اليهود اخطاوا والنصارى اخطاوا ايضا والمعتدلون من النصارى اصابوا. قال الله تعالى نعم من
1: قبل العوام
0: وكل الله الظاهر المعنى وكل الله عندهم يعني اعتمد على الله مو معناه ان يجعل الله وكل لك او معناه يجعل الله وكل لك معناه يعني ان الله تعالى يكون شاهدا عليك الا مو بيقصد اني انا في قيامي بامرك مثل قيام الله بامرك اقصد بلا شيء من قصدهم توكل على الله يعني معناه اعتمد على الله وكله علي شهيدا وكله علي شهيدا يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله إني أنا لك بمنزلة الله وها ما يريدون هذا ما يريدون هذا أبدا يريدون وكل الله يعني معناه اجعله شهيدا علي دينا. أو معناه وكل بمعنى اعتمد على الله طيب اتساء الله ما فيها شيء هذه صحيح وطيب أيضا الله وكل ما فيها شيء متكل عليه ما فيها شيء لا لأن الله وكله بلا شك إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله الشيء اللي واقع ما يحتاج أنه بقضاء الله الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها مثلا ما في شيء إذا بشرط أنه يكون حقيقة مما يمكن أن يعتمد عليك فيه ما في شيء نعم. طيب إذن التوكل على الله ما هو الاعتماد على الله مع الثقة به مو مجرد اعتماد بل مع الثقة ولا ثقة إلا برجاء ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا شرعا أو قدرا نعم نعم. طيب فتوكل على الله إنك على الحق المبين أي الدين البين فسر المؤلف بقوله الحق فسر الحق بالدين والمبين بالبين وليس هذا بجيد لأن الدين منه حق وباطل قوله أليس كذلك ولهذا قال ليظهره على الدين كله وهذا هو الدين الباطل الدين الحق يظهر على الدين كله أي على الدين الباطل فتفسير المؤلف الحق بالدين قصور بلا شك بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه هذا معنى الحق أنه ثابت وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه وأما قوله المبين ففسره بالبين وعلى هذا جعل أبان من المتعدي ولا اللازم لا من اللازم جعله من اللازم لأن بان يبين فهو بين وأبان يبين فهو مبين هنا ما تصلح أن تكون بمعنى مظهر الجواب لا بين هنا أنسب من مظهر فهذا الحق بين ظاهر وفي قوله إنك على الحق مبين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ما هو عليه معتمدا على الله تبارك وتعالى لأن الإنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه وإذا كان شاكا أو مترددا فإنه لا يفعل. فأمره بأن يعتمد عليه وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر. طيب، إعراض هؤلاء عنه، إعراض المعرضين عنه، هل يقدح في كونه بينا؟ ما يقدح، لأن البلاء ليس من القرآن، البلاء منهم. ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إلى آخره. فالحاصل الآن الله أمر الله نبيه أن يعتمد على الله وبين له الحال التي كان عليها وأن هذا الدين إيش؟ وأن هذا الدين حق بين، إنك على الحق المبين. ثم بين سبحانه وتعالى أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين، لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلا. وأنتم تعرفون أن الأمر إذا لم يصادف محلا لم يثبت، إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه لم يثبت، حتى إن الإنسان لا يقرأ آية على مريض فيشفى ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى، لأن المريض الأول قابل مؤمن بتأثيرها والثاني ليس مؤمن بتأثيرها فلا تنفعه. فلا بد في الأمور من قابلية، يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضا في الأمور القدرية. لو أننا زرعنا قلبا في إنسان ونفر منه جسم، هل يبقى؟ ما يموت. أو زرعنا كلية في إنسان ونفر منها الجسم فإنها لا تبقى، تعفن ويموت. فكل شيء لا بد أن يكون المحل قابلا له، فإن لم يقبله فلا مكان له. هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منه. قال الله تعالى إنك أي الدين البين فالعاقبة لك بالنصر على الكفار، ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى. ما بعد وصلناها، ما وصلناها الآن ولا وصلنا الفوائد. طيب، يقول ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى، وهذا مثل كما قال المؤلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى المقابر يدعو أهل القبور حتى يقال له إنك لا تسمع الموتى، وإنما دعا الأحياء. نعم، دعاء الأحياء انقسم الناس في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم قبله واطمأن إليها فهو حي، ولهذا قال الله تعالى في القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على من، ولا على الموتى؟ على الكافرين. لا، على الكافرين، ليتبين أن المراد بالحياة هنا حياة القلب وحياة الإيمان لا الحياة الجسدية، لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه. لينذر من كان حيا، حياة جسم؟ لا، لو كانت حياة جسم لقال ويحق القول على الموت، ولكن قال على الكافرين. وبهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم. اي نعم، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. نعم، الموتى جمع ميت، والمراد به هنا ميت القلب، ميت القلب، أو نقول إن المراد به ميت الجسد ويكون هنا تشبيها، أي أن هؤلاء الذين تدعوهم ولم يؤمنوا كالموتى. كالموتى لو أتيت إلى ميت وقلت يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واتق الله، نعم ينتفع؟ ما ينتفع، كالحجر لا ينتفع. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر الحق على الذين ألقوا في قلب بدر وقال لهم هل وجدت موعد ربكم حقا؟ فإني وجدت موعدني ربي حقا، وقال لست بأسمع، لستم بأسمع لما أقول منهم. لكن هذا على سبيل التوبيخ لا على سبيل الدعوة، لأن هؤلاء مهما كان لا يمكن أن يجيبوا في هذا الحال إجابة دعوة. ولهذا الكافر ما ينتفع انتفاع ثواب بما يسمع عند قبره من تلاوة أو ذكر، ما ينتفع بها. وبه نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا القراءة عند القبور أو على القبور، يظنون أن الميت ينتفع، فنقول إنه انتفاع الثواب لا يمكن أن ينتفع انتفاع ثواب. أما انتفاع تخفيف عقاب هذا ربما ينفع، لكن لما لم يرد صار من البدع، لما لم يرد صار من البدع. وإلا فهم يزعمون أن ذلك يخفف العذاب، لأن الرسول قال في الجريدتين لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، وقالوا إن العلة في ذلك أنها قبل اليبس تسبح الله فيخفف عنه لكونه يسبح عند قبره، ولكن هذا ليس بصحيح. إذن لا تسمع الموتى، يحتمل أن يراد بالموتى هنا موت القلوب، وحينئذ فالآية ليس فيها تشبيه، أو أنه موت الأجسام فيكون هؤلاء مشبهين في الموت. نعم
1: يتعذب
0: إن
1: كان عاملا
0: به فيتحصل لأنه لم يجد عمل، من كان لم يعمل فيتحصل لأنه لم يعمل. قال ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم، ولا الصم، ولا تسمع الصم. طيب وين فاعل تسمع؟ وجوبا، وجوبا نعم. ولا تسمع الصم الدعاء، إذن الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما تخلي الصم اللي ما يسمعون، ما تخليهم يسمعون دعاءك. والمراد بالدعاء الطلب، هو دعاء الله. يعني لو دعوت أصم وقلت يا فلان يا فلان، نعم هل يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع، نعم ما يسمع. وبهذه المناسبة في اسمع ثم الدعاء، ودعاء الله يعني انك اذا دعوت ما يسمعون، او الدعاء طلبهم. طلبهم نعم طلبهم، المراد لو دعوتهم ما سمعوا. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعوتكم إياه ودعوته إياكم، يشمل الأمرين هذا القول الصحيح. فالمعنى إن هذا لا تسمع صم الدعاء. أيضا إذا صاروا صم، إذا كانوا صما وولوا مدبرين يكون هذا أبلغ، لأن الأصم إذا كان مقابلا لك ربما يفهم الخطاب بحركات الشفتين ولا لا، لكن إذا ولى مدبرا ما عاد أبدا، لو ترمي المدافع خلفه ما يسمع. ولهذا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وهذا غاية ما يكون من البعد، من بعد السمع. والله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الحقيقة أن هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الصم المدبرين، أولا لأن هؤلاء معرضون على الحق غير قابلين له، فلذلك صار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون، فهم ثم غير سامعين، ومع ذلك غير مقبلين لأن الأصم إذا أقبل عليك كما قلت ربما يفهم منك بعض الشيء ولا لا، لكن إذا كان مدبرا ما فيه رجع ولا أمل. وقول المؤلف الدعاء الصم الدعاء إذا، يقول فيها قراءة أو قراءتين بتحقيق الهمزتين، كيف أقرأها؟ الدعاء إذا، الدعاء إذا، أو تسهيل الثانية بينها وبين الياء، يعني تسهل الهمزة الثانية حتى تكون بين الهمزة والياء، مثل الدعاء إذا، خليها لا هي بياء خاصة ولا همزة خاصة. إذا ولوا مدبرين، ولوا، والتولي هو الإدبار، وعلى هذا فتكون مدبرين حالا مؤكدة للعامل ولا لصاحب الحال؟ للعامل ولا، لأن التولي نفس التولي إدبار. مثلها كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين حال من الواو وهي مؤكدة لإيش؟ للعامل، لأن العتو هو الفساد. هنا تولوا، نعم، إذا ولوا مدبرين، ولوا مدبرين حال من الفاعل، لكن ليست مؤكدة للفاعل، لأن تأكيد الفاعل لو جاءت بلفظ أجمعين، فإن الواو دالة على الجمع، لو جاءت بلفظ أجمعين صارت مؤكدة، لكن جاءت بلفظ مدبرين فهي مؤكدة لأي شيء؟ للعامل ولوا. فيكون هذا في حقيقة تأكيد التولي والإدبار، أولا، مع أن التولي والإدبار لكن قد يكون المتولي فيه رجاء وأمل، يتولى وهو يلتفت بقلبه إليه، لكن إذا كان مجبرا ما إدبار جسدي وقلب، نعم، وهو أصم يكون هنا في ثلاث موانع أو ثلاثة موانع للقبول أو للسماع، وهي الصمم والتولي والإدبار إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لا هذه، نعم هذه أقرب ما لها التنفيذ والتشبيه، يعني شبههم برجل أصم ولا مدبر، مهم صم ولا مدبرين. لا هنا على كل هذا يصلح، لكن بس هنا كونها تشبيها أقرب، كونها تشبيها أقرب، ولهم يجوز أن نقول إنهم صم وأنهم انتفى السماء عنهم من انتفاء فائدتهم، يكون هنا نفي السمع عنهم لانتفاء فائدته، والشيء يقدم فهذا انتفاء فائدته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي بكسر، نعم، هذه فيها إشكال من الناحية النحوية، قال بهادي العمي، بهب هادي اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لبث الله ما، عند الله مضاف إلى فاعله، وأنا مضاف إلى مفعوله. الإشكال الثاني قولها العمي بالكسر، وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتح، يضعه الفتح، وهنا ظهرت الكسر على الياء، إيه ولو كان جامع، ولو كان جامع لا فرق بين جامع وبين غير جامع، هذا مثل منقوص. اي نعم، اذا ليس منقوصا، هذا ليس منقوصا. نعم، لان المنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ اذا ليس منقوصا. بهادي العمي جمع اعمى عن ضلالتهم، قوله عن ضلالتهم هي متعلقة بالعمي ولا بهادي؟ ها؟ بهادي بلا شك. وقال بعضهم متعلقة بالعمي، وتكون عن هذه للمجاوزة، فقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية، الهداية تتضمن أي أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة على الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي لعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية، إيش بعد؟ تأتي نافية، نعم، إذا وقع بدها إلا للتوكيد، وهي المخففة من الثقيلة، نعم. الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم نعم، أو ما إن أنتم أي ما أنتم. نعم، ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب الذكر، إعمال ما دون إن يقصد بإن الزائدة. ومثل لها في هذا البيت بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ها؟ لا، هذه تخفيف كأن، هذه كأن مخفف، نعم، ولا هي ولا هي إن زائد. نعم طيب، يقول إن ما
2: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقيمون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام، أن القرآن كلام لقوله يقص، والقصص قول، فالقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى، كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه في هذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليه، فإن القرآن يقص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق بهم الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل بقوله أكثر الذين فيه يختلفون ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره، وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه، لأنه إضاعة الوقت وتطويل الكلام بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحد، تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود بن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير، التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يقول قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول بمعنى عهد، وبعضهم يقول بمعنى اوجب، وبعضهم يقول بمعنى الزم. هذا لا يعني لا داعي له، لان كل هذه الكلمات الاربع مثلا تدل على معنى واحد. كذلك ايضا يذكرون خلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في الخلاف في كلب أصحاب الكهف، وأسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك، نعم. وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا، بعد ما ذكر القولين وأبطل الثالث، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا، يعني لا تتعمق إذا جاء الجبل في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه. فالشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه، وهذا ليس ما نسير عليه في حياتنا كلها.

0: أكثر الذي يكون فيه يختلفون. والاختلاف رحمة ولا شر؟ وأما اختلاف أمة رحمة فموضوع لا يصح. نعم. ويقول لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض أهل العلم من قوله فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون. وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم مقام الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعت. فلا يقال مثلا إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقون محرومون أو ما أشبه ذلك. لا
1: قبل الجاب
0: يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذا المعنى وسيلة إلى جواب الترخص، ويقول اختلافهم رحمة بمعنى إن لي أنا أخذ في أحد الأقوال التي تناسبه، ولكن ليس هكذا. فإذا صدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا على وجه الذي قلت، إن المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذب أحد عليه.
1: الإسلام
0: إلى
1: الآن
0: ظاهرة
1: الاختلاف موجودة،
0: هل ممكن
1: يكون وجودها على خلاف
0: مصلحة أو لا؟ نعم، لكن الحكمة اقتضت، لأن الصراع بين هذه الأقوال يتبين به الحق أكثر. ولذلك تجد الإنسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلب الأدلة ولا يمر نفسه عليه، فهذا الصراع بين المتخالفين فيه حكمة، وإلا لو كانوا على قول واحد كانوا أصلا إذا شك. والآية صريحة في هذا. طيب إذا يؤخذ من هذا أن الاختلاف ليس بمحمود. ثم قال الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. استفاد من هذه الآية أولا بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورحمة. هدى الشبه في الدلالة، ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون بقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى هدى للناس في وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهة، فهناك هدى للناس بمعنى دليل له، هو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ لا، قد يهتدي به وقد لا يهتدي، إنما هو نفسه صالح للهداية لجميع البشر. الفائدة الرابعة فائدة الإيمان، لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى، وهو إيش؟ الاهتداء بالقرآن. نعم، الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به. الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت عليه، وهو أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف. واضح؟ فما دامت

الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان، فكلما زاد هذا الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة. نعم، القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادة وينقص بنقصان. أيها فائدة الإيمان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداءا. نعم، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موكول إلى الله وحده بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. اثنين توحد من قوله بحكمه، فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، الحكم الشرعي والحكم الجزائي، فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة. نعم، يقضي بينهم بحكمه. طيب، ذكرنا في درس أمس للإضافة إلى حكم الله فائدتين، من يعرفهما؟ إضافة إلى حكم الله فائدتين، الحكم إلى الله فيه فائدتين.

0: غيرها. إن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين، أحدهما العدل والثاني الإصلاح. لا لا الإصلاح، يعني ما دام حكما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم، فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسبا وموافقا لمحله، وكل حكم وافق محله فهو إصلاح. إن هذا يتضمن العدل والإصلاح. طيب الفائدة الخامسة وصف الله تعالى بالعزة والعلم لقوله وهو العزيز العليم. الفائدة السادسة قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني يستفاد من جمعهما فائدة مكونة منه، وهو أو وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ لقوله وهو العزيز، ولا بد أن يكون مطابقا وصحيحا من قوله العليم، لأننا قلنا فيما سبق إن من تمام الحكم العلم والعزة، العلم ليحكم بالصواب والعزة لينفذ ما حكم، وأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف، إما لجهله أي الحاكم فيحكم بغير الصواب، وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذ. قل لا، إذا يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى عقل الحكم تمام حكم الله، تمام حكم الله حيث كان مبنيا على أي شيء، على العزة والعلم، فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب. فهمتم ولا لا؟ طيب الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم، الأخص يعني معناها الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها في الترتيب الحكمي، في الترتيب الحكمي أيهما أسبق؟
1: العلم أسبق
0: وراء،
1: يعني الإنسان يعلم ثم يحكم،
0: يعلم ثم يحكم ثم ينفذ، ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر. لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه وتنفيذه، وكان من المناسب تقديم إيش؟ العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، تقدم الحكمة على العلم مع أن العلم سابق، إذ لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ومستغربا قدموا الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا لحكمة. طيب هذه فوائد سبع، خارجا عن العادة ومستغربا قدموا الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا لحكمة. طيب هذه فوائد سبع من قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. طيب قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب التوكل على الله لقوله فتوكل على الله، والأصل في الأمر الوجوب، ومعنى التوكل سبق تفسيره، الفائدة الثانية أن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكابد من عناد بني إسرائيل وغيره، فأمر الله بالتوكل عليه، لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور، وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، مع أن الرسل معهم عليه الصلاة والسلام، ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض، لما قالوا لم يغلب اليوم من قلة حصل هذا الأمر. فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضروره فإنه يخذل، واضح؟ ولهذا أمر الله رسوله بالتوكل على الله في هذا المقام، مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل، وهو يكابد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. والفائدة الثالثة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنك على الحق المبين. الفائدة الرابعة شهادة الله تعالى لما جاء به الرسول بأنه على الحق، بأنه الحق، لقوله إنك على الحق المبين. وفي هذا أي هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى، وهي الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حقا، لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. الفائدة الخامسة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مسلكه الحق المبين إنك على

0: الحق بالنبي. نعم، فهذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يتضمن فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة من الله أنه على الحق المبين. الفائدة السادسة أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، لأننا لو قلنا أنه حق للازم الجمع بين النقيضين، يكون ما كان عليه الرسول حق وهذا حق، ما يمكن وهو يخالفه، إذ هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يكون الشيئان المتناقضان كل منهما حق، لا بد أن أحدهما هو الحق. ولهذا يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول: وإنا أو إياكم هدان، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح. وبهذا نعرف أن جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل وهو في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: ظهور حقية ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه حق ليس به خفاء، بقوله المبين. الفائدة الثامنة: أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى بضياء النهار، فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد. ولهذا أعقبه بقوله: إنك لا تسمع الموتى، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا لأنك على باطل، بل لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية المحل. وتعرفون أن الشيء وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير. رجل معه سيف مسلح وحاد للغاية، وأمامه عمود من حديد صلب وهو ينتخي ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه، هل ينقطع هذا؟ وراء لعدم قابلية المحل. الآن السبب موجود: سيف صارم، ورجل شجاع، ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويصيح بهذا العمود من الحديد. نعم، وطبعا إذا صار بهذا الحلب يضرب بقوة ولا لا؟ ولا يلا يضرب بقوة، ومع ذلك لم يؤثر لأن المحل غير قابل. فما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حق مبين هو حق مبين بلا شك، بين ظاهر، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، السبب كان، لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق. ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الأفعال الآية التي قبلها: إنك لا تسمع الموت، فلا تظن أنك لست على حق، لكن هؤلاء موتى. هذه ثمان فوائد: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. في هذه من الآيات من الفوائد: أولا أن الميت، والمراد بالميت هنا ميت القلب، أو الموتى موتى الأجسام على سبيل التمثيل، لا يسمع. فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر، أنه لا يسمع سماعا ينتفع به، ولا فهو يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به. الفائدة الثانية، استدل بالآية هذه من قال إن الموتى في قبورهم لا يسمعون. نعم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون، ومنهم من قال إنهم لا يسمعون ويقبل ما وردت في السنة من سماعهم لكنه يقصره على ذلك ويقول فيما عدا ذلك لا يسمع الميت. فالسنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرعا عالي. السنة وردت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على أصحاب قليل بدر من المشركين فجعل يؤنبهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم من قوم قد جيّفوا؟ فيقول لستم بأسمع لما أقول منه. فهذا الكلام الآن والمناداة كانت عند الدفن أو عند لقاء الميت أو تسليمه للآخرة، فلا يقتضي أن يسمع كل وقت. ومن العلماء من قال إنه يسمع كل وقت، كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وصححه، وهو ما من أحد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فيصححون هذا الحديث، وبعضهم يضعفه ويقول إنه لافه، ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموتى يسمعون، بل إننا نقول الموتى يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين ولا يقول عليكم. ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار، نعم، قلنا قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الذنوب، ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين، ولا يسن أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين حتى نحضر إليه. فدل هذا على أنهم يسمعون. نعم، يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى، نقول المراد السماع القبول إذا كان المقصود بالموتى موت القلوب، أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن. يعني ليس سماع الميت لما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع ما نعرف على كيفيته، إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه وتكلم ونطق، فهذا يمكن. مثل صاحب نعم البقرة، صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات. نعم، فلكنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حي حياة دنيوية ثم أماته الله. نعم، قوله إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف. إذن هو يسمع. إذن هو يسمع.
1: هو أخص من
0: الدعوة. نعم.
1: هو أخص من الدعوة.
0: لا. هو أخص من الدعوة.
1: قد لا يسلم ويتكلم بكلام آخر.
0: قيدك. لك وش المانع؟ وش المانع؟ وهو على كل حال ما هم بيسمعون كل كلام. يعني مثلا لو نمر أنا وياك في قبر وحنا نتكلم ما يلزم من هذا أنهم يسمعون. ما يسمعون إلا الخطاب الموجه إليه. وليس معنى ذلك أنهم يسمعون، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا ما لا يخاطبون به.
1: يسمعون كلامنا فقط، وإن كلمنا مرة أخرى لا يسمعون.
0: لا يسمعون مطلقا، لأنه إذا كان السبب فيها في هذا الاستماع ما هو؟ الفطرة، خطابنا له.
1: توقيفي
0: يعني مثلا لا، هو توقيفي، لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعنا.
1: ما يقال مفهوم بأنها تنزع الرفع
0: للسلام،
1: لأنها إذا ردت
0: لأهل السلام. نعم نعم، هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أنها إذا ردت نعم فإنها إذا انتهى السلام لم تسلم. فحنا نقول كلما خوطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسلم. بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة؟ ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون، ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده من قول أو فعل. وعلى هذا على رأي الفقهاء، ولا أدري ما استندوه، على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به. وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به، لأن هذا من المنكر. تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز. فعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك، يتأذى بذلك، ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة أذى. أذى طيب نعم. هذا ما ما صحيح. الفائدة الثالثة كم قلنا من الفائدة؟ ثلاثة.
1: هذا هو الفائدة
0: الثانية أو الثالثة، على كل حال الثالثة أو الرابعة نعم، أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه، لقول ولا تسمع الصم الدعاء. الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة، وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع، لكن لما لم ينتفعوا به صاروا هنا صاروا صما. الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق، لأنهم صم مولون مدبرون نعم، وهذا أبعد ما يكون عن السماع. فالأصم إذا كان مقبلا إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم، لكن إذا ولى مع الإدبار ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال. طيب، وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق، بحيث أنه ما ينفع به موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يفهم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع بذلك. ونضرب لكم مثلا الآن بالمرابين والمتحيرين على الربا، هم يسمعون المواعظ، يسمعونها لكنهم مولون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوا، ولذلك ما وفقوا للاتباع بها، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا أن ما عندهم أي إقبال، أي إقبال من الإقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول إن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا ولى مدبرا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه. الفائدة السابعة أن المعرض عن الحق بمنزلة الأعمى، بمنزلة الأعمى. فهنا قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الفائدة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق بقوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. ما هي الهداية المثبتة؟
1: هداية الدلالة
0: والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين، نعم، ودال الخلق على الحق. وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم والنفي عنه أن نقول ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان، نعم، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل. ما أستطيع هذا أبدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أقفلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ بالعين، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمي. والمسموعة بالآذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع الصم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم، في هذه الآية، في هذا القطع من الآية أو نتبع الفوائد ثلاثة واحدة. نعم، الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتفع بالآيات التي تابع الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان به في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام لقوله فهم مسلمون. طيب، وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟ ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن. ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مسلم، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن، كثير من المسلمين مسلمون ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن. أقلهم المؤمن، أقلهم المؤمن، نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم قوية فقط. ولهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقول ما نعرف نتوضا ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة، ومع ذلك نتوب في الهوية مسلم. القسم الثالث المسلم غير المسلم، وهذا كثير في بلادنا، مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت بالإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موجود هذا بكثرة؟ ها؟ بقلة. نعم؟ من غش فليس منه. انتفاء الغش موجود بكثرة؟ بقلة. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. نعم؟ بقلة. ومش على هذا. كتاب هدنة مما؟ نعم، هذا موجود أمنين بكثرة. المهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود، يعني ما مفقود، قليل قليل، والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا لا لا يدخل الجنة، لأن يعني المسلم شرعا، بس ما دخل الإيمان في قلبه ما يعرف إلى الجنة، لكنه ما يدخل له معاق، إما عارف يعذب عليها وإما يفعل. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان، عنده إيمان، وأما المنافق ليس فيه إيمان إطلاقا. المنافق قلبه خالي من الإيمان. المستسلم أصعب من المنافقين، لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة، لكن ما عنده شيء مثل ما عند المسلم الذي ينفذ الشرائع. نعم، ها؟ يكون غالبا يكون جاهل. نعم، إيه بمعنى أنه لإيمانهم أسلم وحقق الإسلام. نعم، ثم قال الله تعالى وإذا وقع في قتال دقائق. نعم، طيب نشوف جزاء كم بفوائد فزته ولا شيء. طيب الفائدة الثالثة عشرة قوله بآياتنا يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة، وهي تنقسم إلى إيش؟ قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا الشيء كونية. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، هذه الآيات الشرعية. ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة على الله، ما نقول على خالقه هو فيها شرعية. نعم، دالة على الله، والآيات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية. والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والإصلاح، لأن جميع الشرائع، جميع الشرائع مو شرعة الإسلام فقط التي أنزلها محمد، كلها تحارب الفساد وكلها تقرب الصلاح. لا في شريعتنا تمتاز على غيرها لأنها تراعي المصالح العامة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذا وقع عليهم القول، يقول المفسر حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار، وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله عليهم يعود إلى كفار مكة، ولهذا احتاج أن يقول في جملة الكفار لأجل التوطئة لما بعده أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى جميع الناس، أي إذا وقع القول على الناس، ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب، بل يجوز أن يكون المراد به القول بانتهاء الدنيا. وتحمل الآية على الدابة التي تنزل في آخر الزمان، والتي تخرج في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة. وقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض نكرها لأنها غير معروفة، فكأنها دابة منفردة في نوعها. وقوله دابة من الأرض، هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا؟ الظاهر أنها متعلقة بدابة، يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من السماء. نعم. وقوله تكلمهم، يعني تكلم الناس، والكلام هنا بمعنى الحديث، قال أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية. يجوز أن تكون بالعربية أو بغيرها، على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه، هذا هو المتبادر من الكلام. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح، تكلمهم يعني تجرحهم، أي تخمشهم بأظفارها. قالوا لأن الكلب يأتي بمعنى الجرح كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتعب دما. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الأصل في الكلام هو النطق، ولا معنى لكونها تجرح الناس، لكن تكلمهم بماذا؟ نعم، تكلمهم بماذا؟ قال من جملة كلامها عنا أن الناس كانوا بآياتنا إلى آخره. قول من جملة كلامها عنا أي أنها تقول على لسان الله، لأن قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسها، إذ أنها أي الدابة ليس لها آيات يجب الإيقان بها، وإنما الآيات التي يجب الإيقان بها لله. ولهذا يقول المؤلف هنا عنا أن الناس أي كفار مكة، وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم، أي تكلمهم بهذا الكلام كانوا بآياتنا. استفدنا من كلام المؤلف وعلى قراءة فتح أن الأصل الذي شرح الذي فسره بالكسر إن الناس، تكلمهم إن الناس، يكون هذا مبتدا الكلام، وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف الجر، أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقول المؤلف إن المراد بالناس كفار مكة، هذا فيه نظر ضار، بل إن المراد بالناس الموجودون في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت لهم الدابة تنذرهم. نعم. وأما كونه يقال أن كفار مكة لا يؤمنون فلا حاجة إلى إخبارها عنهم، إخبار القرآن عنهم أوكد من إخبار هذه الدابة عنهم. فكلام المؤلف هنا فيه نظر ظاهر وليس بصواب أبدا، بل هو خطأ. فهي تكلم من؟ الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها، تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. هذا ما نشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ولهذا احتاج إلى تقدير عنا. لقد معنا هذا نزل جميل، لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال إنها تكلمهم تحدثهم بحديث مستقل ما بيّن في القرآن، ويكون قوله أن الناس أو إن الناس هذا تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني فليست الدابة هي التي تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لأن هذا القول لا ينطق من لا يمكن أن تنطق به الدابة، إذ أنه لا يصح أن يكون إلا من الله. لهذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير رحمه الله اختاره، لكنه هو على أنه مختصر لابن كثير لابن جرير أنكر هذا وقال إنها تكلمهم بكلام لم يبين، وأن قوله إن الناس أو أن الناس بالفتح أو بالكسر الجملة التعليل لقوله أخذنا لهم دابة من الأرض، وقوله بآياتنا لا يؤمنون اسمان لا يؤمنون، يقول أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب، وتفسير الإيقان بالإيمان فيه قصور لكنه تقريب، لأن الإيقان أبلغ من الإيمان وأخص منه، نعم، فهو درجة عالية أعلى من الإيمان، ولهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قوله آمنت به. وهذه الدابة أولا نبحث فيها، هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أو دابة أخرى؟ يرى بعض العلماء أنها هي الدابة التي تكون في آخر الزمان، ويرى آخرون أنها دابة أخرى، ولهذا جاءت في الحديث معرفة وجاءت هنا منكرة، فيقال دابة والله أعلم بها، هل هي التي تكون من أشراط الساعة أو أنها دابة مستقلة؟ لأننا لو نعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا إن الدابة في الحديث للعهد الذهني، يعني الدابة التي عرفتموها وتحدث الله عنها، وحينئذ تكون الدابة هنا هي الدابة هنا، ولكننا لا نعلم، ولهذا التوقف أولى هل هي أو غيرها. ثانيا يعني هذه الدابة مبهمة من حيث المكان، أخرجنا لهم دابة من الأرض، لكن من أي مكان تخرج؟ وردت أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة، تخرج من مكة من أجياد ولا من الصفا ولا من مكان آخر، المهم أنها تخرج من مكة، ولكنها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها في العقيدة. ثم هل هي تخرج حقيقة من الأرض، تنشق عنها الأرض تخرج سواء من مكة أو غيرها، أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها، وأنها دابة يعني كغيرها من الدواب ثم تتبين بما يحصل لها من النطق، ويكون هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس. هذه أيضا محل إشكال محل توقف، ولذلك هذه الدابة نكرة لفظا بعد ومعنى، يعني إحنا ما نعرفها تماما، ما وصفت بالقرآن أو بالسنة أوصافا بحيث يجزم الإنسان بها. البحث الرابع، هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مأخوذ عن بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق، قالت ما هنالك إنه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيدة.
2: ذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدا. نعم إيه؟ المهم أننا نقول نبهم ما أبهمه الله ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن الوقاع على أن العذاب قد قرب وقوعه منه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو يستدل عليه من هذه الآية. فإذا يكون قوله أن الناس أو إن الناس ليس من قول الدابة على هذا التقرير، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني يخرجها لأن الناس كانوا وعليه، فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم يكون مطابقته مطابقة السبب شرب للمسبب. إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول وحينئذ أخرجت الدابة. نعم. إيه؟ نعم. لا يعني عن الله ما لسان على لسان الدابة. لا عن الله على لسان الدابة.
1: طيب هنا قوله
2: من الأرض. نعم. يختلف المعنى. إذا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض يمكن أن يكون ملكا ينزل ويخرج من الأرض. ينزل في الأرض ثم يخرج منها، لأنه ما عين مكان ما عين من أين يكون هذه الدابة. وأما إذا قلنا دابة من الأرض فتتعين أن تكون من دواب الأرض.
1: نعم.
2: هذا بعيد، هذا بعيد، ولا يمكن أن يقال إنه أقول يمكن أن يقال إنهم إذا لم يقروا بآيات الله إن الله يسلط عليهم السباع، السباع تأكلهم وتذبحهم، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، ولا رأيت هذا من كلام السلف، كل من كلام المتأخرين. قال تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قوله بآياتنا لا يوقنون. نعم، المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار، لكنه إيقان لم ينفعه، والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع، الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع لعدم الانتفاع به. قال وبخروجها، بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول، قد وقع عليهم القول. وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة، لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض 7 سنين، لا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فتقبض نفس كل مؤمن ويبقى شرار الناس. نعم، في صفة الطير وأحلام السباع. فهذا إذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الآية بهذا الأمر، فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم، لأنه بعد ذلك سيقول المؤلف أنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولكن موقفي في هذا أن أقول الله أعلم، يعني هذه المسألة من مسائل الغيب التي يتوقف الإنسان فيها إلا على ما يفيده ظاهر القرآن. فنقول إيماننا بهذا أن نقول إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمون، ولا نزيد على هذا، ولا نقول انقطع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا نقول إنه لا يؤمن الكافر، لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيف. ثم قال واذكر كما أوحى الله إلى نوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبعون، فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. ها؟ عندنا بلدة يجمعون برد. هنا قال واذكر يوم، استفدنا من هذا التفسير أن يوم ظرف وأن عامله محذوف التقدير واذكر يوم، وهذا التركيب له نظائر في القرآن ويكون تقديره على هذا كما قدر المؤلفون. وقوله نحشر بمعنى نجمع، وقوله من كل أمة فوجا، الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس، والفوج أقل منه، الفوج أقل، ولهذا يقول المؤلف وهم رؤساؤهم المتبعون. وقول فوجا ممن يكذب، من هذه لبيان الجنس، أي فوجا من المكذبين بآيات الله الكونية والشرعية أو إحداهما. وهم أي الفوج رؤساؤهم المتبعون، فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك يوزعون، والوزع بمعنى المنع، أي يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم، ولهذا قال برد آخرهم إلى أولهم فيكونون زمرة واحدة ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا مكان الحساب قال الله تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي، الوزن بمعنى الجمع، الجمع بعض الشيء يمكن يأتي معنى إلا أن هنا بمعنى الجمع يعني يجمع الأول إلى الآخر. قال أكذبتم أنبيائي بآيات، المؤلف قال أنبياء يشير بذلك إلى أن مفعول كذبتم محذوف، وأن بآياتي حال من أنبيائي، ولكن هذا التقدير لا معنى له ولا داعي له، لأن التكذيب دائما يقع معموله معدا بالباء، كذب بآيات الله، ما يقال كذب أنبياء الله بآيات الله، بل كذب بآياته، والتكذيب هنا مضمن معنى الجحد. فعليه نقول لا حاجة إلى تقدير المؤلف أنبياء، بل نقول بآياتي جر مجرور متعلق بكذبتم، أكذبتم بآياتي يعني أنكرتموها وجحدتموها ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما إلى آخره، ولم تحيطوا بها، المؤلف كيف حل من جهة تكذيبكم بها علما، والإحاطة بالشيء بمعنى إدراكه من جميع الجوانب، وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط بالمكان، فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه. المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبه، أي أنكم كذبتم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتم بلا علم، ولكن يحتمل معنى آخر أنكم كذبتم بالآيات قبل أن تدركوها، فيكون من البدار بالشيء قبل أن يدرك، إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، كما قال ابن القيم إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الآن لدينا تفسيران، أحدهما أنه له ولم تحيطوا بها علما أي من جهة تفريقكم. والمعنى على هذا أنكم كذبتم بدون علم، كذبتم بدون علم، فهمتم هذا المعنى؟ وهو الذي مشى عليه المؤلف، قال ولم تحيطوا بها من جهة تفريقكم. نعم. الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت كذبت لأن فلانا الذي أخبرت به هو موجود عندي في تلك الساعة، الآن كذبت

تقول لا لم تحيطوا بها علما، يعني أنكم كذبتم بها من غير روية ومن غير تأمل. هذا المعنى، يعني أنكم رددتموها من أول وهلة. فيكون في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والفرق بين المعنيين ظاهر الآن، الفرق بينهما ظاهر. والأقرب المعنى الثاني، يعني لأن قوله كذبتم بآياتي والحال أنكم لم تحيطوا بها علما أبلغ من كونهم كذبوا بعد أن ترووا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلا. نعم، فهم كذبوا من غير ترو، بل إنهم في الحقيقة وخصوصا الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو الحق، ولكن كذبوا نعم بشيء مثل ما قال الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه بل من أول وهلة. وهذا أشد في اللوم عليه، فعليه الاستفهام في قوله أكذبتم بآياتي أصوله للتوبيخ، استفهام للتوبيخ واللوم، لأن من كذب بالشيء بعد دراسته والإحاطة به ثم يتبين له الكذب هذا ما يلام عليه، لكن من كذب لأول مرة بدون أن يحيط به علما فهو دليل على أنه ليس بقابل إطلاقا للحق. قال تعالى أما ماذا كنتم تعملون، يقول أما فيه إدغام ما الاستفهامي، وين هو إدغام بأم التي للإضراب، وأصله أم بمعنى بل، ثم أدغم فيهما في الأخرى، وذا موصول أي ما الذي كنت، ويجوز أن نجعل ذا مركبة مع ما، وتكون ماذا كلها اسم استفهام، ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا، إنما في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعا، وأن نجعل ما اسم استفهام ولا اسما موصولا، أي ما الذي كنتم تعملون. وعلى هذا التقرير الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى اسم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون، نجعله مفعولا مقدما لتعملون. نعم لا أصعب من قطعة عن هذا، يعني أم الحالة مكتوبة واحدة لكن أدهمت فقلنا فيه لا لا لا السلام، هي لابد من ما اسم استفهام على كل حال، لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يعود الموصول في تعملون، أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول عن اسم استفهام؟ لا أم جميل. أم نقول أم هذه حرف عطف معنى بل وهمزة الاستفهام. نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فيها قراءتين قل العفو وقل العفو، كيف نعرف ماذا ينفقون على قراءة الرافع؟ ماذا ينفقون قل العفو، اي لكن كيف نعرف ماذا على قراءة الرافع؟ نعرف ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول، لأجل يكون لأن إذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع، ثم يأتي يقول العفو لأن الجواب مطابق للسؤال أي العفو الذي ينفقه. أما على قراءة النص

0: تقول العفو، فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن يكون أن تكون مطابقة للجواب، يعني جواب منفوق فيكون السؤال كذلك منصوبا. وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، نعم، يقول على هذه القراءة يجب أن نعرف ماذا اسما اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون. وش لاجل؟ يعني نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب. طيب على قراءة الرق قول العفو نجعل ما استفهاما مبتدا وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون، فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعة. أي محذوف الذي ينفقونه. طيب قال أم ماذا كنتم تعملون، نعم إذا جعلناها اسما موصولا التقدير ماذا كنتم تعملونه، تعملونه ووقع القول عليهم، نعم شوف أم ماذا كنتم، ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا، فيكون الله تعالى وبخهم على أمرين، أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله أكذبتم بآياتي، وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون. لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل. وسيكون إن شاء الله فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الإسلاميون، نبحثها غدا إن شاء الله. ووقع القول حق عليهم العذاب، حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. وقع القول يعني قول الله بالعذاب، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم إذا لم يجيب. وهذا السؤال كما عرفتم ليس سؤال استخبار واستعلام، ولكنه سؤال توبيخ وتقريع، حينئذ يقع عليهم القول. وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به، ولكن هم الذين ظلموا، ولهذا قال بما ظلموا أي بسبب. وما هنا مصدرية، مصدرية يعني أن الفعل بعدها يحول إلى مصدر، فيكون التقدير بظلمهم. وقال قول عليهم بظلمهم. وقول المؤلف أي أشركوا، ينبغي أن نقول أن نفسر الظلم بما هو أعم من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وبخهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد الذي يتضمن الإشراك، وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم فإذاء الرسل وغير ذلك. فلا صح أن نجعل بما ظلموا أي بسبب ظلمهم ومنهم الشرك، ومنه الشرك. فهم لا ينطقون، ألف مفرعة على قوله ووقع عليهم القول، أي فبعد أن وقع عليهم القول استحقوا العذاب ما يستطيعون النطق. يقول المؤلف إذ لا حجة لهم، إذ لا حجة لهم، وهذا في آخر الأمر، لأنهم كانوا بالأول ينطقون ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم حينئذ أمسك ما يستطيعون الآن. وإلا يقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهم يقولون ما أشركوا، نعم. ويقولون أيضا لا لو لا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ها؟ أو نرد فنعمل غير الذي اللي قبله. ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم ولكن ذلك لا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالمهم أنهم يتكلمون. فقوله هنا فهم لا ينطقون هذا يكون الجمع بينه وبين آية الدالة على نطقهم أن للقيامة أحوالا. لأن يوم القيامة كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فالأحوال تتغير، يكون الناطق فيه ساكتا ويكون الساكت فيه ناطقا، نعم، وتتقلب الأحوال. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، نعم، لما ترى. فهم في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون ويدافعون، ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودا من أنفسهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ينطق بما قال واليد تنطق بما فعلت والرجل تنطق بما فعلت، وأبلغ من ذلك الجلود تشهد بما لمست. فجميع الآن جميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوا، وحينئذ ما يستطيعون أن يدافع ما دام أن هؤلاء أن هذه الأشياء تشهد عليهم، إذن من يشهد له؟ فهم لا ينطقون. قال تعالى ألم يروا الأعمال بقصد إيش؟ يعني أنه يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكم وصما. لا تتغير الأحوال. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرس الواحد منهم مثل أثر. قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن كونها علمية أعم، لأن من أبصر الشيء علمه وليس كل من علم الشيء أبصره. فالأعمى يرى الليل يعني يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته. والهمزة هنا ألم يروا للتقرير، تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحد. أنا جعلنا الليل، فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق، فيكون متعديا لمفعول واحد. ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصديق، يعني أن جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه. ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده والنهار مبصرا ليتصرف فيه، ويكون حرف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى. ويسمى هذا في علم البديع بالاحتباك، نعم، الاحتباك أن نذكر في كل جملة ما حرف من الأخرى مع التقابل. هنا نقول أنا نرى أن جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه، والحذف من هذا مظلما، ذكر مقابله مبصرا، وحذف من قوله والنهار مبصرا ليتصرف فيه، وذكر في مقابله ليسكن فيه، نعم. فيكون في الجملة احتباس. وهذا يكون استفادنا المعنى مع الاختصار. أولاً على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا بل بمعنى صيرنا تنصب مفعولين، المفعول الأول الليل والمفعول الثاني محذوف، تقديره مظلما. ليسكنوا فيه، اللام هنا للتعليل، والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة، ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر. الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل لأنها تختفي في النهار، إما خوفا من الناس وإلا رحمة بالله، وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق، لأن لو كانت هذه السباع وهذه الهوام تختفي في النهار أتعبت الناس، ولكنها والحمد لله ما تظهر إلا بالليل. إذا سكن الناس بدأ عمله في التناول، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام. حتى هي أيضا أزيل له إذا كان ما تعيش إلا بالليل، شومه أي آمن له، آمن له ما تعارض. فهنا المراد بالسكون يعني الآدميين ومن أشبههم، آدمي ومن أشبههم ممن سكونهم الليل. ولهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكنا له، ولا سيما أول الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار. هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر. الآن الناس يعكفون على مشاهد التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا، نعم، بينما أنه في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل. الساعة التاسعة مغلق التلفزيون لأنهم يعلمون وعلى عمالهم وعلى مثقفيهم، فهم لا يريدون الضرر بالأمة. يقولون إذا أبقيناه إلى ما بعد التاسعة سهر الناس عليه، وكان في ذلك إنهاك للعمال، وكان في ذلك إهمال للطلبة، فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس، وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس بإرهاقهم. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون أبدا ما يمكن نتجاوز الساعة التاسعة. اللهم عاد ما أدري كم في الأشياء النادرة، لكن هذا هو برنامجه. نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون إنه يبقى إلى فوق الثاني عشر، يعني الثاني عشر نصف الليل أو تختلف الليل أكثر من عشر. نعم، هذا مع ما يتطلب من الناحية الاقتصادية، كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة تلفزيوناتهم، وكذلك أيضا في أنوارهم، لأن المكان لا بد له من نور، يستهلك نور، يستهلك كهرباء في التلفزيون، كم يكلف العالم، نعم، وكم يرهق المعدات أيضا. هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى البدنية، ولكن العبرة لمن فسره الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسؤول الآن راعي البيت إنه إذا كانت مثلا الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه، نعم، لا الكسر لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم، كره الحديث بعد العشاء. كن نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر، وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائما في الغالب. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل، أولا ربما ما يقوموا لصلاة الفجر، وإذا قاموا نصفهم نوم يؤدونها بكل تلاف مشقة، أو ينامون يمكن في نفس المسجد أو في نفس الصلاة، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى متى؟ إلى الظهر. يعني أول النهار اللي هو محل البركة ومحل العمل يضيع، والليل اللي هو محل السكون يضيع السكون فيه. وهذا من نقص الوعي في المسلمين، هذا بالحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين. يقولون عن الكفار، دقني واحد قبل أمس يقول إن هناك عندهم عطلة السبت والأحد، السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى، لكن يقول الأصهار ليت الاثنين من غروب الشمس وكل في محل، ما يمكن لأجل من يوم يكون الصباح وإذا هم باشد عمل، ما يمكن يتأخرون. يقول غريب، يعني العوائل يطلعون يتنزهون باليومين هذول عاد إلى المنتزهات، لكن ما يمكن إذا غابت ليت الاثنين، غابت الشمس ليت الاثنين وإذا كل إنسان في محل يكون متهيئ للعمل. نعم، إذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين، وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتأخر وجعلنا في هذا الذل، وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين بأحوالنا. يعني بعض الشباب الآن المنحرف قد يقول له عذر، يقول أنتم تقولون الإسلام والإسلام والإسلام، وين الإسلام؟ ما في شيء. ولكن نقول الذنب ذنب من؟ ذنب من ينتسبون للإسلام، ليس ذنب الإسلام، ذنب من يقولون نحن أهل الإسلام. وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام. صدقون إن بعض الناس المسلمين الآن يقولون هم مسلمين مكتوب على هويتهم مسلم، ما يعرف يتوضأ ولا يصلي، هذا الموضوع ما يعرف يتوضأ ولا يصلي. إذن البيئة وش تكون معناه؟ معنى هذا أن البيئة ما توضأ ولا يصلي، فأين الإسلام من قوم لا يتوضؤون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرنا. ولذلك أنا والله أحب دائما أن يكون لدى أهل العلم تطور في الحركة والعمل والنهوض في الكم.
1: أها واقفة وهي في مضمضة الصحاب من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها. الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف، يظن أنه واقف. الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل، بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة تمر مضى الصحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه. الفائدة الثالثة جواز إضافة الصنع إلى الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، ولكنه يخبر به عن الله، فيقال إن الله تعالى صانع كل شيء، صانع كل شيء على سبيل الخبرية. وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع، والظاهر أنهم أرادوا بهذا مخاطبة الكلام بمثل ما يتكلمون به. نعم، ولذلك يقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ، بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا، والخالق جاء في القرآن، نعم، وهو أبلغ من الصانع، إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع كل شيء هذا جائز لا بأس به. والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع، صانع كل مصنوع، هذا خبر صحيح. أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا، لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر. هنا نعم كيف يعني يقال صنعة الله هذا؟
2: لا هو صانع،
1: هذا خبر، الخبر ضد الاسم، يعني الشيء إما أن يخبر به عن الله أو يسمى به الله. فالخبر عن الله يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل، مقيدا إن كان مقيدا ومطلقا إن كان مطلقا. وأما الاسم فلا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه. ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه مدبر الأمور، مسخر السماوات والأرض، مذلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك. لكن كونك تسميه بهذا الاسم ناسف. الصفة نعم، الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تخبر بها عن الله لا مانع، لأن ضرورة أن المشتق دال على صفته، كل مشتق هو دال على صفته. ولا يمكن أن تقول عن شيء إنه مشتق ثم تنفي الصفة التي تشتق منه. الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم، وجه عظمته إضافته إلى الله، حيث قال صنع الله، وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير. الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، بقوله الذي أتقن كل شيء، مما صنع ولا مما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع. وأما تقييد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر، نعم فيه نظر، ولا يقال إن السياق في الكلام على الصنع، لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم، ما قال أتقن كل ما صنع كل شيء. إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. يستنتج من هذه الفائدة إثبات الحكمة لله عز وجل، لأنه لا إتقان إلا بحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقن، والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان. كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم ممكن هذا ولا ليس منه؟ وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضا لا يصل الإتقان، فلا إتقان إلا بعلم وحكمة. فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة، وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى، ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة. الفائدة السابعة الفائدة السادسة قطع اعتراض كل معترض على ما يحدث في الكون من تدبيرات أو تشريعات. وجه ذلك إن الله أتقن، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده، فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك. والإنسان يعرض له أحيانا شبهات كالإضلاح يعطيه الشيطان في قلبه، كيف كان كذا، لما كان كذا، وما أشبه ذلك. نعم، نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض، وأمكنك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا. نعم، لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترض، ولا لا؟ لأن نعلم أنه نتيجة إتقان، نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة، تتقاصر علومنا وحكماتنا عن إدراكه. وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، في الشرع أحيانا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينه وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء. ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث مسائل سموها بالتعبديات، يعني هم ما أحدثوها في الحقيقة، هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي. ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة، يعني ما من شيء إلا وله حكمة، ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه، وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسا، وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها، وكذلك في الحج. فالمهم أن متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبير، وهو المزارع الذي يدفن الحبة في الأرض فتخفى، فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور. والفائدة السابعة أو الثامنة تحذير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله. من يخب؟ إنه خبير بما تفعلون. لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل، وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل؟ إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة، وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم، وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. الفائدة التاسعة هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد، لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف، فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد. وهذه الفائدة بعيدة التصور، ولكنها دلت عليها السنة
0: وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل إلا الهم بالسيئة فبالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت بالتحذير، والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه، يرغب فيه. فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد. ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة. ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب. نعم. طيب، ثم قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة لقوله من جاء بالحسنة. فإذا قال قائل: كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت؟ والأعمال معاني ليست أجساما. نعم. فيقال: إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكبش. والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل الصدقة من الفسق الطيب بعدل التمرة أي ما يعادلها، فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل. فالمهم أن نقول إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعمله، بقوله من جاء بالحسنة، وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة. وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، بقوله فله خير منه. كيفية المفاضلة فيه خالد؟ مش كيفية المفاضلة؟ لا، ما أريد الدليل. كيف يكون خيرا منه؟ لماذا؟ لماذا يكون خيرية؟ محمد
2: يكون خيرية ثواب من عند الله أكبر من ما عمل
0: إيه، لكن كيف؟ نعم. هذا الخيرية. خيرية. نعم. والمفاجأة الخامسة الرابعة.
1: إثبات الفزع في يوم القيامة وقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها خامسة، أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والثالثة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه، وهو مقصود من المفهوم وهم من فزع، يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تكب وجوههم في النار. واستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا، هذه الأفزاع العظيمة لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا، الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبين وإلى ركبتين وإلى حقوين، ومنهم من يلجمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي إضافة الفزع إلى ذلك اليوم تدين على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهذه الآية مبتدأ اليوم. هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى أن النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه يدل على النفي وزيادة، فهو مثلا ما تجزون إلا ما كنتم تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر، وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت. وقال المؤلف ويقال لهم تبكيتا قل هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما تجزون تقدم الكلام عليه لأنه ما حضر، وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف لللفظ عن ظاهره؟ كيف ذلك؟ ايه طيب جزاء ما كنت، طيب وش الصرف؟ لان قوله الا ما كنتم تعملون يقتضي ان يكون العمل هو الجزاء نفسه، يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم، ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء، ليس الجزاء، الجزاء شيء والعمل شيء آخر. عندما تستأجر إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة فعمله غير أجرته، العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائه. فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله. أولا لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوف إلا جزاء ما كنتم تعملون، لكن ما في الآية أبلغ لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل، يجعل الجزاء هو العمل، فأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل، فأنت إذا كنت تريد ثوابا
0: كثيرا فاعمل كثيرا لأن ثوابك عملك. وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، وفي أيضا ركات ما تجزون إلا جزاء العمل، معلوم كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء، فلا حاجة إلى تقديم. فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون. والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في العدل، بحيث يكون جزاؤك عملك. وقوله من الشرك والمعاصي، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضا التي عملها. فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، فيعاقب على الأصل والفرع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة والصدقة ليست من الأصول، وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة ليست من الأصول، حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها. نعم، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصولهم. وعلى هذا سيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل، لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نقمة وتكون للكافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك، الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن، حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففهم من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين ليست خالصة يوم خالصة، وأنهم سيجازون عليها. وهذا أيضا مقتضى النظر، إذ كيف يتنعم الإنسان بنعم الخالق وهو يعاصي الخالق؟ لا بد أن يعاقب، يقول أنا أحسنت إليك، أطعمتك، سقيتك، كسوتك، أسكنتك، زوجتك وما أشبه ذلك، فيعاقب على هذه النعمة لأنها تحتاج إلى شكر. قال قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة الذي، ما قال التي، ليش؟ لأنها صفة لمذكر، رب هذه البلدة الذي، ولهذا تعرب الذي على أنها اسم موصول مبني على السكون في محل نصب. صفة لأي شيء؟ لرب. رب هذه البلدة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا. جعلها كونا ولا شرعا؟ شرعا، جعلها شرعا حرما آمنا. نعم، وقوله رب هذه البلدة إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها. قال لا يسفك فيها دم إنسان، والحديث لا يسفك فيها دم، وأين أعم، دم إنسان أو دم؟ دم أعم، ولهذا لا يسفك بها دم إنسان ولا دم صيد،
1: وأما المواشي من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جواز. وقوله ولا يظلم فيها أحد، نعم، هذا ليس خاصا بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيها أحد، لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها أحد، فقال الرسول لا يسفك بها دم. فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد. صحيح أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ومن يرد فيه بإلحار بظلم نذقه من عذاب أليم. أما أن الظلم في غيره مباح فلا. كذلك لا يصاد صيدها، لا لا ما ما ما, ما تدل عليه، لأن هنا ما يجري فيه بإلحاد ألبا تدل على أن الفعل مضمن، مضمن معنى العزيمة الصادقة. نعم، ما تضاعف الصيام المكان، ضاعف بالكيفية فقط لا الكمية. وهم معنى أن السيئة تكون يجزى عليها سيئتان، وإنما المعنى أنها تكون أعظم. وأن تعرف الفرق بالكيفية، إن كيفية العقوبة تختلف، قد أضرب هذا الإنسان ضربة واحدة وأضرب الآخر ضربة واحدة وتكون هذه السنة مؤلمة والأولى غير مؤلمة. قال ولا يصاد صيدها، صح أو لا؟ صحيح. وغيرها يصاد. ولا يقتلى خذاه، صحيح. وغيرها يقتلى، نعم، في المدينة يقتلى خلاه، هنا يدوس. إنما يحرم الشيء اللي بدون حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيدوس. هذا فرق بينها وبينها. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. نعم. إذن قوله الذي حرمها أي جعلها حرما، وجعلها حراما، وما قلناه أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف يقول جعلها حرما آمنا ثم ذكر أشياء، فهي حرم وحرام أيضا، حرم وحرام، حرم بمعنى أنها محترمة، وحرام بمعنى أنها محرمة. لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا مسلما، وفي وجوبه خلاف معروف. أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، أولا لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام، فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة. ومع ذلك يقول الله عز وجل وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. الجملة الأخيرة بها فائدة عظيمة، لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم، قال وله كل شيء. نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم المتوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك، فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون. هنا رب هذه البلدة وله كل شيء، ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة. نعم، لا ما هو بالذكورية، يعني قسمة بالذكورية لفظا،
0: معناه لا، لا ما يجوز أن يصيغ المذكر، ولا لفظ المذكر أما الله عز وجل ما يجوز وصفه لا بهذا ولا بهذا. قال وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت، من أمره؟ إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين. أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب بلى، العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والعبادة هي التذلل له بالطاعة. ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يكون عابدا يعني في الأصل، لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما لا معارضة عندهم ولا استكبار. وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين، أن هناك مسلمين. طيب اليهود والنصارى مسلمون؟ حين كانت شرائعهم قائمة فهم مسلمون ولا لا؟ لكن أما بعد أن نسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين. فالإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباع شريعته، وإلا فأصل الإسلام كما تعلمون من الاستسلام والانقياد، وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين. قوله أن أتلو القرآن، التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فالتلاوة الأولى قراءة القرآن، والتلاوة الثانية العمل بما جاء به القرآن، مأخوذة من ثلاث شيء يتلوه إذا تبعه وصار تلو له. فقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا، أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا، فهو مأمور بذلك. يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة، وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع، ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم. وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية. وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام، كان يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالي بمن خالفه. ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا، بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا، وإن لم يقبلوه لم يكن دينا. والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس، بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها، خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليه منه ولو كان باطلا، وهذا ليس بصحيح، لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا النهاد ما بقي حياة الإسلام، فالإسلام يبقى ميت، يبقى ميت ويموت منه جزء في هذا العصر، ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر، وهكذا حتى ينقضي. ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجد

هذا قوله وأن أتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحج عليكم وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب، لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يتركوا صراط الصحيح، هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هنا مراعاة الحال يعني التدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر، وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة، صحيح أن الإسلام تطور، جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، حرم الخمر على عدة وجوه، نعم الصيام أوجب على عدة وجوه، لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ في 12 من الهجرة، ومع ذلك يقول ادعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. فالرسول رفض هذا، ما قال ادعوهم إليها جميعا. فمثلا لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصية، وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر، فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لأن هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لا بد من تنقل من شيء إلى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ولا يعارضه بالحق، أن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، مهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل. نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا. ولكن الشأن كله في أن لا نتفاضل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأسد. نعم. إلى معصية أخرى؟ لا، ما يجوز. كيف؟ مثال ذلك، إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا أن إنسان مبتلا بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي مالك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها، أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق يقول يا أخي أنت تسرق أشرب الخمر أزيد لك، نعم هذا ما يمكن. أيها من الجنس معنى التخفيف، إيه؟ لأنك لو نقلت إلى إلى إلى إلى شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. ودنيا مؤثرة. إيه نعم، المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك، ما ينافي الأمر المعروف عن المنكر لأنه من خاصتك، لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شعورونك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه، تجد حتى يصلي وهو يشعر بأنه يعمل فلان، وتصور أنه يسمع كان يقول لا صد
هذا هو الذي ينهى.

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إيه؟ لأن بعض الناس تفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من إصلاح غيره، ولكن نقول إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضره بعد أن تقوم بما يجب عليك من الدعوة والأمر

0: صحيح يجتنبون، لكن التدرج هذا طريق، وليس معنى ذلك أني إذا نقلت من هذا إلى أخف أني أبيح له الأخف، لكنه طريق تدرج. التدرج هنا ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجة التي نزلناه إليها، ولكن معناه أننا ننقله من الدرجة العظمى إلى الأخف ثم إلى مرتبة الكبرى. فقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوه، لكن ما هو الطريق للاجتناب؟ هو هذا الذي نقول، طريق الاجتناب هو هذا الذي نقول. ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن المنكر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة لقوله هذه البلدة، والإشارة هنا للقريب، ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار بفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القرية، حيث جعل الله هذه القرية حراما. قال وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين لحكم الله. ولا منافاة بينه وبين العبادة فيما سبق، أن أعبد رب هذه البلدة، لأنه الأصل العبادة شيء، والإسلام في جميع الشريعة شيء آخر. وأن أتلو القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليه، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الأمر. وقوله القرآن هو هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلاوة القرآن فمن اهتدى له، إذا عندكم فمن اهتدى له ولا به؟ له، فمن اهتدى له. ولكن على تفسير المؤلف يصير اهتدى بمعنى قال، لأن اهتدى ما تتعدى باللام، تتعدى بالباء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى انقاذ. وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية البيان العلم وهداية التوفيق. الذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. صحيح، من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل، لأن الله غني عنه، وليست لفلان ولا لفلان، لأن كل نفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. إذن فهو لنفسه، فهو لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضا انتفاع الدال، فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل. أصل الثواب للفاعل. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعي الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع باهتدائه فهو تبع، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين. المؤلف قدر له في من اهتدى، يقدر هنا فقل له. والسبب أنه يقدر هنا لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط، لأن قوله أنا أتلو القرآن فمن اهتدى، اهتدى لأي شيء؟ بالقرآن الذي أتلوه أو بالقرآن الذي أتلوه. وهنا من ضل من شرطية، فقل إنما أنا من المنذرين ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل، إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه. ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في حذف؟ قلنا الحكمة في حذف العموم، يعني فقل له ولغيره إنما أنا منذري من المنذرين، يعني معناه من هذه الجملة التي هي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل، بل من يضل ومن لا يضل يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين. ومعنى المنذر المخوف، قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وقوله إنما أنا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، فإذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار، مع أن الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من الله، فهنا المخاطب من؟ قوم منكرون، فكان ذكر جانب التخويف في حقهم أولى من الجمع بينه وبين الترشيد. نعم، قال وهذا قبل الأمر بالقتال. والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الآية ويقول إنه قبل الأمر بالقتال، وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها، ولكن هذا قول في غاية الضعف، والصواب أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وش عليه؟ عليه الإنذار والتبليغ، وليس عليه الهداية، عليه الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تكرر على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوخة؟ ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين، دعواه ليس بالأمر الهين، يعني وش معناه؟ معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النسخ، وإذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منسوخ. نعم، وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس بصواب، بل هو خطير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز 10 أحكام، ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ عشرات الأحكام، نعم، أو ربما يبلغ 100. وفي هذا خطأ عظيم، فالصواب أن هذا القول فقل إنما أنا من المنذرين يقال حتى الآن حتى بعد الأمر بالقتال، فهو منذر، لكن هذا الإنذار نعم لا يقتضي أن لا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول أنا منذر فليس علي هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، هذه وغيره محكمة، وغيرها من أمثالها محكم، ولا يجوز دعوى النسخ فيه، لأن أهم شروط النسخ أو من أهمه تعذر إمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ، إذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ كما سمعتم هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، هذا أمر ليس بالهين، يجي حديث تمسح عليه، ترى معنى النسخ أن ضربنا عليه. نعم نعم، لا من الشروط، لا لا ما هو بشرط، لا ما هو بشرط، المهم إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر نسخ. ويقول إنما أنا من المنذرين، هي بالكسر ولا بالفتح؟ لأنها اسم فاعل فهو منذر والناس منذرون، وقل الحمد لله معطوف على قوله إنما أمرت، لأنه على تصغير قل، يعني وقل الحمد لله. وهذا هذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى، وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في إنزال القرآن وما أشبه. فهنا قال الحمد لله، وفعله على كمال صفاته وبيان آياته، نعم، ومنها فيريكم آياته فتعرفونها. فيريكم، والإراءة أبلغ من البيان، لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ، إذ كل مرئي فهو بين، وليس كل بين مرئيا. والسين في قوله سيريكم تفيد فائدتين: الفائدة الأولى قرب هذا الأمر، والفائدة الثانية حققه، فهي تفيد التحقيق والتقريب. سيريكم آيات، والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني آياته. آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية، أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلك، أنها تشمل الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعية دالة على كمال شريعته. وقوله فتعرفون أيضا أبلغ من الإراءة، لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف، وهنا قال فتعرفونها، فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان. قوله فتعرفونها، نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة، لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة. ثم قال قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار. هذه من جملة الآيات التي أراهم إياه، وإلا فقد أراهم الله تعالى انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلقت رقتين حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا سحرنا محمد، فسألوا الركبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا، فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك، لأنهم شاهدوا ذلك. وقد أنكر قوم هذه الآية انشقاق القمر، ومنهم محمد الرضا وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ خالص والعياذ بالله، لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة: اقتربت الساعة وانشق القمر. هم حرفوا القرآن فقالوا انشق القمر أي بان ضياء الحق، أي بان ضياء الحق والنور بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك تحريف بالقرآن وتكذيب بما تواترت به السنة. الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق، وقولهم إنه لو انشق لكان أمرا عالميا وكان له ذكر تاريخ، لأنه أمر عالمي حيث أن القمر آية أفقية كل يشاهده، وحيث أن هذا الفعل أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارج عن العادة. فالهمم تتوافر على أي شيء؟ على نقل. ولا بد أن تذكر التواريخ، تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشك، لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع فقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم أن يراه الناس جميعا، لأن نصف القرى الأرضية لا يمكن أن يراه. لماذا؟ لأنه غائب عنه، غائب عنه. هذه واحد. القرى المقابلة التي هي خط الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك. الموانع كثيرة، موانع رؤية له كثيرة، ولكنه ما يهمنا أن يروه أو لا يروه، أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. نعم. وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة إغال في العقل أو في العقلية، في العقلية على ما يقولون. فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا، ولا ينبغي أن يكون ظاهريا محضا، بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور. وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل. إذن أراهم الله تعالى آيات، منها انشقاق القمر، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الناس كلهم أن الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه، حتى إنه يقول كان حجر يسلم عليه في مكة أعرفه. وكذلك أيضا من الآيات ما حصل يوم بدر. يوم بدر حصل من الآيات قتل سبي، قتل لمن؟ لرؤساء الكفار، ما هو لأطرافهم، لصناديد قريش. نعم. وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له، لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا، لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا، ولكن قد يكون للباطل قولة، قد يكون له قولة ليمحص الله المؤمنين فينتصر هذا الباطل، لكنه انتصار موقف. نعم. كذلك أيضا السبي، سبي منهم أحد ولا لا؟ نعم. سبي 70 رجلا منهم وذهب بهم إلى المدينة، وهم أيضا المسبيون من أشراقهم. المهم أن هذه الواقعة وقد بدر أثقلتهم تماما وأذلتهم إذلالا بالغا، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحصل. العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة 313 رجلا غلبوا حوالي 1000 من قريش كامل العدة أو العدة والعدد كثير، عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. كذلك أيضا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. هل هذا ورد في بدر ولا ورد في الكفار مطلقا؟ ولو ترى إذا توفينا صغر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. طيب، لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في أن تضرب الوجوه الأدبار، فيه أنهم يضرب فوق الأعناق، يعني تضرب أعناقهم. نعم. ويضرب منهم كل بنان يعني الأيض، فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما ما ذهب إلى المؤلف فلا أعرف في ذلك السنة أيضا بينت هذا، وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا المسلمين، لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قال لهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم، إلا أن يقول قائل إن قوله ولو ترى إذا توفر بين الكفر والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يشمل هؤلاء، فإنهم من الكفار فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن أراد المؤلف بهذا ما تصير إلى الآية عموم الآية فهو مقبول. قال وعجلهم الله إلى النار، كيف عجلهم إلى النار؟ يعني معناه عجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار. قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، أي عما يعملون وعما تعملون، قراءتان سبعيتان. وإنما يمهلهم لوقتهم، قوله وما ربك بغافل عما يعملون، هذا الجملة المقصود بها التحذير والتسلية، تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين: نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضده. فالله تعالى لا يغفل، ليش؟ لكمال علمه ومراقبته، كامل العلم وكامل المراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا. انتهت السورة ولم يأتي فوائد الدرس الماضي، نأخذه الآن. أولا قال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه في النار، يستفاد منها أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل. قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العبرة في المجيء. الفائدة الثانية إثبات عذاب النار بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثالثة بيان شدة العقوبة والعياذ بالله لهؤلاء، حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أشرف الأعضاء، وإهانته أعظم من إهانة غيره. لو أن أحدا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك أيه أشد إهانة؟ الوجه أشرف. ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني، بدني حيث تكب وجوههم في النار، نفسي حيث يوبخون ويقرعون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما ظنه بمن يقال له مثل هذا؟ تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما، يقول ليت ما عمل، ليت وليت، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد. فإذا يجمع لهم والعياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي. وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم لو أخرجوا منها لعادوا لغلما ما فيها شك، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة اخسأوا فيها ولا تسمعون، والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل. وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج، نسأل الله العافية. اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة، ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلا لأن تكلمون، نسأل الله العافية. فإذا يجمع لأهل النار بين العذابين البدني بعد والنفس، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال لا. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تفسير قل إنما أمرت، وهو واجب عليه أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد، وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعبد، ما يقال ان التكاليف تسقط عن الانبياء والاولياء، نعم، بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره، تجب عليه كما تجب على غيره. ويجب عليه هو عليه الصلاه والسلام ان يشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، نعم، هذا مقتضى الاسلام. الثالث بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء، أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء، حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، نعم، وهذا موجود عند الصوفية وغيره، يقولون الإنسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عن العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه الصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 امرأة، عدوا النبي عليه الصلاة والسلام 50 امرأة، وأيضا ما يتزوج بعقد، إذا اشتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خل بنتك زوجك أريدها زوجك، نعم، ولا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله غيره من باب أولى، غيره من باب أولى، بلى من أكبر الكفار رضي الله عنه. هذا ما صحيح، لو زعموا هذا أيضا من الكذب، هذا أيضا من الكذب. أيضا من فوائد الآية، هذه الآية أنه فضائل مكة، فضيلة مكة من وجهين، من إضافة الربوبية إليه رب هذه البلد، ومن كونه تعالى حرمها، الذي حرمها ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد. نعم ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن خصها من أركان الإسلام، خصها للعبادة من أركان الإسلام، حج ركن من أركان الإسلام. ما فيه أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضا أبدا، ولا سنة إلا إلى المدينة بعد هو المسجد الأقصى. نعم. طيب الفائدة الرابعة أن الذي حرم مكة هو الله بقوله الذي حرمها. فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن إبراهيم حرم مكة؟ قلنا لا، لأن معنى قوله حرم مكة أي أظهر تحريمها وأبانه، وإلا فالذي حرمها من؟ الله. ولهذا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخمر والخنزير، نعم يعني أظهر تحريمه وأبانه، وإن كان الذي حرمه هو الله. فالمهم إن هنا لا منافاة بين قوله الذي حرمها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع بسيط وواضح. نعم أي نعم حرمها الله. والفائدة الخامسة قوله وله كل شيء. الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله، مكة وغيره، بقوله وله كل شيء. الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول وله كل شيء. الفائدة السابعة بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، فاحترازا من هذا الفهم الخاطئ عاقبه بقوله وله كل شيء، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله وله كل شيء؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين، يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا والعناية به، أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين، مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم، فما هو المتبادل للذكر؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وش تبادل الأذهان؟ هو نعم روح الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن في ذهني أنا ولا أدري إنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله، إن المعنى إنه ما أريد دخوله في العام، إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعليه وهو من الطلبة، معروف أنه من الطلبة، أنت تفهم إنه خرج عنهم لما نص عليه، لما نص عليه، وكفى بذلك فخرا أن يخرج من بين العموم وينص عليه في الحكم. لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرة، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إليه أنه ليس كذلك. نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم، لا شك أنه داخل في الأمور. نعم. على القول بأنه إذا ذكر خاص تكون عام، لا عام مخصوص، تكون عاما مخصوص. وكيد إلا وعلى كل أن يقوم بهذا يقوم أنه وكيد، لكن بس مو توكيد مطابق، وكيد بالعموم. الفائدة الرابعة السادسة، الثامنة، طيب الفائدة التاسعة، أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما عند الله بقوله وله كل شيء، لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد، بل هو من أعظم الأشياء، فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ما يجوز أن يستقل به، ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك. نعم، ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذن أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى من؟ إلى الله، لأن له كل شيء. أمر التحسين والتقبيح، نعم لا الصواب نعم إلى الله، لأن بعض الأشياء ما نعرف أن تحسين وقفها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بعده أفلا تعقلون؟ نعم، إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر، فإن هذا من القبيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالعقل يحسن ويقدر، لكنه لا يوجب ويحرم. الإجابة التحريم يا الله، وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر، ولهذا يحيل الله تعالى أشياء كثيرة إلى العقل. فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح، ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبحه إلا بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. مسألة التقبيح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة وجماعة وبين أهل البدع، منهم من قال لا يحسن ولا يقبح، والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال الفتوحي في كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. ولما قوله لا يوجب ولا يحرم فهذا صحيح، وأما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح. والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن هذا دليل على أن الإنسان، لكن الإنسان اللي صفت سريرته وخلص نيته، هذا ما يطمئن للإثم أبدا. أما الإنسان الفاسق، فالفاسق تعرفون أن الزبال يهتم لا تهمه الزبالة، قل لا، لكن العطار إذا قاعد عند الزبالة ما يمكن يجلس. فالإنسان اللي صبت سريرته وخلقت نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق، وتجده إذا عمل السيئة لو ما يدري أن السيئة ما تطيب نفسه ولا تستقيم. ولهذا قال: البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. نعم، لكن هذا من نخاطب به؟ كل الناس؟ لا، صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص. أما الناس المنهكون في هذا فلا يخاطبون به. نعم، لا العقل العرف ما هو المهر ده. الآن العرف يحسن أشياء قبيحة. نعم. لا هذا مو ما يستحسن. ربما أن العقل يستحسن الزبالة إذا صارت طريقة للكسب. لكن نفسية ما ترتاح لها الإنسان لأنها مؤذية بوارحة. لا العرف ما يصلح. لأن العرف هذا الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبحون الحسن ويصفون قميص. إيه؟ إيه نعم معلوم. لا حتى المسلم الخالص الرسول قال ما حاك في نفسك. طيب من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. الفائدة العاشرة والعدد عليه يمكن يخطئ. الحادي عشرة نعم أن الإسلام والإيمان شيء واحد. لأن قوله أن أكون من المسلمين لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات وهو الإيمان. ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيمان أو لا فيها أيضا عراق بين السنة والجماعة أنفسهم والأشاعرة. والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام. وأما عند التقييد وأن يقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح. لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة بل الموافقة. المنافقون الذين لا يرون معارضة نسميهم مسلمين لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم. ومن الناس من يكون وسطا من يكونون وسطا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لما يدخل ما قل لم يدخل يفيد أن الإيمان قريب الدخول في قلوبه لكنه لم يدخل إنما هو قريب. والإيمان من المنافقين بعيد هم ينفرون منه لو قرب إليهم نفروا منه. لكن هؤلاء الأعراب ما بعد دخل الإيمان في قلوبهم إلا أنه قريب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا إيش اخترق وإذا اخترق اجتمع. نعم نعم هنا الإيمان لأنه داخل فيه وهو إذا اقترن مع الإسلام فسر هذا بهذا وهذا بهذا. أما عند الإطلاق فأدخل فيه. نعم إيش هنا مسلمون ظاهر هنا لا لا لا يعني الرسول أراد أن يفسر ذلك بالأعمال الظاهرة المبنية على الإخلاص. والأعمال الظاهرة عند المنافقين هي المبنية على الإخلاص. ولهذا يجونهم يصلون مع الناس نعم ويذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم وبين أقاربهم الميراث وغيره يورث بعضهم من بعض. وأخذ بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق. واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي قاله صحيح إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه. فما إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه. وقد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فيه ناس يعلمون فيه ناس ما يعلمون. قال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب تلاوة القرآن بنوعين. ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية. اللفظية والعملية هو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن كان نظر، وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه، حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله ونفسه القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة
1: تتلى عليهم هذا القصص لأجل أن يؤمنون، إذا كانت الذين آمنوا التثبيت على الإيمان. نعم وزيادة. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم، ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياته أو يجدد فيهم الحياة
2: من أصلهم
1: الحياة. أصلهم الحياة، وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا
2: من
1: الله سبحانه وتعالى. إذا يستحي أن يستفدي حياتهم وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحي، وش تقول ما تقول الجملة محلة من الإعراب؟

0: تقرأ الآية. يعني نحن ما نوافق على ما يجب كتب. من الفاعل بالمعنى على من الفاعل صح يعني فعل ما في منه طيب
1: المجار والمعنى على وجار
0: كله يصح من الفاعل في المعنى قوله تعالى وان يريد ان يمن على الذين استضعفوا في الارض وراد هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية الإرادة الكونية وش الدليل

0: كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟
1: المرادفة
0: الشرعية
1: هي
0: المرادفة
1: للمحفة.
0: المرادفة المرادفة؟
1: نعم للمشيئة.
0: للمشيئة. زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟
1: القدري.
0: وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن عليهم. مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. الله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟
1: شرعا.
0: شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من نقص سؤال الله على الأمس. نعم وهنا المراد أئمة أئمة الخير لأن الإمام كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر فرعون وجنوده. قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل. وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد.

0: من بني إسرائيل من إسرائيل لكن في الوقت ما علمنا أحد كفر في مصر
1: كل من عليهم بالهداية
0: ولهذا جاء في الفعل المضارع نريد أن في المستقبل نريد أن من عليهم في المستقبل ونجعلهم يمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء يا هؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا إن هذا القرآن مكتوب لقوله الكتاب والذي نعلم من كتابته ثلاثة أمور الله محفوظ ومصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين الأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء قل لا حذف المتعلق هذا من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش لأن الله هداه وهدى به. نعم طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافذة؟ من القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة.

ويبحث في كتاب السنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية، راح يدور في القرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي، ناقصه الحق، ويدل لذلك أنه لو وجد في القرآن والسنة ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا أيضا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين أو أمور فقهية أو شيء، إذا كانوا إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم، فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم، وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغرب منهم ما يوفقون. لكن كما قال الشيخ حسام الدين رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة، وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أمرين: تدبر وطلب الهدى، تدبر الفعل وطلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشرع. والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن، لا شك في هذا. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم، لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. وعرف والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان حقيقة فائدتين عظيمتين: أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صحيح ولا لا؟ لأنك لو قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي؟ نعم؟ ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع الكتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس ما وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح، مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، يعني بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين متطرفين. طيب، إذن في القرآن تبين كل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية

0: قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكثرتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمع القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس في الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان من المقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين هم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. ومن على كل حال هذه قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول من ذلك من نبأ موسى. وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق، جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب الفائدة، أنا ما أعرف العدل، إذا أنا بقول من فوائد العدل، من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان. ومن فوائده أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب، ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، إن فرعون علا في الأرض. ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ولفهاره من فرعون، وبئس الرجل يكون إمامه نعم فرعون. طيب، ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وضدها، من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، قل لا فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسول به. طيب، ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها. نعم، ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، لا عندهم قيم ولا مدافع. نعم. طيب، وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإحسان. من أخذه؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء. فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح. نعم. طيب من فوائد الآية ذات إرادة الله، ذات إرادة الله في قوله ونريد، وجه إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل، فعل وليس اسما. يقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه نقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة؟ نفوها نفوها الإرادة. أنا شاعر أثبت الإرادة، قالوا إن الله تعالى له إرادة لأن التخصيص في كون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة. ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله، وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته. مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر. ها؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله في الطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم في طريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل، فالأفلح أفلح. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبالجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد ولا لا؟ لكن كون هذا حر وهذا برد يدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أخفى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك ولا لا؟ طيب أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبر ولا لا؟ لولا أنهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنهم يضر هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ما ينصر، ولا صار يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبر، وهم ينكرون ذلك في العقل ما يدل عليه. فلما الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة، ولا لا؟ أي جعلهم وارثين في قدرتهم ولا في إرادة قدرة الله فقط؟ إذا الحقيقة ما من بني إسرائيل أي خط، يعني المسلمون هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاده، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل ومن الله عز وجل نحن، ولهذا قال ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض. ويستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابه. واضح؟ طيب، فيها أيضا من فوائد الآية أن من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كل من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله يريد أن نمن على الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في الهموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، فهو لأن الدلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الخلق واحد، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علينا أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو ضربوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالة هذا لا بد أن تنسى، مقالته لا بد أن تنصر. وانظروا الآن من سبق من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح من تأمل. إذن فالنصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، مش همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا، فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم.
1: يتهور يعني ضعيف ما هو ليس لعدوه المقابل يقرأ هذا القصص ويقول لا بد من
0: إيه. لكن لا بد من نسل الحق بأسبابه، لا بد من نسل الحق بأسبابه. جاء عليك الأمور جاء النص من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور بطريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره، لأن الإنسان ليس معنى كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا يختلف الأمر. ولذلك المسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، لأن هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم تقلبها الرياح، كان يجيها ريح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، لقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة، وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة آل عمران في ذي السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا العكس، نعم قلدة خاسئين، صاروا قلدة خاسئين، وجاءت الآيات بذمهم. الآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب كان بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها. من أخذ؟ من قوله ونجعلهم الوارثين. والوارث يملك ما ورث، لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين كامل. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، فهنا قال نجعلهم الوارثين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أعتقد إنه مو صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء، لا قبل كم تره من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شكل مقام، ويقول أورثناها بني إسرائيل. فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوا هذا القتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. نعم. المساكن والأراضي كنوز أيضا.
1: يعني
0: على أنها لا، أنا قلت التقرير أنه فقط هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز. نعم الأراضي كنوز.
1: ماذا تقول
0: أنا؟ نعم. هم هنا قلنا إن الغنائم الشيء الموجود، الشيء الموجود. ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء موجود، ولا لا؟ وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهات أنك قلت إن الأراضي مهم من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم. أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبل. ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين.
1: وما
0: شأنها؟ أنها تجمع تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. هنا ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل الناس ما تنزل حتى لا يوجد لا يفقد شيء. إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقتها. ما الدرس الجديد الآن؟
1: لعبة
0: إيه صح. نعم
1: حكمة إحراق الغنائم
0: في نعم الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأن هي لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكها.
1: هذه الأمة أفضل أمم
0: نعم.
1: فلو مثلا منعت من الغنائم فكان أولى لما أقوى إيمانا.
0: لا لا لا مو صحيح هذا مو بعشان لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه، مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
1: النبي علم الشيخ
0: نعم
1: رأى
0: ضعفنا وعافنا. حتى الرسول قال جعل رزقي تحت ظهرهم لأجل يعيننا على
1: هذا. يعني عقب ما ذكر الإمام الأوائل قصة اللي وجد الغلول،
0: بس المشكلة إبراهيم يقول كيف إنه تحل لنا وحنا أفضل منه؟ لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الحلة هذه المغانم لأجل نستعين بها على هذا الشيء. طيب في أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه بقوله ونمكن لهم في الأرض، قل لا إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض. فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه من وحده أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطان عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان ينبغي أن نقول وتمكين
1: القرآن.
0: إيش؟ القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله نفاذ. فهذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا تمام القطرة ذكرناه، لكن قوله نور فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
1: قال
0: نبي ما لا إله إلا الله فرعون وهامان وجنوده
1: جنود معه الغرب كلهم
0: أدرى مين كنا أقول من غرب من غرب ما عرف من
1: عرف من غرب
0: يعني
1: الواحد
0: يكون
1: شخص عرف لأن
0: لو إسرائيل قد يعني عند خروج
1: روح مثلا ها آخر لحظة
0: في آخر لحظة عرف سلام. هذا هو الأفضل. وبعضهم قال إن نوري فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون، ما هو المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقووا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا لأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقى ما فيهم، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، مبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجواب، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاسر وأن بني إسرائيل هم الغالبون، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم. موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى هو الذي اقترحه، موسى هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون. نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر ننحر الجزور ونسقي الحمور وتعجب علينا الخيال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يحابوننا أبدا. صحيح الحقيقة سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغنى لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذه الأمة. نعم.
1: فإن لجميع حاضرون.
0: نعم.
1: حصل
0: خوف. إيه. إيه. هذا يؤيد الوجه الثاني. ترى ما في مانع أننا لو كنا نمشي شوي. والله محمد. نعم. المهم الفائدة.
1: الفائدة أن الجاع على كل معنى تفسير له. ليس
0: بمعنى
1: خلق فقط.
0: إيه نعم. إيه الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل. لكن التفصيل تصير المعلوم موجودا. أو حينا. الوحي في اللغة الإعلام بسرعة الوقفة، ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ويطلق على معان متعددة، منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحي النوم، فإن النوم الرؤيا الصالح فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير منه، لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذن يكون وحي هنا إما إلهام وإما منام، إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم النحل وهي بني آدم ما فيه مصلحتها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام، أي هنا تنويع الخلاف في هذه المسألة، فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام، وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة النبوة. وقوله إلى أم موسى وأن التي ولدت، وهذا هو الأصل في الأم، من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة، وإنما تذكر مقيدة. ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم، فلا بد أن تكون مقيدة. عثمان يا غني مشكلة عند الإبلاغ. طيب، وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وإنهاك نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا كنت تقول وهو المولود المذكور أين كيف الآية؟ طيب وهو المولود المذكور لأن ما من أم إلا ولها إلا هو ولها وله. وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. لأن ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم. وقوله أم أرضعينه أم هذه تفسيرية ورابط التفسيرية التي تقع بعض ما فيه معنى القول دون حروفه. كل أم إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. أوحينا إليه إلى أم موسى أن أرضعيه ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك وأمثال كثير. أن أرضعيه فإذا خفت عليه وهذا دليل وإن إذا خفت عليه أن هناك خوف أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم فسره بقوله البحر ثم فسر البحر بقوله أيني. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فألقيه في اليم ولا تخافي. نعم قول فإذا خفت هذا فعل الشر وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب. أما من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له. أما المعروف أنه يموت إذا وقف في البحر وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا حمل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه فمفعول تخافي محذوف قدره بقوله غرقه وهو واضح. ولا تحزني لفراقه قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعت. ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إما رادوه، ما قال نرده لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا بضمير الجمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفتده فيها، ولكن الظاهر أنها ليست بعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو فيها أمر ونهيان وبشارتان. قول أمر ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعيه وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزن، والبشارتان رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له أغلقت وألقت في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته 3 أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعت، ولما قفت عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أقله؟ من آية أخرى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وهذا من أفساد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلا في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة يطفي على الماء، لا يمكن ينزل. فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليلا. فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل فرعون، التقطه ولم يقل أخذه، لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ، وأهل العلم يقولون إن اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي طرح يسمى لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل أخذه. لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء أخذوا هذا التابوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف أعوانه، آله أي أعوانه، ويحتمل أن آله أي قرابته. يحتمل أن آله قرابته. على كل حال المهم أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا حتى الانتقاد عند قصد، لأن المعتقد الذي يعتقد اللحيط المنبوذ مثلا في الشارع أو المنبوذ في المسجد يريد أخذه، لكن هنا قد يشعر بأنه شيء ظفر به، شيء ظفر به، لكن إنما العلماء يقولون أن الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، يضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال. وفتح وأخرج موسى منه أو وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا الأمور منين علم عنه؟ دون يمس من إبهامه لبنا معناه يرفع نفسه من نفسه. إنما لا شك أنه مرتبط به كالعادة، بأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. إن لم نقل بأنها تكذب لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر، ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون، ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون، قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا كفروا، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليم باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليما للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي، غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة، لأنك لو حذفتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يذهب، تم الكلام لا تم، يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون التعليل، مثل حضرت لأتعلم، أي من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهي لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية، ويكون لهم عدوا وحزنا. نعم. بعد كان مضارعا كانت أي فعلا ماضي. وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم، هذا فيه نظر، فللظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يحزنه بما يظهر له من الانتصارات العظيمة. وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ولا أنه استعبد نساءهم، وإن من المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، لها كانت المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه. هل هو في الشيء ذي؟ فيه ما تبينه؟ نعم. طيب حزن من قوة في قراءة سبعية ولا أقول شاذة؟
1: سبعية،
0: لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر، يكون من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شو حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب، من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى بمعنى اسم الفاعل؟ حاجب، يعني بمعنى حازم أي محزن. لماذا أوله المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسهم؟
1: لا،
0: لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارك الجماعة. يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل، ودائما بمعنى اسم المفعول، فيقال فلان عدل الذرة، عدل الذرة. ويقال فيه، ويقال أيضا فلان ثقة وعدل، ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه عمرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الهوى، فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص او غمه فرحه وعدو. كل انسان يسره ان تساء ويحزنه أن تسر فهو عدو، وكل إنسان يسره أن تسر ويحزنه أن تحزن
2: فهو ولي، لأن الولي ضده العدو ضده الولي. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة هذه تعليل بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل

بأمرهما وحصن الجنود جمع الجن والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ شكرت بين الخاطئ والمخطئ. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا. والمخطئ ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل خاطئ، الفعل من خاطئ خطيئة، ومن أخطأ مخطئ، هذا هو الفرق. إذن هذا قوله تعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك. هو قرة عين، عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة بالقاعدة المربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة، ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا، وكل هذه المربوطة. وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يتبع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنه. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة قد المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار، يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا. من القر وهو البر، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودم الحزن حار. نعم، ويقال يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على الصدور. وقيل إنها من قرب المكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا. نعم، تشخص وتجول وتلفت، لكن هذا دليل على أنها قارة، لكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنهم هم بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة،

قوله لي ولك وقع كما توقعت بالنسبة لها نعم لا شك أنه وقع الأمر كما توقعت وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا ما صار قرة عين له بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف ولك لا وتقف أيضا وتقتل كلها مستأنفة. وهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن من التلاعب لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه لأن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي. فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به وإلا فإنه حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنه. ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم انتئام بعضه بذات. ولأن النون في الفعل تحسنه محفوظ ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها امرأة فرعون إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له قرة عين لي ولك متهدئة وتفرحه وإما أنها قالت ذلك معتقدة له ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد. فقد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريده وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى بالتردد وقوله انفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد فقالت أو نتخذه ولدا. ومعلوم أن بين الأمرين فرقا فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد. ولهذا قالت أو نتخذه ولدا وهذا انتقال من الأبناء إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد فإما أن نتخذه خادما ننتفع به وإما أن نتخذه ولدا نفخر به نعم ويكون لنا بموجة الولد. هناك احتمال ثالث نعم في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تستخدمه ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائهم. والترغيب في الإبقاء لا يستخدمه إلا الصفات المرغوبة وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون نعم هم لا يشعرون هذه الجملة من كلام الله

0: هم لا يشعرون. نعم هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها؟ هي الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا من هذه صورتها ولا لا؟ ما قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. على إيه؟ على أنه عاقب. أقول قيل ذلك، قيل أنه ليس له ولد منه. ما هو لازم يعني قد يتدمن الإنسان زيادة وما دام ما في شيء بين ما نبذل في قلوب ما يكون هذا. نعم لا بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون، آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأنه فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
1: كلام الله
0: سبحانه وتعالى
1: بعد ما أسلمهم قبله
0: لا قبل أن تسلم أنت طفل الأول،
1: يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون.
0: نعم
1: على عقيدة فرعون
0: هو ابن أهله وهن على عقيدة فرعون، أو أنه ما أعرف أداها، لكن الظاهر أنها على عقب لأنها زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه، وهذا واضح. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه لها. أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا، وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن سنة، اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار، وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح. يقال مثلا صار الماء ثلجا، أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبر الناس تقول أصبح كذا وأصبح كذا، ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا، كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء، ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار، لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده، لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى، الحوادث تنسيه. الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد، ما هو الفؤاد؟ القلب. أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين، لا يتعين من علمت، لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنها كادت لتبدي به، أي بأن ابنها لولا. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنها كادت لتبدي به، أي بأن ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره.

0: كادت المؤلف أعرب إن مخفف من الثقيلة. ابن مالك يقول خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنه بدأ ما يتغير والفعل إن لم يكن ناطقا فلا تلقيه غالبا بإن دين وسلم. فالآية إذن جاري على اللغة الفصحى لأن كاد ناسف ولا غير ناسف؟
1: ناسف
0: ناسف كاد ناسف. نعم. وهنا اللام لتبدي به لازمة ولا جائزة؟ جائزة مين لازمة؟ طيب لو حدثناها لو حدثناها وقلنا إن كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به
1: يعني
0: إن كنا فيها إيش أصل اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما سمعناها ينبدأ اللام تجب إذا كان حذفها يوقع في الإشكال يعني إذا حذفتها التبست بعين الناس وإذا أوجدتها فإنها لا يكون الاشتباه لأن لام التوكيد ما تكلم عن النفي. فما رأيكم فيها؟ نعم
1: حذف ركعت لا فيه يجوز
0: إيه لكن يفكر المعنى لأن إن كادت وتزديده معناها أنها قرب إبداء هذا لذلك لكن ما كانت تبديده ومعناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله لولا أربطنا على قلبه فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إنا فيها يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان قول يا جماعة يقتضي الكتمان ولا يصح أن يقول ما كادت تظهره لولا أربطنا لأن لولا أربطنا يستلزم أن لا تظهر لا تظهر فعلى هذا تكون لام هنا جائزة وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيث القرآن والسبب لأن كلام الله لا يمكن يبدل لا بنفس ولا بزيادة إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموسى وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم ولولا أن الله رقت على قلبها لقالت هذا ابني ولا شك أن هذا بعيد من القصة بعيد من المعنى ولكنه إن كادت لتبدي به أي لتظهر بما فعلته به يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره ولا لا وإنما قال إن كانت تزيده لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به ولذا تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به ثم لا هذا شيء معلوم فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر ما أكدت ذات من هذا ابني أبدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر لأن الخبر مفهوم ما لم يظهر، فإذا ظهر لواحد تضيق أنه يتشعب، فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أربطنا على قلبها بالصبر أو سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليها، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبها، لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ. والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صدرت ولم تحدث أحدا بما جرى. ولكن ما الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه، وقد سبق أن المؤلف يقول ما اطلع على ولادته سوى أخته. قالت لأخته نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها. نعم، قول ربطنا على قلبها أي شددناه بالرب، المراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل. أين المعلل؟ يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية، لتكون من المؤمنين. طيب، قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد، لأنها هي مؤمنة بلا شك، وأدل دليل على أنها مؤمنة أنها امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي يقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب لأم موسى. الآن أن الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق. الوحي بشرع، أول وحي بشرع، ثانيا وحي منا،
1: وأما يكون وحي يعني شخص مفترض
0: سمع ركعتين كان على وضوء صلى أو منها يعني أو إلها أو وحي إلها كذا. طيب، مثال الأول عبد الرحمن الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت. من يقرأ الآية؟
2: قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم
0: إلى آخره. هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترميه بعيد، وحي الإلهام سبحان الله. نعم،
1: إيه؟
0: وهذه الآية وحينا إلى موسى نرضيه.